يا أخوة أن تصل المسألة إلى هذا الحالة من العظمة في احتفالنا برسول الله. من الأشياء المؤلمة عندما يسيء اليهود والنصارى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ثم تجد أمة الإسلام تتعامل ببرودة عجيبة جدا. هذا البرودة تعبر عن أن هذه الأمة الإسلامية فقدت قيمة علاقتها برسول الله، لم تعد تدرك قيمة صلتها برسول الله وقيمة علاقتها برسول الله، لم تعد تدرك قيمة ارتباطها برسول الله، وأصبح تعاملهم ببرود غير طبيعي مع مثل هذه الإساءات. بينما نجد هذه الأمة تستنفر في قضايا تافهة، كم يا ترندات تطلع على أشياء تافهة، يعني تافهة. يذكرونا بروحية ونفسية بني إسرائيل عندما اتخذوا موقف صلب ومتشدد واستنفار في قضية تافهة، لن نصبر على طعام واحد، ما نصبر على انعدام البصل وانعدام الثوم وانعدام أبدا، والله ما نصبر. وهم صبروا على يذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم، والقضايا الكبيرة التي كان يدعوهم موسى إليها كان يطلعوا لها الضغط، يعني ما كان يتحركوا على أساسها. فالأمة للأسف الإسلامية بتمشي على نفس نهج بني إسرائيل واليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو لتحذن حذو من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتمه. فأصبحت الأمة للأسف الشديد تتعامل ببرود مع مثل هذا القضايا المهمة، ولكن الشعب اليمني، شعب محمد، الامتداد الطبيعي لأخلاق الإسلام والامتداد الطبيعي لإسلام المحمدي الأصيل، كسر هذه المعادلة الخبيثة ونسف هذا الروتين البارد السيء الذي أحاط وأثر في أبناء الأمة الإسلامية، لكنه لم يؤثر في أبناء الشعب اليمني. الشعب اليمني بخروج هذا المليوني والهائل والمرعب والعظيم والمدهش والرائع والذي أذهل الأعداء والأصدقاء، وعرفهم كيف تكون محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف تكون محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا شيء عظيم، يعني هذا شيء عظيم وشيء كبير أن يكون الخروج بهذا الشكل. هذا نعمة كبيرة جدا يا أخوة، لا يكفي. وهذا شوف من الأشياء المهمة، البعض ما بيدرك قيمة المناسبات هي. هذا المناسبات هي ترسخ عظمة رسول الله في نفوسنا. هذا المناسبات تصنع حالة وعي كبيرة جدا لدى أبناء الأمة الإسلامية تجاه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا المناسبة مناسبة عظيمة جدا، مناسبة عظيمة جدا، يعني تصنع حالة من الوعي في الأمة الإسلامية. شوفوا كم بيجي في مثل هذا المناسبة، شوفوا إيش، عشان تلاحظوا بس كيف أن لهذا المناسبات دور في ترسيخ عظمة رسول الله. يعني كم يا أشعار، الشعراء كم بيبدعوا، المزوملين كم بيبدعوا، المحاضرين كم بيحاضروا ويثقفوا ويذكروا الناس برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المنشدين، المسرحيات، الفنانين من كل الأنواع، والذي بيبدعوا في الإنشاد والإبداع فيما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المناسبات في المؤسسات الرسمية، في المدارس، في الجامعات، في الاحتفائيات، المسابقات، كل هذا الأشياء هي عملية توعوية تعبوية هائلة جدا بيستنفر لها الشعب كله مع الجهات الرسمية، وبتصنع حالة وعي، تغيير نفسي، لأن احنا بنشد الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نذكر الناس برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا نقع فيما وقع به الآخرون، قصتهم أن مسألة العلاقة برسول الله ما بالله رسول الدار سهل، والله افتح على سار لهذا الوهابين المجرمين، هذول الصناعة الصهيونية الخبيثة، الصناعة الصهيونية الخبيثة الوهابية اللي ضربوا عظمة رسول الله في نفوس المسلمين، وضربوا علاقتنا برسول الله، بل شوهوا يعني صورة رسول الله بالروايات المكذوبة حقهم على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فإحنا يجب أن ندرك أهمية مثل هذه المناسبة، أهمية مثل هذه المناسبة وعظمة مثل هذا المناسبة في تعظيم رسول الله، لأن إحنا مثل ما قلنا لكم يا أخوة، يعني ما بيكفي في علاقتنا برسول الله مجرد الإقرار، مجرد الإقرار لا يكفي. يعني لاحظوا أيام رسول

0: قرار، كان تعامله مع رسول الله فيه يعني تصرف غير لائق، يعني فيها قلة أدب يعني مع رسول الله، فيها عدم إدراك لعظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعدم إدراك لقيمة ما يأتي من رسول الله. البعض منهم كما قال الله في القرآن الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يعني خرجوا بطريق غير لائق، انفضوا إليها وتركوك قائما، خرجوا للهو والتجارة وفلتوا رسول الله بيختطب فيهم. يعني قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صنف من هؤلاء الناس: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يداعوه مثل أي واحد: يا محمد اخرج معنا مشكلة، كأنه واحد من حاله من جهاله ولا من جهال عمه ولا مش إنه رسول الله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعمالكم تحبط، تصفر، جهادكم، تضحياتكم، عملكم، بذلكم، صلاتكم، صومكم تصفر، تحبط تصفر. هذا يعني موضوع مهم جدا نحن نستوعبه، تصفر كل الأعمال حقكم، تصبح بلا قيمة، تصبح بلا قيمة. فهذا موضوع مهم ينبغي أن نحن ندرك أهميته وندرك قيمته وندرك عظمته، يعني عظمة أن نعظم رسول الله وخطورة أن لا نكون مؤدبين في مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهكذا من يصطفيه الله رسول أو وارث كتاب، هذا مصدر من مصادر الهداية، يعني بيهديك الله بهم، يجب أن تتعامل معهم من هذا المنطلق، يعني أن تعظم، أن توقر، أن تعرف قيمتهم وعظمتهم، لا تعامل معهم مثل أي واحد في الشارع، ما ينبغي هذا التصرف، هذا التصرف السيء. ولذلك من قلة التعظيم لرسول الله، ومن يعني كيف حيكون قلة الحياء يعني ما بعد 1400 سنة من الأمة هذا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتراكمات من فترة زمنية طويلة، وكتب سيرة محرفة وروايات محرفة أساءت لرسول الله، كيف حيكون قلة الحياء؟ بل كيف حيكون الكفر؟ شوفوا كيف النظام مهلكت آل سعود، الدورة قصت سب الله ورسوله، يعني شوفوا الكفر لا وين وصل البعض يا أخوة من قلة حياه مع رسول الله من الكفر. يعني سمعت واحد سعودي خبيث يعني يقول لك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن شرب الخمر أفضل من الاحتفال بالمولد النبوي لأنه بدعة، شرب الخمر يا عدو الله يا ملعون أفضل من ذكر رسول الله ومن الفرح بمولد رسول الله، من الصلاة على رسول الله ومن الفرح والابتهاج برسول الله. شوفوا لا وين وصلوا في الكفر والخبث والنجاسة. يعني والبعض من الناس للأسف من أبناء المجتمع يعني بيمارس يعني قلة الذوق وقلة الأدب وقلة التعظيم والتوقير لرسول الله من حيث لا يشعر ومن حيث لا يشعر، يحتفل بكل المناسبات الوطنية والحزبية والأسرية، يحتفل بابنه ببنته والمناسبات الحزبية والوطنية، ولما يجي مولد رسول الله يطلع له عرق الدين العوج، هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد احتفل بكل المناسبات ولما وصل عند مولد رسول الله قال يجوز أو لا يجوز. هذا ما هيش قلة وعي بس، هذا قلة ذوق، هذا قلة تعظيم، قلة توقير لرسول الله، قلة أدب يعني في مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولا بعضهم يخزن يوميا ب2000 3 4 5 ولما يجي مولد رسول الله والناس يزينوا ويخسروا مبالغ من اجل الاحتفال بمولد رسول الله يتذكر الفقراء: لا الجاوعين اولى بهذا الفلوس. هو بالعجل قاد سنه كامله، يعني ما قد فكر وهو بالعجل قاد ذيب الفقراء والمساكين، يعني هذا الدموع تماسيح ما هيش دموع صادقه. ولا بعضهم يعرس لابنه ب10 مليون 5 مليون 20 مليون ويقول لك الولد غالي، ولما يجي الناس يحتفلوا بأغلى ما في هذا الكون محمد صلوات الله عليه وعلى آله يقول لك الفقراء أولى. يعني هذا قلة الحياة وقلة الأدب وقلة الذوق مع الرسول بتظهر بأشكال عديدة. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون رسول الله ويعظمون رسول الله ويحتفون ويحتفلون بميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

وجعلتني منك في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروسا بك في الرد والامتناع، ومحفوظا بك في المنعة والدفاع.

عافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة.

ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع، وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العلي الكريم.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

لك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية

0: الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخلصون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: هد يا عبد الله وانصر رسوله. نول نول نول نول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هو

صوت. هز الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

بط واحد افضل واحد واحد. هزه هزه هزه تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

اول دت كويس الحزن صحي النائم

0: يا وليا.
1: قل قل قل قل قل مي مالمي مالمي مد الذراع الأمام. قل قل قل قل قل قل قل قل مي. نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند محمد
1: جند محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس.

0: شد
1: بعد يموت
0: أحسن
1: بعد يموت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيات ابنة الله
1: حيات ابنة الله حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! يا دليل قصر حرية
1: حرية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: حرية
1: حرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمع در ريح ساعد
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

لقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل محبي نبي الرحمة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم في سلسلة حلقات سيني قشر عن سنوية الميلاد النبوي الشريف. ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن السيرة العطرة للنبي الخاتم، وموضوعنا سيكون اليوم البعثة النبوية الشريفة. المستمعون الأعزاء، نحتسي من صيني القشر ويتواصل كلامنا عن السيرة النبوية الشريفة البعثة النبوية. على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقبل أن نتكلم عن البعثة، نقول إن إحياءنا لهذه المناسبة الغالية والحبيبة إلى القلوب والوجدان ليس فقط بمظاهر الشكليات والزينات وفعاليات الموالد والمدايح والندوات الفكرية الثقافية، بل إنها محطة إيمانية لتقدير النعمة الإلهية ورمز أصالة الهوية الإيمانية لكل الأمة، ولتجسيد الارتباط الوثيق بالنبي والنعمة الإلهية. فالتعظيم له عامل من عوامل العزة والنصرة، كون التمسك والاقتداء به وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه هداية للعالمين، واعتبار هذه المناسبة منطلق لتغيير واقع الأمة السيء والمهين الذي يتمثل بأقسى صوره في مظلومية فلسطين جريمة القرن والعصر، كون الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري. ونرد هنا أيضا على من يتقولون ويشككون بأن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف هو بدعة، ولكن البدع الحقيقية أن تنفق أكبر الدول الإسلامية مئات الملايين من الدولارات على مواسم المجون والخلاعة والأهر، متناسمة قول الحق تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكذلك الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أما معظم نفقات الاحتفالات والزينة وغيرها فهي بالدرجة الأولى إنفاق طوعي من الناس أنفسهم والمساهمات مع هيئات الدولة، فليتق الله علماء السوء والبلاط والقصور، ويعلموا أن الله غالب على أمره وهو أحكم الحاكمين والعاقبة للمتقين. فعليك صلوات الله وسلامه يا حبيب الله وحبيب كل المؤمنين الصادق

0: أحبة ربيعنا المحمدي، وبتواصل كلامنا عن السيرة العطرة للنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار، نحن اليوم مع البعثة النبوية الشريفة. فقد كان الله عز وجل قد هيئ عبده سيدنا محمد بابتعاثه بالرسالة بالمقدمات التي لم تجعل من الموضوع مفاجأة، فتورد السر والأخبار عن المنامات والهتافات من الملائكة بالتسليم عليه وإشارات أخرى، إذ لا صحة لبعض الروايات بأنه فوجئ وبدون مقدمات بعبارة اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، أي لم أتعلم، ما عندي ما أقرأ. فقد رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين في جو السماء نازلا إليه رؤية العين والفؤاد، ووصل إليه وسلم عليه وعرفه على نفسه أنه جبريل وأنه نازل بالوحي عليه، وأخبره السلام من الله وأخبره بآيات ودلائل حتى تطمئن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبلغه بالبعثة بالرسالة. فأول ما نزل عليه هي سورة الفاتحة حسب ما روي عن الإمام علي عليه السلام وكثير من أئمة أهل البيت الكرام عليهم السلام وكثير من مفسري الأمة وعلمائها، أن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة الفاتحة. فاتحة أم الكتاب ومضمونها عناوين عامة تشمل محتوى القرآن الكريم الذي تأتي آيات وسوره تفاصيل لها، كسورة جامعة تحتوي كل ما ورد في كتاب الله، ولهذا فرضت علينا قراءتها في كل صلاة إلى جانب ما تيسر من آيات وسور القرآن الكريم. وهنا نشير يا إخوة الإيمان وأحباب الرسول العظم أن نزول القرآن هي كان بطريقة حكيمة ومتدرجة ومنظمة، ونزول القرآن كان في شهر رمضان وابتداء منه، وكان ينزل في فترات وأوقات متعددة لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك الآية إن أنزلناه في ليلة القدر. وسنتكلم عن بدء النشاط الرسالي بعد فاصل صغير وكشر، والاستماع لما قاله سيدنا القائد حفظه الله عن نزول القرآن.
1: نزول القرآن الكريم ووظيفته الأساسية ودوره الأساسي الذي أراده الله بعباده في علاقتهم منه هو الهداية، فقال جل شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعندما نتأمل في هذه الآية المباركة وندرك علاقة الصيام والقرآن في تحقيق التقوى، ندرك أننا نسعى لأن نمتلك العزم وقوة الإرادة والصبر والتجلد والسيطرة على شهواتنا ورغباتنا وأهوائنا من أجل أن نتبع هذا القرآن، من أجل أن نهتدي به، من أجل أن ننفذ ما فيه من أوامر الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ننتهي عما نهانا الله فيه. ونستفيد من الصيام فيما يتعلق بتزكية النفس وصفاء النفس، الصفاء النفسي والوجداني ونقاء المشاعر الذي يساعدنا على الاستقبال في هذا الهدى والاستيعاب له والفهم له بشكل أفضل.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وناجي القرآن، بدأ سيدنا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله نشاطه الرسالي منذ بداية انبعاثه في محيطه الأقرب لهذه الدولة.

0: ثم امتدت إلى المحيط العشائري القريب من الرسول لقوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين. كون الإسلام دين لابد له من أمة تحمله، ولابد له من نواة تتحرك وتؤمن به كمشروع لها. فكانت عشيرة الأقربين بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ثم توسعت الدائرة في بقية مكة، وحتى وصل إلى مرحلة الصدع بالرسالة بين قريش بكلها لقوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، والآية: إن كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم. وبعد 3 سنوات كما قدرها البعض بدأت مرحلة تعميم الدعوة في وسط قريش، ومن ثم تصل أرجاؤها إلى كل المنطقة العربية. وكانت مكة بحكمة الله أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي وحركة الرسول بالرسالة، فقد كانت عاملا مهما في وصول صوت الإسلام وخداه إلى أنحاء الجزيرة العربية وأبعد منها، لأن العرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من كل صوب. وأسلم في هذه الفترة القليل في مكة، لأن الدعوة إلى الله والرسالة الإلهية بدعوتها للتوحيد في نظر قريش خروجا عن كل ما هو سائد لديهم من عقائد وتقاليد وثقافات مجتمعية هم متمسكون بها، وتشكل خطرا على النفوذ المستكبرين القائم على أساس تلك الضلالات والانحرافات. وهذه مشكلة عويصة لديهم، وسنشير إلى مواجهة الوضع القرشي للدعوة في مستهل حلقتنا التالية عن الهجرة النبوية الشريفة للنبي الهداية والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار، وبإذن الله تعالى. ونختم بالقول أن رسولنا الأعظم كان مستأنسا بالله ومتوكلا عليه وواثقا به، فتحرك غير آبه ولا مقترف بهذا الواقع الكبير من حوله، وحظي في حركته بحماية عمه أبو طالب ومن أسرته بنو هاشم، وهذا ما ساعده على تجاوز معاناة الأجواء المكية في الوضع القرشي، وحتى مرحلة الوعد الإلهي بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة التي مثلت الانطلاقة الكبرى في تأسيس دولة الإسلام. والله خير مستعان. صلوات الله عليك يا خير الأنام وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وسيظل الأنصار في وطن الإيمان والحكمة والجهاد على العد باقون، وعلى هديك ماضون، وعلى الوفاء والاقتداء بك والإترة الطاهرة لا ينفكون. والله ولي الهداية والتوفيق على درب مسيرة قرآنك المجيد وثورة الإيمان التحرورية النهضوية ثابتون. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله تأييده وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. الدعاء الدعاء يا إخوة الإيمان لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر، وتكن الصلوات والتسليم رفيقة ألسنتنا وقلوبنا ومهجنا على النبي الهدى والرحمة وآله الكرام. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء مع صيني كشر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين للبرنامج الحكيم اليماني، أصعد الله صباحكم بمئة عافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وصباح الخير مرة ثانية لكل المبكرين والنشطين والذي قدموا الآن في أطراف الجرب وبيزوروا محاصيلهم الزراعية وبيطوفوها. هذا الأيام يعني بتظهر بعض الأمراض على محصول الذرة. عندما تلاحظ عندما تلاحظوا أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات أي أمراض، سواء حب فارسة قدرة أو بتبشروا فيها حشرة المن والعسال أو بتبشروا فيها من هذه الأمراض، ما عليكم إلا أن تتواصلوا مع المهندسين الزراعيين في منطقتكم أو تواصلوا مع عمليات الجبهة الزراعية وتابعونا في برنامج التنمية الزراعية دائما. تابعوهم واستشيروهم حتى لا تتعرض القصب حقنا والمسبري، وخصوصا الآن في بداية الخراج لا يصير يقع في الشيء. المسبري ده حن مثل النيني مثل الجاهل، شي نحافظ عليه وننتبه له لأنه فيها الخير والبركة. وقال علي ولد زايد: طلبت شبرين من الأرض شلوا علي محاله، المسبري يشبع إنسان والتلم يطي غراره. قلوا يا الله يا الله، الخير منك دائما وأبدا، وإحنا متمسكين بحبلك وأنت ما بشكرا منك، وإحنا ضعفاء متوكلين عليك ودائما نعبدك ونحقق عبادتك العملية. إحنا بنعبدك عمليا، المزارعين معظم عباداتنا عملية، أما الصلاة والصيام والزكاة هذه كذي واجبات ما بيش نناقش حولها، لكن العبادة العملية والتمسك بهدي الله وعكس عمليا في الأراضي الزراعية هذا ما يقوم به المزارع اليمني والمزارعات اليمنية، الله يعينهم ويكتب أجرهم. هذا غير بس نوهت في البداية على أساس لو بعض الأمراض ينتبهوا المزارعين، ما بيش نترك الذرة، والذرة لا تبخلوا عليها، وعلاجها هو بسيط بس نتفقدها صح، وإن شاء الله أنه يكون موسم أو غلة وافرة نملي بها المخازن والمدافن. قد بعض المزارعين بيتصلوا بي من معظم المناطق: سجل يا تاريخ، سجل، بيتصلوا بي نشتي نعيد إحياء المدافن حقنا وصيانة الطوق. ونقول لهم ليش والبرامل؟ قالوا أي برامل، هم عن الشري برامل، بيحرمون في البرامل بساعتين، ما عاد عيسى عش هذا السنة، كلهم بيتصلوا، أملهم بالله كبير وفي جهدهم وفي الخير والبركة خيرات، بيقولوا يشتوا وعاء كبير يتسع محاصيلهم. يعني إن شاء الله تعالى أن احنا نعي المتغيرات ونعكسها إيجابا على محاصيلنا الزراعية. التغيرات المناخية تقريبا أثرت على معظم دول العالم، واليمن الذي كانوا يعني الخبراء بيقولوا أن أول الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية في العالم، الحمد لله رب العالمين، ربي أكرمنا وأجلنا شوية من الضرر حق التغيرات المناخية، وكأنها عناية إلهية وتدخل إلهي مباشر لحماية اليمنيين من التغيرات المناخية الذي تسبب بها أعضاء الله وأعضاء الطبيعة وأعضاء الإنسانية في هذه التغيرات المناخية التي أدت إلى الفضاء الفيضانات، وأدت إلى الحرائق، وأدت إلى جفاف بعض المناطق، وأدت إلى جوع دول خيرات. تغيرات مناخية تسبب بها أعضاء الله، ما يسموا الدول الصناعية أئمة الكفر وقادته. على العموم زار الحين قد بين خلط لكم الورق، لكنهن كلهن مرتبطات بالزراعة. احنا ما خرجناش من الحب والبذر، ولكن ما يمنعش ان احنا نربطها بالمتغيرات الكونية، لان ما احناش وحدنا في هذا الكوكب، احنا والعالم كله احنا جزء بسيط منه. على العموم يوم صلينا على النبي وآله نتمنى ان يكون هناك استعداد كامل وشامل ومراقبة لمحاصيلنا الزراعية ومتابعتها اولا باول، واستشارة المهندسين المختصين، وأيضا أصحاب الساحل الغربي الله يقويكم ويعينكم. انتبهوا هذا الأيام البذرة الحبة عدم بتعيش عجورة، ولا تخلوا شبر في تامة إلا وتزرعوا، دلو السماء مفتوح وبركات الأرض موجودة، باقي جهدكم أيها المزارعين، الله يكتب أجركم أنتم والمزارعات حق الساحل الغربي كلكم قادات تنموين هذا الأيام، والله أنتم القيادات الحقيقية يا أبناء تامة وأبناء الساحل الغربي، الله يكون في عونكم ويبارك فيكم وفي جهودكم الذي بتبذلوها في زراعة الأرض في هذا الموسم. وإحنا في الشولة أيضا يعني يقولوا الشولة ما بين الشولة والزبرة يقع نشاط كبير قوي في تهامة قبل ما ندخل في علا أو الشولة والنعايم. الآن إحنا في الشولة وعم ندخل على طول إلى النعايم. دريتوا ما هو العمل المهم ذا الحين؟ المذرة المذرة المذرة المذرة في تهامة، وهنا التفكات للمحاصيل الزراعية والعناية به والخفة، خفوها ده الحين احتعدوا يسبرت خفوها وتكحفوها وتكوبلوا عليها، هذا الأيام أيامها كوبلوا عليها حزموها للي قد مرتفعه قوي لا شيء يقع الرياح لا قطر الله ويكسرها عليكم. حزموا الذرة وسط الجرب كوبلوا عليها خففوها لبسرتوهن ثميات ابعدوا الرابعة الخامسة التصبة سه ما عيضر شيء لي يكبر المسبلي ويخرج المطوي ويقع كبي. أعانكم وبارك في جهودكم. نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتو، حيا حيا بكل المزارعين وكل المستمعين والمتابعين والمتابعات لبرنامج الحكيم اليماني. لا تكون تقولوا زارد حنا قد بينا زيد الهدار، هولي الهدار هنا الذي احنا بنحتاجهن نتجابر احنا ويكون فيهن، وهنا اللي يعني كل واحد يقولوا يتجابر في ما يعوره، هذا ما يعورنا احنا المزارعين. المجبر اللي بنتيه وبنجابركم فيه هذا ما يخصنا فيه، واحنا اللي بحاجة للعمل به الآن. أعانكم الله وبارك الله فيكم. إذن يوم صلينا على النبي وآله، احنا اليوم في الشهر الحميري ذو الخراف. ما هو ذو الخراف؟ نؤكد اليوم 21 ذو الخراف الشهر الحميري، وبنقول دائما انه ذو الخراف من انجي اشتق من الخرف والخريف. احنا الآن في الخريف، وايضا المال الخرف قد زرعناه النضية وزرعناه السربي وزرعناه المعلة، ما شاء الله العظيم الناس قد تحركت. اليوم قلنا 21 ذو الخراف، اما الشهر الرومي او السرياني اليوم 21 ايش يوافق كام في الشهر الميلادي؟ اليوم 3 سبتمبر، 3 سبتمبر. اما منزلة الشمس اليوم 12 ايش الزبرة. يوافق كام في الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله؟ المستغفرين بيقوموا يستغفروا الله من قبل الفجر، اليوم 12 ايش الجبهة. يوافق كام في المعلم الزراعي؟ معظم المزارعين لا زالوا يعلموا، احنا غير بنذكر به، اليوم الروابع الثانية، وكم فيها اليوم؟ 8 الروابع الثانية. اما والمتوسط وقت العشاء اليوم 8 الشولة، والشولة عبارة عن ايش؟ هي مجموعة من النجوم، بس وصفها القاضي العنزي بيقول ان الشولة هي باتجاه الجنوب فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء، هي عبارة عن كوكبان متقاربان بينهما شبر، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب من منزلة القلب، قريب من منزلة القلب. هذه هي الشولة. وسيل الشامي يسقي كل ضامي، ما بين ثالث ورابع يالله على المال دافع، ومطر الروابع خير واقع، ان شاء الله انه خير واقع. واذا دخل الرابع يكون الطير شابع، الروابع وانا بحولي شابع. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبتت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذل. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذل؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح، بصدق، بجد، بتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرقدوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 21 من ربيع الأول 1448 الموافق 3 من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: دشن العام الدراسي بمعهد القضاء واطلع على إجراءات الدمج بوزارة العدل، مفتاح نجاح عملية الدمج مرهون بما يلمسه المواطن في الخدمات وتبسيط الإجراءات. افتتاح العيادات التشخيصية بمركز القلب الجامعي. تقرير أمريكي: صنعاء أصبحت من أقوى الفاعلين في الشرق الأوسط. تصاعد الغضب الشعبي في المحافظات المحتلة، أبناء حضرموت يدوسون صور حكام السعودية وتهديدات باقتحام معاشيق عدن. بعد هزيمته في سماء إيران، ترامب يواجه معارك جديدة في محطات الوقود وجيوب الأمريكيين وصناديق الاقتراع. تقارير تكشف جني ترامب لملايين الدولارات من حربه الفاشلة على طهران. دكت قواعد وأصول أمريكية في عدد من بلدان المنطقة. إيران: النظام الأمريكي أصيب بالعجز فهاجم مناطق مدنية. الحرس الثوري يؤكد الجاهزية للرد الحاسم على أي تحرك عدائي. مقرر أممي: الجيش الأمريكي يقتل 223 شخصا بشكل غير قانوني في عرض البحر خلال عام واحد. الرئيس الصيني من القاهرة: لتبقى شعوب الشرق الأوسط سيدة شؤونها. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، الشهيد الدكتور رضوان الرباعي قائد التنمية ورائد مسيرة الاكتفاء الذاتي. نائب وزير الخارجية يتلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. حركة حماس تستنكر العملية الإجرامية للعدو الإسرائيلي بغزة وتدعو لوقف الانتهاكات. الجرائم الصهيونية تتواصل بغزة واعتقالات واعتداءات استيطانية بالضفة والقدس. تسعة وثلاثون شهيدا ومصابا بنيران العدو الصهيوني في قطاع غزة خلال 24 ساعة. الشيخ الكعبي: بعد 30 من سبتمبر إن بقي جنديا أمريكيا واحدا في العراق سنرسله إليهم جثة هامدة. رشيد الحداد للمسيرة: الحظر اليمني يكبد السعودية خسائر فادحة وضائقة اقتصادية تضرب واشنطن بمستويات غير مسبوقة. صحيفة بلومبرغ: الحصار اليمني يخنق صادرات النفط السعودية. ضربات استباقية لليمن تفشل مخططات العدو السعودي وتحشره في الزاوية. مسؤولون إيرانيون: جريمة زفاف سيريك تكشف اليأس الأمريكي ولن تمر دون انتقام. أيضا على المسيرة نت، مقتل طيارين أمريكيين وتدمير عدد من الطائرات والعتاد في ضربات جديدة للحرس الثوري على قواعد العدو. مقر خاتم الأنبياء: العمليات ستستمر حتى يندم المعتدون، وأي دولة تتواطأ مع أمريكا ستتشارك العواقب. غاليباف: أمريكا تتبع نهج الشيطان وهي الشيطان الأكبر. اللواء رضائي مخاطبا أمريكا: سنحطم كيانكم. بقائي جريمة سيريك دليل آخر على الانحطاط الأخلاقي لأمريكا. خبير عسكري للمسيرة: أمريكا بلا استراتيجية خروج وتراجع قدرات قواعدها بالخليج مقدمة لانسحابها من المنطقة. إيران تحذر دول المنطقة من الاستغلال الأمريكي لأراضيها.
أيضا على المسيرة نت أبو عزة، المجرم نتنياهو قد يلجأ لإشعال جبهة واسعة لتأجيل الانتخابات وترجيح لبنان كساحة للمواجهة. نائب قائد حرس الثورة: مخططات أمريكا التي نسجت على مدى عقود قد تهاوت. قائد الجيش الإيراني: سنثبت الانتصار بالقوة ونرد على العدو بأضعافه. من الحرب إلى التآكل: لينكولن تكشف مأزق البحرية الأمريكية. الخيار العسكري الأمريكي يصطدم بصمود إيران. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين: لبنان غارات معادية للاحتلال على بلدات في الجنوب مع سلسلة تفجيرات. حماس في رسالة إلى صنعاء: نقدر مواقف اليمن الداعمة لشعبنا ومقاومته. الشيخ الكعبي: إن بقي جندي محتل واحد في العراق بعد 30 أيلول فلن نتركه يعود سالما. انسحاب نحو 200 عسكري أمريكي من نيجيريا. أبوجا: التعاون الأمني مستمر. هيومن رايتس واتش: ملاحقة 47 ناشطا وتعليق 20 جمعية في تونس. شهيدا وجرحى في اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على قرية المغير في الضفة الغربية. الصومال يحاذر من دفع الفدية للقراصنة. تمول عمليات خطف جديدة. خشية خسارة الانتخابات النصفية: مستشار ترامب يضغطون لتهدئة الحرب على إيران. وختاما: الصومال مستعدون لمنح إثيوبيا منفذا بحريا ضمن اتفاق يحترم سيادتنا. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر العدوان بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية بلاد الروس في صنعاء، كما شن غارة على منزل مواطن في وادي الدحل بمديرية باقم، ما أدى إلى استشهاد امرأة وابنتها وجرح آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة النهدين ومحيط الرئاسة بثمان غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، بعد استهداف نفس المنطقة بغارتين، كما استهدف مزرعة المواطن علي الجربة خلف منصة الاحتفالات في السبعين بغارتين، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 20 معظمهم أطفال ونساء، كما شن غارتين استهدفت الكلية البحرية بمدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرة العدوان بغارة سيارة بالطريق العام في منطقة وادي حباب بمديرية سرواح بمأرب، ما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين كانا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرة العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مناطق متفرقة بكتاف، وشن قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في منبه بذات المحافظة، كما شن غارة على مديرية المصلوب بالجوف وأخرى على منطقة الغيل في نفس المحافظة، وغارتين على منطقة المدفون في نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة ومزارع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 3 غارات على منطقة الحنشات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة طفل، وشن 3 على مديرية بني مطر، خلفت أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 9 غارات مستهدفا مناطق متفرقة في مديرية حرب، خلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بقصف مدفعي وصاروخ قرى حدودية آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح في صعدة، كما

0: غارة على منطقة المزرق في مديرية حرب بحجة، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بإحدى عشر غارة مديرية مدغل، واستهدف بغارتين مديرية ماهلية في محافظة مارب، وشن العدوان خمس غارات على منطقة الظهرة في مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 300 خرق في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة ماضية، من بينها تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والدريهمي، وتضمنت الخروقات ثلاث غارات لطائرات تجسسية على الفازة والجاح، و46 خرقا بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة، و248 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان تسع غارات على مديرية صرواح في مارب، واستهدف بغارة أخرى مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و13 خرقا بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي وثمان خروق بالقصف المدفعي، وستين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل ثلاثة منافقين في لحج، وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة على آليتهم بعاصمة المحافظة، كما قتل عسكريان سعوديان بنيران المجاهدين في الربوعة بعسير، وتم تدمير آلية عسكرية لهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صالية صواريخ كاتيوشا على هناجر العدو السعودي خلف المخروق بنجران المحتلة، ودكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في عدة مواقع عسكرية في الخوبة، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في كوفل بعدة صواريخ أصابت أهدافها، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في رقبتي السديس ونهوقة، وتم قنص اثنين عسكريين سعوديين وإحراق آلية بصاروخ موجه في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت مجموعة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في منطقة السلان بالمصلوب، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا، ونفذت وحدات أخرى هجوما واسعا على مواقعهم في الغيل، وتمكنوا من قتل وجرح عدد منهم وتدمير تحصينات وعتاد منوع، وفي عملية أخرى تمكنوا من قتل أعداد كبيرة من المرتزقة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المنوعة خلال اقتحام عدة مواقع في التبة الحمراء بمديرية خبو الشعب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف الأبطال تجمعا كبيرا لقيادات عسكرية مرتزقة أثناء اجتماعهم في مديرية نهم بعد عملية رصد دقيقة بسلاح مناسب، وسقط منهم أعداد كبيرة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية واسعة بمنطقة المخدرة، تمكنوا خلالها من تطهير كامل مواقع الواغرة في المخدرة، وقتل 11 عنصرا من المرتزقة بينهم القياد المدعو السويري في المواجهات، وعنصرين من المرتزقة بعمليات قنص واستهداف مخزن أسلحة جنوب تبة المطار في صرواح، وقتل عنصرين من المرتزقة بمنطقة القتب في نهم قنصا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية منشأة أرامكو بالمدينة الاقتصادية في جيزان المحتلة بصاروخ بدر واحد البالستي، واعترف إعلام العدو السعودي بقتل خمسة من جنوده في مواجهات مع أبطالنا المجاهدين في جبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توفي استهدفت مواقع عسكرية هامة وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تم إطلاق دفعات صواريخ بالستية بدر واحد على أهداف عسكرية في مطار نجران وأهداف عسكرية أخرى، وأدت الضربات إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار، وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل الإمبيسي، وقتلوا وأصابوا عددا منهم، ودمروا آلية عسكرية سعودية مزودة بمدفع رشاش بصاروخ موجه في جيزان، ونفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في الكدح بتعز، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عمليتين أخريتين على مواقع العدو في جبهتي ناطع وقانية بالبيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة خلالهما.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيين، أحدهما فلسطين 2 الانشطار ذو الرؤوس المتعددة الذي استخدم للمرة الثانية، والآخر ذو الفقار، استهدف أهدافا حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة. وحققت العملية أهدافها بفضل الله، وتسببت بهروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطارات.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما نوع فلسطين 2 الانشطار ذي الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار، استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. والأمة الإسلامية تحيي ذكرى مولد نبيها، من قادها إلى العزة والمجد والقوة فهابها أعداؤها. يرتكب العدو المجرم اليوم أبشع جريمة بحق مليوني مسلم في غزة، أرض الجهاد والاستشهاد، وذلك في ظل صمت وتخاذل من ملياري مسلم. من كان ينتمي للإسلام وللنبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلن يقف متفرجاً أمام جريمة الإبادة الجماعية. فالانتصار لغزة هو انتصار للدين، انتصار للأمة، انتصار للإنسانية. اليمنيون يحيون هذه الذكرى الشريفة وهم في موقع الجهاد والدعم والإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، واثقون بنصر الله وبعونه وتسديده. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن عملياتنا مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف مهم وحساس للعدو الصهيوني غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع العدوان والحصار عنهم.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا مهما وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن هذه العمليات العسكرية النوعية تأتي وأبناء اليمن الحر المستقل ومعهم كل الأحرار في هذه الأمة يستعدون لإحياء المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد من جعل للعرب اسما وتاريخا وهوية، فوحدهم في أمة إسلامية واحدة، وقادهم بعون الله إلى العزة والقوة والانتصار، وأوصاهم بنصرة المظلوم والوقوف في وجه أعداء الأمة وعدم موالاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع الحصار عنهم ووقف العدوان عليهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، حياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد يجمعنا سويا خلال هذه الفترات المباشرة على أثير إذاعة سام اف ام.

هذه الفترة تأتيكم على تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1، كما يمكنكم متابعة البث الحي للإذاعة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني samyaman.fm، وأيضا من خلال التطبيقات العالمية للراديو راديو جاردن وتيون إن. فترة جديدة بإذن الله تعالى أن نكون فيها في أكثر من موضوع وفي أكثر من مستجد من المستجدات التي طرأت خلال هذا الأسبوع، جولة بإذن الله تعالى أن نتحدث فيها وأن نسلط الضوء فيها على أبرز ما كان خلال هذا الأسبوع. وبالتأكيد لا ننسى ما يحدث اليوم من جرائم مستمرة وشهداء، عدد الشهداء المستمر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، التحركات الصهيونية، الإبادة الصهيونية ترتفع، ولابد أن نستذكر وأن نذكر هذه الأعداد كونها ليست مجرد فقط أعداد، إنما هي أرواح تزهق بدم بارد من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل أيضا العدو الأمريكي، وكذلك بتواطؤ من الأنظمة العربية. فلليوم 328 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وفرض حصار مشدد على قطاع غزة، ما يفاقم المعاناة الإنسانية والدمار ويفضي إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. وفقا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوم أمس، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,470 شهيدا و 174,540 مصابا، بعدما استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء، 7 جدد وشهيد متأثر بجراحة و 31 إصابة، فيما بلغ إجمالي الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي 1,334 شهيدا و 4,429 جريحا، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا، مع تأكيد وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وفي تفاصيل الخرق الميداني، رصدت وكالة سند الإخبارية ارتكاب قوات الاحتلال 14 خرقا جديدا للهدنة منذ فجر يوم أمس الأربعاء، شملت القصف المدفعي والبحري وإطلاق النار وعمليات نصف للمنازل، حيث استشهد مواطنان ونقلا إلى مجمع شفاء إثر إطلاق نار استهدف مخيم حلاوة شمالي القطاع، واستشهد الفتى أحمد إسماعيل 16 عاما في قصف على منطقة الهوجة بمخيم جباليا، والمواطن حازم حاتم مرشود برصاص الاحتلال في جباليا البلد، إلى جانب إصابة 3 مدنيين في جباليا والهوجة واستهداف شرقي بلدة بيت لاهية بالقصف والرشاشات. وفي مدينة غزة، شهدت المناطق الشرقية قصفا مدفعيا عنيفا وإطلاق قنابل إنارة واستهدافا لمحيط مفترق السنافور وحي التفاح بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية النار صوب الساحل، وتنفيذ المروحيات غارات ورشاشات ورشقات تمشيطية شرقي المدينة. أما في وسط القطاع، فقد أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد المواطنة آمنة 51 عاما متأثرة بجراحها الخطيرة إثر إطلاق نار سابق شرقي دير البلاح، وبالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة أبو العجين ونصف مباني سكنية وقصف مدفعي مكثف شمالي مخيم البريج. وفي جنوب القطاع، تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات والطيران المروحي شرقي وجنوب شرقي مدينة خان يونس، لا سيما في شارع المجمع الإسلامي،
يضاف ذلك إلى 24 خرقا سجلت يوم أمس الأول الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم أطفال وسيدة ومسن وسط عمليات توغل بري وتجريف شرقي دير البلح. من جانب آخر، أعلن منظمو تحالف أسطول الحرية صباح يوم أمس عزمهم الإبحار مجددا نحو قطاع غزة في أكتوبر القادم في مهمة دولية جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمستمر على القطاع. كما أوضح التحالف في بيان أن رحلة الأسطول ستتضمن محطات توقف في موانئ إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل مواصلة مساره باتجاه غزة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي لكسر الحصار الإسرائيلي الدموي وحشد الدعم الشعبي والضغط الدولي على الحكومات للوفاء بمسؤولياتها وفقا لوكالة مع الفلسطينية. وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت فعاليات تمهيدية للأسطول، حيث أبحرت السفينة هاندالا 2 خلال شهري يونيو ويوليو حول دول اسكندنافيا وشملت موانئ النرويج والسويد والدنمارك، فيما أبحرت السفينة كيت هذا الشهر من مدينة بريستول البريطانية متوقفة في موانئ إيرلندا وألمانيا وفرنسا. وبين التحالف أن الأسطول يهدف في كل محطة إلى التنسيق مع المجتمعات المحلية لمطالبة الحكومات بفرض عقوبات فعالة على الكيان الإسرائيلي ووقف شحنات الأسلحة والطاقة التي تغذي العدوان وإنهاء كل أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري معه. وبدعم أمريكي وأوروبي ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ 7 من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين.

أما في لبنان، واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على لبنان، حيث نفذت غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات ومواقع في الجنوب اللبناني، إحداها أسفرت عن شهيد وجريح في مدينة النبطية. فيما أعلن جيش العدو الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية إثر تشخيص خاطئ. استشهد شخص وأصيب آخر بجراح جراء غارة نفذتها مسيرة للعدو الإسرائيلي يوم أمس استهدفت حي الرويس في مدينة النبطية جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارات وقصف استهدف عدة بلدات ومواقع أخرى. كما استهدفت مسيرة أخرى للعدو شقة سكنية في حي المسلى في مدينة النبطية بصاروخ موجه، بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية يوم أمس. وأفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفر رمان وعرب صليم جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر واستمرار الغارات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية، وذلك عقب تفعيل صافرة الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى بينها كفار ويوفال ومعيان وباروخ والجوشريم للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إن التنبيهات التي فعلت في عدة مناطق شمال البلاد بشأن توغل طائرة مسيرة أظهرت وفق التحقيقات الأولية أن عدة صواريخ اعتراضية أطلقت على ما يبدو باتجاه هدف وهمي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية استهدفت بنية تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان بدعوى الرد على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود أحمد.
9: العدو الإسرائيلي يمثل خطرا علينا كشعوب. إذا حسبت الأنظمة حساباتها ضمن العلاقات والصداقات مع هذا العدو الإسرائيلي، فالعدو الإسرائيلي هو عدو لنا كشعوب، يشكل خطرا علينا كشعوب في كل شيء، في أمننا واستقرارنا واستقلالنا وهويتنا وأخلاقنا ومقدساتنا، في كل شيء خطره خطر شامل علينا. لنا الحق أن نتحرك لمواجهة هذا الخطر والتصدي لهذا الخطر. والشعب الفلسطيني هو شعب منا، جزء منا، ما يمسه يمسنا. الظلم له ظلم لنا، الانتهاك لكرامته انتهاك لكرامتنا. نحن كشعوب لا نؤمن بهذه التفرقة الجغرافية والسياسية التي حاولتم بها أن تفرقون حتى في الاهتمام وفي المسؤولية وفي الروابط الإنسانية والدينية والمجتمعية.

0: ركام العداء وأنين الجائعين. يكتب أو كتب اليوم شاهر أحمد عمير هذه المقالة، يقول فيها: تحت ظلال الأبراج الزجاجية اللامعة التي شيدت بأموال النفط تتوارى حقيقة مظلمة تأبى آلة الدعاية الإعلامية أن تكشفها، حقيقة قوامها ركام الصراعات وأنات المقهورين التي تمزق صمت المنطقة العربية. لم تعد الثروات الطائلة مجرد أرقام تتكدس في خزائن الدول، بل تحولت إلى أدوات فتاكة تهندس الانقسامات وتشتري الذمم وتعمق جراح الشعوب التي تتوق للكرامة. وخلف واجهات التنمية البراقة والمشاريع الاستعراضية يختبئ واقع بائس يؤكد أن بريق البترودولار عاجز تماما عن إخفاء بشاعة المآسي الإنسانية، حيث تستخدم مقدرات الأمة لضرب استقرارها وخنق طموحاتها في العيش، تاركة ملايين الجياع يواجهون مصيرهم بمفردهم. تمتلك العوائد النفطية قدرة فائقة على هندسة المشهد الظاهري، إذ تبنى المدن الذكية وتطلق المشاريع العملاقة وتضخ المليارات في آلات الدعاية السياسية لترسيخ صورة الاستقرار والرخاء، غير أن هذا البذخ المالي غالبا ما يفتقر إلى الجذور الاجتماعية والأخلاقية المستدامة. إنه استقرار مؤقت ومبني على رمال متحركة يغيب عنه العدل الجماعي الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وحين تنفق المليارات لتمويل النزاعات والحروب الداخلية أو لتلميع الصور الملطخة بالدماء، يظل قطاع عريض من المواطنين يعاني من شظف العيش محاصرا بارتفاع الأسعار وغياب الأمان الاقتصادي الحقيقي. إن أموال النفط الخليجي الذي تسخره قوى العدوان السعودي والإماراتي لخدمة الكيان الإسرائيلي والأمريكي وقتل الشعب العربي، سوف يأتي اليوم الذي تجف هذه الحقول النفطية حقول الشر. يمثل اليمن العنوان الأبرز والأكثر دراماتيكية لهذه المأساة، حيث تتقاطع سنوات العدوان السعودي الغاشم والحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني مع معاناة معيشية خانقة يعيشها ملايين اليمنيين من المدنيين، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العصر الحديث، ومترافقة مع تباين حاد بين حجم الدمار والخراب الهائل في الداخل اليمني وصور الوفرة المالية المطلقة والبذخ في دول التحالف المعتدية. إن هذا العدوان لم يقتصر على استهداف البنى التحتية وقطع العوامل الأساسية للحياة فحسب، بل وسعى لتركيع شعب بأكمله عبر تجويعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية. وأمام هذه القسوة الممنهجة والصلف المستمر، انبرى أحرار اليمن بقيادة استثنائية ورؤية واعية تجسدت في شخص قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله، ليرسموا ملامح ملحمة كبرى في الصمود والتصدي البطولي، وليصنعوا بمعية شعبهم الأبي درعا منيعا في وجه الطغيان. وبتوجيهات حكيمة وحنكة نادرة استطاعت قهر التحديات، طور اليمنيون استراتيجيات دفاعية وردعية نوعية استهدفت العمق الحيوي والاقتصادي للعدو السعودي، متجاوزين كل أشكال الخذلان الدولي، لتطال الضربات المنشآت النفطية الحساسة والمطارات الاستراتيجية. وبات واضحا أن هذا الردع الميداني يمثل السبيل الفاعل لكسر طوق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وإجبار القوى المعتدية على دفع ثمن جرائمها، لترتسم بفضل هذه المواجهة الشجاعة معادلة جديدة تنهي حالة الاستنزاف وتكسر شوكة الغطرسة، تبقى شهادة الجائعين وضحايا العدوان والسياسات المدمرة عصية على المحو، لأنها مستندة إلى واقع معيشي لا تقوى على تزييفه لغة أرقام والأرقام الرسمية ولا صفقات الاستثمار الكبرى. يختتم شاهر أحمد عمير مقالته ويقول: إن الشعوب التي تتعرض للتهميش والفقر المتعمد تملك ذاكرة فولاذية لا تنسى من تسبب في شقائها ومن تاجر بآلامها، ويبقى التساؤل الأبرز قائما حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل معادلات الردع الميداني والبطولات اليمنية إلى مسار يضمن رفع الحصار الشامل عن الموانئ والمطارات اليمنية ووقف العدوان نهائيا ورفع المعاناة عن الشعب ووضع حدا للأزمة الإنسانية المتفاقمة التي دفع فاتورتها الأبرياء وحدهم طوال سنوات الحرب والصمود.
1: تداعيات الحصار والعدوان السعودي طيلة 12 عاما. مرحبا بكم. 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل 18 مليار و700 مليون دولار، هي قيمة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة حتى نهاية العام 2025 جراء استمرار العدوان والحصار السعودي ونهب الثروات السيادية. هذه المرتبات كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس لنحو مليون أسرة، فيما انعكس توقفها بصورة مباشرة على معيشة نحو 7 ملايين نسمة. في سوق العمل تكشف أرقام وزارة المالية عن خسارة 1,200,000 فرصة عمل بصورة مباشرة و3 ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة خلال 12 عاما، بما يعني حرمان ملايين اليمنيين من مصادر دخل كان يمكن أن يستفيد منها نحو 25 مليون نسمة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%، فيما بلغ الناتج أو بلغ التضخم نحو 30%، وارتفع معدل الفقر إلى 85% لتصبح النسبة ذاتها من الأسر اليمنية تحت خط الفقر. أما عجلة التنمية فقد تعطل دورانها أمام الحصار والعدوان السعودي، إذ تعذر تنفيذ نحو 40,000 مشروع تنموي وخدمي وبنية تحتية بتكلفة تقديرية بلغت 4 تريليونات ريال، ومن بين هذه المشاريع 10,000 مدرسة و7,000 مستشفى ومركز صحي. أيضا كان يمكن أن توفر خدمات أساسية لنحو 40 مليون نسمة في مختلف المحافظات. وتكشف المالية العامة للدولة كذلك عن فقدان نحو 2,400,000 فرصة عمل مؤقتة نتيجة تعثر هذه المشاريع بمتوسط 200,000 فرصة عمل سنويا، إلى جانب مديونية حكومية للمشاريع المتعثرة بلغت 200 مليار ريال. وفي الموانئ بلغت كلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وعدن والمكلا وغرامة التأخير نحو 30 مليار دولار خلال 12 عاما، وهي كلفة انعكست مباشرة على أسعار الغذاء والمواد الخام والسلع المستوردة. الرقم الأثقل في فاتورة النهب للموارد اليمنية يتمثل في عائدات النفط، فوفق وزارة المالية بلغت العائدات المفقودة من النفط الخام نحو 130 مليار دولار، وهي عائدات كان يمكن بحسب الوزارة أن تنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا في العالم من دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. وتقول الوزارة إن استمرار الحصار ونهب الثروات السيادية يحرم اليمن من نحو 4 ملايين فرصة عمل كانت قادرة على توفير مصدر دخل مستدام لأربعة ملايين أسرة خلال عام واحد. وبحسب التقديرات الرسمية فإن رفع الحصار وإعادة الثروات السيادية ووقف التدخلات الأجنبية يمكن أن يخفض معدل الفقر من 85% إلى نحو 30% خلال عام واحد 12 عاما من بفاتورة اقتصادية وإنسانية. تشير وزارة المالية إلى أنها لا تمثل جزء من أو سوى جزء من خسائر اليمن، فيما تؤكد احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في المطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر.
0: فيما يتعلق بالمواجهة بين أحرار اليمن ومجاهدي اليمن ضد

الهجمات المستمرة على السفن السعودية مخاوف لدى عملاء الرياض، ما دفع بعضهم إلى التردد في استخدام الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر. وأضافت بلومبرغ أن هذا التردد دفع الرياض إلى البحث عن مسارات بحرية بديلة تدور بالكامل حول إفريقيا لتجنب المخاطر المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر. وأشارت الوكالة إلى أن شركة أرامكو السعودية رفضت التعليق على أرقام الصادرات، فيما لم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب التعليق. وفي مشهد آخر، تقرير أمريكي: صنعاء أصبحت من أقوى الفاعلين في الشرق الأوسط. نشر موقع مجلس العلاقات الخارجية CFR الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن تنامي قدرات القوات المسلحة لصنعاء وكيف غيرت موازين القوى لصالحها في البحر الأحمر، وواجهت الحملات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية وجعلت من اليمن جبهة أخرى في الصراع الإقليمي المتصاعد. وأكد أن صنعاء أصبحت واحدة من أقوى الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط منذ أن تجددت الحرب الإسرائيلية ضد حماس في عام 2023. وقد استمرت الضربات اليمنية في البحر الأحمر على الرغم من الرد الأمريكي الانتقامي، مما أدى إلى تأجيج التوترات في السنوات الأخيرة. قال موقع المجلس في تقريره أنه بعد فترة من الهدوء النسبي عقب إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية بين إسرائيل وحماس أواخر عام 2025، دخل اليمنيون الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في فبراير فاتحين جبهة جديدة في الصراع المتصاعد، حيث أطلقوا أول صاروخ باليستي على إسرائيل في 28 من مارس، متعهدين بمواصلة الضربات حتى يتوقف العدوان على جميع جبهات المقاومة. وتلت ذلك عدة هجمات صاروخية أخرى شنها اليمنيون، وأكد أن عدد قوات حركة المقاومة اليمنية أنصار الله كان في البداية 20,000 مقاتل أساسي، كما تتألف من قوات قبلية وقوات حكومية سابقة، إلى أن وصل إلى ما يصل إلى 350,000 مقاتل. وأضاف أن تهديد القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر أثر قلق واشنطن بشكل خاص، إذ تعد حرية الملاحة مصلحة أمريكية جوهرية. ورداً على الهجمات الأولى عام 2023، تعاونت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن مع المملكة المتحدة لشن حملة عسكرية مشتركة ضد أهداف في اليمن، بينما قامت بعثات بحرية أمريكية وأوروبية بحماية السفن في البحر الأحمر، وشنت إسرائيل غارات مكثفة وعنيفة على عدة مناطق في اليمن عام 2024. استهدفت في المقام العديد من المناطق السكنية الآمنة.

0: وقال التقرير أن القوات المسلحة اليمنية تخفي جزءاً كبيراً من ترسانتها في المناطق الجبلية الوعرة، وهي استراتيجية جنبت مخزونها الدمار الكامل، وقد أبت على إعادة بناء ترساناتها بهدوء منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أواخر عام 2025. ولفت التقرير إلى أن تأثير إغلاق مضيق باب المندب على التجارة العالمية سيكون فورياً، لا سيما بالنسبة لتدفقات الطاقة، خاصة في ضوء الإغلاق الأخير لمضيق هرمز، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من شل التجارة العالمية.
1: التحالفات، جميع المحتشدين يرغب في نيل نصيبه من أموال الرياض، ويدرك أن الخطوة تقوض مبادئ الأمن والملاحة. هذه السياسة تعاكس سلوك اليمني بالأمس واليوم.
2: مؤتمر البحر الأحمر الذي دعا إليها الرئيس إبراهيم الحمدي في 20 مارس تقريبا سنة 77، وحضر إليه اللواء جعفر النميري، الرئيس جعفر النميري ومحمد سياد بري والرئيس سالم ربيع علي، هي رفضت في حينه تمام، وكان السبب من أسباب اختيار الرئيس إبراهيم الحمدي، رفضت رفضا قاطعا تمام فكرة المؤتمر. وما دعا إليها المؤتمر ومن حضر إلى المؤتمر طبعا كان مناقض لما كانت السعودية تهدف إليه. اليوم تحالف دولي ليس لمصلحة يعني الدول المضلة عليه، ولكن لصالح إسرائيل وأمريكا.
1: تشرح الرغبة الصهيونية حقيقة المشهد في الرياض ولمصلحة من ينشأ التحالف الجديد الذي يتبناه النظام السعودي، ويبدو متعثرا منذ ولادته أمام تنامي الوعي الدولي مقارنة بالوضع 2015 حين شنت الرياض عدوانا على اليمن.
3: والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 56 و67.
1: صنعاء أعلنت مرارا أن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، ودعت لسياسة مشتركة تجنبه التوظيف الأمريكي الدائم لحماية الكيان الصهيوني وسياسته وإطالة أمد الهيمنة الأمريكية، ليس في المنطقة بل في كل أنحاء العالم.
4: محاولة يعني التضخيم الإعلامي بأن هنالك عدد من الدول تحالفت، لأن كل هذه الدول هي أتت من باب المجاملة ومن باب المداراة للسعودية لتعلن وتوافق معها بهذا التحالف، وإلا فهم يعلمون بأنه قد دخل الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي والخليجي في حرب، وليس في تحالف، في حرب ضد الشعب اليمني، واستطاع أن يقف في مواجهتهم بعون الله تعالى، ولذلك هم فاشلون وسيفشلون مهما كان.
5: الموقف السعودي اليوم لم يتغير من الحملة، هي تريد أن تخدم الصهيونية فيه، والدليل على ذلك جزيرة تيران المصرية التي حاول السعودية أن تشتريها لتؤجرها للكيان الصهيوني، لأن الصهيونية تعرف بأن البحر الأحمر موقع استراتيجي مهم جدا وأنه خانق لها، وقد رأت في معركتنا معه في طوفان الأقصى كيف استطعنا أن نؤلمها.
4: موقف المملكة السعودية ثابت من التكتلات البحرية، ويمكن فهمه من خلال المشكات الإسرائيلية ومصالح أمريكا. ما تغير فقط.
6: وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

يضع القصف الأمريكي لحفل زفاف في جنوب إيران المدنيين في صدارة كلفة المغامرة العسكرية لواشنطن، بعدما تحول حفل زفاف إلى مأساة أوقعت قتلى وجرحى. في المقابل جاء الرد الإيراني سريعاً وواسعاً مستهدفاً عدداً من القواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة، وبين استهداف المدنيين واتساع نطاق الرد يبرز السؤال: إلى أي مدى تريد الولايات المتحدة الاستمرار في عدوانها على إيران في ظل غموض الأهداف ومخاطر توسعية وتوسيع المواجهة؟ وإلى أين يمكن أن تقود هذه المغامرة ليس على إيران وحدها وإنما على المنطقة برمتها؟ تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية منذ 28 فبراير الماضي عدوانا على الجمهورية الإسلامية ارتفعت وتيرته خلال 40 يوما الأولى، ثم تراجعت الضربات لتتحول المواجهة إلى ضربات متبادلة، غير أن الأيام الماضية عادت واشنطن إلى تصعيد عدوانها على إيران مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت للرادارات والدفاعات الجوية والاتصالات، إلى جانب أهداف مرتبطة بالقدرات البحرية وزرع الألغام بحسب الرواية الأمريكية. واضطرت القوات المسلحة الإيرانية للرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. لكن القصف لم يتوقف عند الأهداف التي تقول واشنطن أنها عسكرية، إذ أصابت إحدى الضربات منزلا في منطقة كوستك بمحافظة هرمزغان، حيث كان يقام حفل زفاف ما أدى وفق السلطات الإيرانية إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 68 آخرين. وهنا ينتقل المشهد من استهداف المواقع العسكرية إلى سقوط مدنيين في مناسبة يفترض أن تكون بعيدة عن ساحات المواجهة.

وتتعامل إيران مع استهداف حفل الزفاف باعتباره جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الأمريكي، مؤكدة أن الرد عليها لن يكون سياسياً أو إعلامياً وإنما عسكرياً ومباشراً. ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن كل يوم تضاف جريمة أخرى إلى جرائم الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني، مؤكداً أن إيران سترد بحزم على هذه الجرائم. وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري أن الرد على استهداف المدنيين شمل تنفيذ ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار الانتقام للقصف الأمريكي وأن الردود المقبلة ستكون أوسع وأكثر تدميراً إذا استمر العدوان. ولعل ما يميز الرد الإيراني في هذه الجولة من المواجهة هو استهداف معسكر تيتين الذي يقع في مكان بالغ الأهمية في الطرف الشمالي للبحر الأحمر بالقرب من ميناء العقبة وميناء إيلات أم الرشراش الصهيوني. فالمعسكر المستهدف بحسب وكالة تسنيم يقع على مسافة قصيرة من الحدود السعودية، وهو مناسب لتدريبات مشاة البحرية الأمريكية وحماية البنى التحتية البحرية، كما يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة إلى مشاة البحرية الأمريكية وعمليات الانتشار السريع للقوات. والنقطة الأهم هي أن الأمريكيين حاولوا نشر جزء من قواتهم في تيتين أملا من أن إيران لا تملك معلومات كاملة عنها، لكن حرس الثورة أظهر بأن لديه إحاطة استخباراتية خاصة وكاملة بتحركات الجيش الأمريكي، وهذه هي نقطة القوة. ولم تكتفي إيران بإدانة استهداف المناطق السكنية وحفل الزفاف، فقد سارعت بتنفيذ عمليات عسكرية نوعية على العدوان عبر هجمات متزامنة ومكثفة طالت قواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة. وشمل الرد قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأمير حسن في الأردن والقواعد الأمريكية في أربيل بالعراق، إضافة إلى قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات وقاعدة علي السالم في الكويت، مستخدمة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وألحقت الهجمات أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات في القواعد الأمريكية، كما استهدفت مراكز الصيانة ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المسيرة ومنظومات الرادار والتجسس. وتحذر طهران من أن استمرار العدوان الأمريكي سيقابل بردود أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا، في رسالة واضحة بأن استهداف المدنيين لن يمر من دون كلفة عسكرية على القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة. وتبدو الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، فاستمرار العدوان الأمريكي يفتح أبوابا جديدة للتصعيد، وكلما اتسعت الضربات الأمريكية ازدادت احتمالات اتساع الرد الإيراني، بما يجعل القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة نقاط ضعف ومواجهة مباشرة. والأخطر أن استهداف المدنيين ولا سيما سقوط قتلى وجرحى في حفل زفاف يمكن أن يدفع طهران إلى التعامل مع المواجهة باعتبارها معركة مفتوحة لا تقتصر أهدافها على حماية المنشآت العسكرية، وإنما تستند إلى معادلة الردع، فكل ضربة أمريكية ستقابل بكلفة مقابلة. ومن هنا فإن المسار الأكثر ترجيحاً خلال المرحلة المقبلة هو استمرار الضربات المتبادلة، مع محاولة كل طرف فرض معادلة ردع جديدة تمنع الطرف الآخر من توسيع عملياته. وقد تتجه إيران إلى تكثيف استهداف القواعد والمواقع الأمريكية في المنطقة، فيما قد تحاول واشنطن توسيع ضرباتها ضد القدرات الإيرانية المرتبطة بالرادارات والدفاعات الجوية والمنشآت البحرية. وتؤكد التطورات أن القصف لا يصنع حسماً، وأن رهان العدو الأمريكي على القوة العسكرية لن يفرض الاستسلام على إيران، وهو ما يضع الأمريكيين في ورطة ومأزق كبير، لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية لا تترك أي عدوان أمريكي دون رد. وكلما أمعن العدو في ضرباته داخل الجغرافيا الإيرانية، كلما أمعنت إيران في إيلام الأمريكيين بتوجيه ضربات أكثر انتقائية واحترافية من ذي قبل، ما يجعل إيران في موقع المنتصر وواشنطن في دائرة الخذلان والهزيمة.

أكد تقرير تحليلي لموقع The War Zone أعده نائب رئيس التحرير جوزيف تريفيتيك أن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS إبراهيم لينكولن تبدو في حالة يرثى لها بعد قضائها 286 يوما متواصلة في البحر، حيث غطت بقع الصدأ الكبيرة وعلامات التآكل هيكلها بالكامل إلى جانب حلقة خضراء زاهية من الطحالب عند خط الماء، حيث شاركت هذه الحاملة في العمليات العسكرية العدوانية على إيران ضمن عملية الغضب الملحمي التي هزمت فيها الولايات المتحدة. وأوضح تقرير الموقع العسكري الأمريكي أن السفينة اعتمدت بكثافة عالية في بعض الأحيان على ناقل إمدادات بحرية متهالك لمواصلة مهامها لأشهر طويلة دون توقف حقيقي قبل أن ترسو أخيرا في ميناء لايم تشابانغ التايلاندي في زيارة استجمام مستحقة للطاقم المنهك. وبيّن التقرير التسلسل الزمني لرحلة السفينة التي غادرت ميناء سان دييغو في نوفمبر 2025 كرحلة روتينية في المحيط الهادئ قبل توجيهها للشرق الأوسط في يناير 2026، وأشار إلى أن توقفاتها السابقة في غوام ديسمبر 2025 وموقع آخر بالشرق الأوسط يوليو اقتصرت على محطات لوجستية قصيرة لم تتح للطاقم فرصة النزول الفعلي للراحة، معيدا التذكير بالأزمة النفسية الحادة وتراجع الروح المعنوية بين أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية نتيجة الضغوط القتالية ووقوع حوادث مأساوية شملت إنقاذ بحار قفز عمدا في البحر الشهر الماضي ومحاولات مشابهة لآخرين. وفي حين حاول الرئيس دونالد ترامب ووزير البحرية بيت هيكس تقليل شأن تلك المخاوف، أقر قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر بخطوة الوضع النفسي في بيان نشر في 16 من أغسطس المنصرم، وربط بين حالة الحاملة والجدل السياسي الواسع حول الصدأ على السفن البحرية، مذكرا بشهادة وزير البحرية السابق جون فيلان أمام الكونغرس العام الماضي وانتقاده الشديد للمظهر البالي للمدمرة USSS ديوي في سنغافورة وما أعقبها من إقالته المفاجئة في أبريل الماضي إثر خلافات إدارية. وخلص التقرير إلى التأكيد على وجود أزمة أوسع في بناء السفن والجاهزية التي تعاني منها البحرية الأمريكية، حيث شكل الصدأ المتراكم على السفن البحرية الأمريكية مصدراً لانتقادات واسعة في السنوات الأخيرة بما في ذلك من مجرم الحرب الأمريكي دونالد ترامب، ويعود ذلك جزئياً إلى الصورة السلبية التي يظهرها هذا التآكل الواضح على السفن البحرية الأمريكية لا سيما أثناء رسوها في الموانئ الأجنبية.

وصلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة الارتفاع مقتربة من أعلى مستوى مسجل توازيا مع تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يضع إدارة ترامب أمام المزيد من المتاعب الاقتصادية قبل موعد الانتخابات النصفية. ووفقا لرابطة السيارات الأمريكية، فقد وصل متوسط سعر الجالون الديزل في الولايات المتحدة يوم أمس إلى نحو 5.69 دولار بزيادة قدرها 55% عن أسعار ما قبل الحرب على إيران. كما شهدت أسعار البنزين ارتفاعا إضافيا إلى متوسط 4.12 دولار للجالون بزيادة قدرها 38% عن أسعار ما قبل الحرب. وبهذا فإن الفارق بين المتوسط الحالي لسعر الديزل وأعلى سعر مسجل يتقلص إلى نحو 13 سنتا فقط. وهذا الأسبوع تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية بعد نحو شهر من الهدوء الهش، وتعرضت ناقلة نفط عملاقتان تحملان شحنات سعودية لهجمات في مضيق هرمز. واستقرت أسعار النفط الخام يوم أمس عند أكثر من 94 دولارا للبرميل. وإلى جانب استمرار انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتضرر بعض منشآت التكرير في المنطقة، فقد أسهم توقف الصادرات الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية في زيادة حدة أزمة إمدادات الديزل. ووفقا لوكالة بلومبرغ، فقد حضر بنك جولدمان نهاية أغسطس من استمرار أزمة شح إمدادات الديزل نتيجة لهذه الأسباب مجتمعة.

ويترتب على ارتفاع أسعار الديزل تداعيات أخطر من تلك المتعلقة بأسعار البنزين، لأنه يعد شريان حياة أساسيا لقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والنقل، الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى الكثير من شركات النفط الأمريكي هذا الأسبوع للضغط عليها من أجل خفض أسعار الوقود، لكن المحللين يتوقعون أن لا تؤدي هذه الخطوة إلى خفض الأسعار، بل قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل قطاع النفط الأمريكي حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. ووفقا للصحيفة، فإن إدارة ترامب ليس لديها مجال كبير للتأثير على أسعار الوقود المحلية، حيث تعمل مصافي التكرير بالفعل بالكامل بكامل طاقتها وتؤجل صيانة المرافق لمواصلة إنتاج المزيد من الوقود خلال ذروة موسم القيادة والزراعة.

ويحذر المحللون من أن الضغط على نظام التكرير يجعل السوق عرضة لمزيد من الاضطرابات في حال توقفت بعض المصافي للصيادة أو بسبب الأعاصير، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ونقلت الصحيفة عن مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية قولها إن المخزونات الموسمية من الديزل وزيت التدفئة المنزلية في أدنى مستوياتها التاريخية، في حين أن أعمال الصيانة المخطط لها في العديد من المصافي الرئيسية بما في ذلك مصفات سانت جون المترامية الأطراف في شمال شرقي كندا من المرجح أن ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى في غياب خفض التصاعد في الشرق الأوسط. ووفقا لتقديرات جامعة براون الأمريكية، فإن تكاليف الوقود الإضافية التي تحملها المستهلكون الأمريكيون قد بلغت نحو 96 مليار دولار منذ بدء الحرب على إيران، منها 52 مليار دولار من تكاليف الديزل الإضافية.

مستمعينا الكرام، بهكذا وصلنا إلى ختام هذه الفترة المفتوحة معكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى ختامها وجلنا في أكثر من مكان وفي أكثر من مستجد فيما يتعلق بالمعركة اليوم مع العدو المتغطرس، العدو الإسرائيلي الأمريكي السعودي وكل من تحالف معهم ضد مقاومة، ضد محور المقاومة، محور الجهاد في أقدس معركة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. إلى هنا تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، في أمان الله.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: Motion. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: أقولش اليوم في حارتنا وفي بيت جيراننا كيف الشباب والأطفال بيتعاملوا مع الحج صالح الكبير في السن.
4: كبار وصغار بيقوموا يسلموا على راسه ويقدموه في المجلس وما حد يتكلم. لو ما يتكلم عمي صالح عيسى والأولاد لو ما شافوا كبار السن داخلين المسجد نبعوا بسرعة يفتحوا لهم الباب ويساعدهم في المشي. الصدق هذا المنظر يرد الروح. بس قولي لي ايش القيمة الحقيقية الذي بيننا يعني ونبنيها احترام الكبير في مجتمعنا؟ ما هو؟
5: ما شاء الله يا ابو الحماحم، وهذا هي صفة جميلة جدا وحالي من الاطفال انهم بيطبقوها، لان احنا في مجتمعنا ورثنا هذا الصفة واحد بعد واحد.
3: يا سلام، هذا التعامل الذي فيه هيبة ومحبة للكبار يرفع الرأس. طيب كيف نفهم

0: والطفل الذي يفعل هذا التصرفات الحالية نشكر قدام الناس ونقول إنه إنسان رائع ومميز، وبهكذا الأطفال الثانيين يتشجعوا.
1: كلام صح يا بدر، بس أنا مرة أبصرت إيش موقف شوعة.
0: ما هو؟
1: صرت يعني أطفال بيلعبوا كرة في حارة ولا ما سنان ضيف بيت عمتي، وشي بخاطي في طريق وهم بيلعبوا كرة ولا وقفوا الكرة ولا شيء، وبيختاروا هذاك الولد ندع شوطي للكرة لو ما جت فوق الشيبة لو ما دربته
0: يوم،
1: فلا حملوا يشلوا ويتأسفوا له ولا شيء. لا شيبة أخر من جاي يخطأ من قبالنا وإحنا بنلعب كرة جنّي، يعني التوكلة أقسم ليش بالله لا ما اشترخ راسي نص.
0: الله المستعان، ما يصبرش هكذا. الكبار يا أبو الحماحم هم أصحاب الفضل علينا، هم الذي أفنوا عمرهم في تربيتنا وتعليمنا الأشياء الصحيحة من الغلط، ولازم إن إحنا نجازيهم ونحترمهم، لأن الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
1: نعم والله إن أنا كنت الشيء أندع لهم ضرب هذا الجار الحارة أكلهم أقع، ليش ما يتأسفش للشيء؟ يعني ما هو التربية هذا؟ وما هو الأخلاق هذا؟ وما هو القيم هذا؟ وين الاحترام الكبير؟ ما عبش والشي بهبك مسكين. أنا آسف يا ولدي، يعني بس موضوع على الحلقة اليوم أنا عجبني قوي، وأكيد أعجب كل أصدقائنا المستمعين، بالذات أصدقائنا الأطفال أصدقاء برنامج أبو الحماحم.
0: وأكيد كل أصدقائنا بيحترموا الكبار ويوقروهم ويجلوهم، وعندهم الكبير خط أحمر وما يتجاوز عليه.
1: ما أدري وهم سعج هذا الحارة هذا الذي قاموا يسيحوا فوق الشيء وخبعوا بالكرة.
0: ماشي، أنا أعرف حقنا المستمعين أفضل ناس.
1: أنا بسر كم هم الذي صدق، لكن يتحاكوا بالصدق. هم بيحترموا الكبار ولا ماشي؟
0: أيوه يتحاكوا بالصدق.
1: ماشي، عيق عليهم سدل سدل بالكرة لا ما يطلع لهم قرو. موافقة؟
0: ايوه موافقة.
1: طيب كم رقم البرنامج اما تتصلوا؟
0: 3-2-2-6-5-3.
1: يا سلام عليك، ما شاء الله حافظة.
0: اكيد.
1: والرسائل
0: 7-2-0-99-1-99-1.
1: يلا تابعونا.

0: وأول رسالة وصلتنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا فرسان الإعلام؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية على هذه المشاهد الذي نكلت بالتحشد السعودي، ونقول للمرتزقة استحوا على شرفكم وعودوا إلى بيوتكم عزازين، ولا تخلوا العدو السعودي استعبدكم. تحياتي وتكديري لكم، معاكم زهراء حجر. حيا بش يا زهراء،
1: حيا بش يا زهراء.
0: صباحك يا ابو الحماعم من دوبتور، صباحك الله بالخير والعافيه. السلام عليكم يا ابو الحماعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الذي يتواصل معنا على رقم البرنامج يتصل 3-2-2-6-5-3. اليوم الموضوع مهم جدا جدا جدا، يبين احترامنا احنا كاطفال صغار حلوين، احترامنا لمن؟ للكبير، كبير السن. يعني ما مشيش بعض الاطفال هو بيني وبين شابته. التربيه هي من داخل البيت
1: اكيد.
0: لو ما تقول للام لبنتها يا بنتي احترمي من هي اكبر منش،
1: ولما الأم نفسها تحترم الذي هم أكبر منها، لأن الآباء هم
0: الأم لو ما تحترم زوجها في البيت وتحترم نفسها وتحترم جيرانها احترموا جهالها الناس كلهم ويطلعوا مثل أمهم وأبوهم. الأب المحترم الذي يعرف كيف يربي أولاده على القيم والمبادئ وأخلاق الرسول الذي بنقتدي بها صلوات الله عليه وعلى آله، يطلع جيل محترم وجيل أخلاقي وجيل متحفظ وجيل غيور وجيل متسامح. مش يعني على ما بنشوف الأطفال في حتى يعني كتبه دول عربية لا حول ولا قوة إلا بالله، كتبه يقلدوا الدول الأجنبية ان البنت تخرج عن طوع ابوهم وامه، هذا واحد. الولد لقيت عمرها 13 سنه خلاص ما يحطش لابوها ولا امها انهم يخصبوها على اي شيء، تصير مع صاحبها تصير مع صاحباتها تبات خارج البيت عادي. هذا هو يعني قيمهم ومبادئهم واخلاقهم. هل عندنا احنا او ديننا يسمح لها البنت اللي تعملها كذا؟ ما تطيعش ابوها ولا امه، او الولد ما يطيعش ابوها ولا امه؟ ماشي، شوف يا الفرق
1: اكيد.
0: لهذا احنا مسلمين لا حول ولا قوه الا بالله. قد ما نشوف بعض البنات مش اقول الكل، لان به محترمات متحشمات اخلاقيات بنات ناس في بيوتهن يقرين لا بيخرجين ما يقولوها الصعلكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا من اللبس ولا من المشية ولا من المكياجات هذا والعطورات. يعني أين الأم؟ أين الأب؟ أين دورهم؟
1: عادي تجي مرة تنصحها فوق البس وتقول وانتي ما دخليش
0: وتقلب عيوني
1: تهليها كذا
0: وتقلب عيوني، شي واحد يندع لها مطلق لا ما يخليها حولي.
1: الله المستعان. يعني احنا في مجتمع محافظ، مجتمع
0: والله انبه بنات، ولو قاطعت كلامش انبه بنات ان انتي تطرحي عذاتها فوق راسش من ادبها وحشمتها وأخلاقها. والله العظيم ما حد عبسر صليها
1: أكيد،
0: لكن تيك الذي يسمى عطر مسافة عبسرنا حتى الكلاب، والذي لابسه لا حول ولا قوة إلا بالله عبسرنا الكلاب قبل البني آدم. في هذا التربية أول حاجة هي من المنزل بالذات البنات، وبهول بناتكم وبهول بناتكم أولادكم يعني بناتكم وعيالكم هم أمان في رقبتكم. أسألكم أرحم الراحمين في يوم ما تلقوا، هل ربيت ابنك؟ هل ربيت بنتك؟ ما فعلت لأولادك؟ يوم ما تسألوا بهذا الأسئلة. فلهذا نحافظ على أولادنا وبناتنا وعلى قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. فما نسمحش، ما نسمح. الثقة موجودة، الثقة موجودة، بس لا البنت تخون ثقة أبوها وأمها، ولا الأب رخي
1: ويفلت.
0: أيوة. ونقرأ أيضا رسالة وصلتنا، بتقول السلام عليكم، كيف نفعل الفل تبدأ تطلع
1: ما هو؟ لا
0: هذا عبي بتحكى على الفل.
1: ما لها الفل؟
0: يا وردي أكادي والله ما لي علم أزعم من أنا بنبع فل. إحنا في موادي والرسالة في وادي. السلام عليكم كيف أنت وكيف أنت يا بتقول؟ الحمد لله. السلام عليكم كيف حال الأستاذ بتول وأبو الحماحم؟ علينا احترام الكبير والعطف لهم، ونستذكر ما قاموا به ونحن صغار، وندعو لهم بالصحة والعافية. التحية لصديقتي في الإذاعة بنت الشهيد من الخوخة، والتحية لكم جميعا. أطلب زامل البادية ظلم فتاة المسيرة. يعني أيضا نقول الله يحسن خاتمتهم. عندما تقولي الله ما أحسن خاتمتي، الشيطان يجنن. والله إنه يجنن. الشيء أحلى من حسن الخاتمة مالش.
1: الله يحسن خاتمتنا جميعا يا رب.
0: أيوة أخيرا اعترفتي.
1: ما اعترفت
0: أمي حنجة. الله يحسن خاتمتنا.
1: الله يحسن خاتمتنا كلنا، ما حد داري الحين يموت وهو كبير ولا وهو صغير عادي.
0: أسعد الله أوقاتكم مع طلب الصلاة على رسول الله وعلى آله. أما عن الموضوع، أنا معي أخي بري جدا وذكي في نفس الوقت، وعمره 7 سنوات، من الهنوف زايد القعو، مأدب وذكي لدرجة إنه قال لأبي لو سمحت يا أبا غير اسمك أو اسمي. قال ليش يا محمد؟ قال محمد زايد مجرم يقتل الأطفال، وأنا مشيش يقولوا لي يا محمد زايد. واختي اسميتها صرخة ومؤدبة وصرخة من صدق. وتحياتي للجميع من هنوف زايد القعود. اقرأوا رسالتي قبل، بس انا اش اقول لش حاجة يا هنوف. اسم محمد هو اسم محمد رسول الله، لا هو ولد زايد ولا ولد فلان ولا علا. انا ما عاد اسمي ابني محمد الا انا بنحب رسول الله وبنقتدي برسول الله. مش معناتها انه خلاص هذا اسمه محمد بن زايد تز في ابتهم. اين افضلش واين احسنلش، محمد رسول الله او لا محمد ولد زايد؟ عاد غيري اسم اخوش؟ لا.
1: وهو الاسم مشو دليل على شخصية الواحد؟ يعني كم يا محمد زايد وهم شهداء ومجاهدين عندنا يعني.
0: وانتهى الصايب والله لو تغير اسمك من صايب لا محمد نصيحة، لكن عن نقول هذا الكلام بعد الفاصل.
1: يلا يلا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: صحتك في وعيك.
4: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها.
5: وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها.
4: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: ورجعنا لكم من جديد احبائي اصدقائي اصدقاء برنامج ابو الحماحم، وموضوعنا اليوم هو عن احترام الكبير. من هو اكبر مننا سنا نحترمه. رساله بتقول ايضا: السلام عليكم، نشكركم على برنامجكم الذي يرفع لنا المعنويات، معكم الاخ المجاهد ابو كان على شموري. حياك الله يا ابو كان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا ابو الحماحم؟ معك مانا حامد من مصاب الصابر. الاحترام واجب علينا احنا الصغار، نحترم الكبار واجب علينا. واحسن موضوع اليوم اعجبنا جدا، تحياتي لكم. معنا اتصال، جاوب يا بدو.
1: الو
2: الو،
1: كيف انت؟
2: الحمد لله.
1: باسم ايش؟
2: انا نوح.
1: نوح؟
2: ايوه.
1: كيف انت يا نوح؟
2: الحمد لله. وانت كيفك؟
1: الحمد لله. كيف الحديدة؟
2: ها؟
1: كيف الحديدة؟
2: حالي
1: حالية؟
2: ايوه.
1: معك مشاركة يا بطل؟
2: حالي
1: حماء.
2: ها؟
1: الله يخفف عليكم يا رب.
2: كيف ابو الحماحم؟
1: كيف ابو الحماحم؟
0: الحمد لله. كيف حالك يا نوح؟
2: الحمد لله. وانت كيفك؟
0: الحمد لله. يا نوح، انت صديقي.
2: ايوه.
0: انت بتحترم الذي هو اكبر منك يا نوح؟
2: ايوه.
0: فضل شاطر. وما تقول لاصدقائك يا نوح؟
2: احترمك.
0: ها؟
2: احترمك.
1: انا احترمك.
0: انا احترمك يا نوح. خيرك.
2: حبك.
0: وانا احبك احبك احبك.
1: الله يحفظك يا نوح.
2: احترموا الكبار.
0: يحترموا الكبار. ايوه،
1: يحترموا الكبار.
0: شاطر.
1: شكرا يا نوح.
2: اللهم صل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: شاطر يا نوح البطل. شكرا.
2: تحية لكم.
1: والتحية لك يا بطل.
2: احنا نسلم عليكم.
1: سلم عليها. يلا شكرا، مع السلامة.
2: باي
1: باي.
0: ايضا رسالة بتقول: صباح الخير، كيف حالكم؟ معاكم ابو جلال الجدهني من جبهة عز. حياك يا ابو جلال. رسالة بتقول: صباح الخير يا ابو الحماحمة، يا ابو الحمامة، ولا نكتب يا ابو الحمامة.
1: يلا.
0: انت والمذيعة المبدعة البتول جميع ابناء صنعاء، كيف انتوا؟ نشكركم على هذا البرنامج الناجح، وشكرا لكم على هذه المواضيع التي يستفيد منها كل الناس. صحيح ان البشر قد بدأوا يقلدوا الغرب حتى في حلاقة الرأس، والمرأة الشابة خارج التغذية، يعني بهذلة. تحياتي لكم، اخوكم عبد الرحمن الحريري من الضالة. حياك حياك يا عبد الرحمن، شكرا لك. ايضا رسالة بتقول: السلام عليكم، افتحوا لنا الخط نشتي نشارك.
1: مفتوح
0: الخط؟ مفتوح ولا مغلق يا صاي؟ بس لو انت هامس بيدك ولا داعس بصبعك السلك. السلام عليكم، كيف حالك؟ اتصال، جاوب يا بتو.
1: الو.
0: السلام عليكم، كيف حالك يا ابو الحماحم؟ وكيف حال الدكتورة بتول؟ اما بالنسبة للموضوع، وكله على التربية. إذا كانت الأم والأب محترمين بيكون الأطفال محترمين. وتحياتي لكم، وتحياتي لحفيدة الزهراء ونفس الحرية، وتحياتي محبة الإعلام البتول يحيى. أنا أنا أعترض معش في هذا النقد بالذات يا محبة الإعلام البتول يحيى، لما بتقول إذا كانت الأم والأب محترمين بيكون الأطفال محترمين. بيجي والأب والأم محترمين وأخلاقيين وبيربوا أبنائهم وبناتهم، لكن لما اختلطوا هذه مع صاحبتها سواء في المدرسة دون قصد يعني بيجي هكذا، والأولاد بيختلطوا بأصدقاء سوء، فهذا بتطغي على التربية الذي اتلقوها في بيوتهم.
1: فعلا.
0: فيعني نقول نصيحة أيضا للأب والأم إنه شوفوا تابعوا من بابناء أبناءكم من الأولاد بيمشوا مع من هم أصدقائهم، بناتش من جلستي مع من اليوم في المدرسة، من تكلمت أنت ومن من صاحبتش،
1: البنات نفسهن
0: من صاحبتش، تسأل أمها الأم تسأل بنتها من صاحبتش من صديقاتش في المدرسة من بصادقي، تعمل زيارة. بعض الأمهات ما تسرش المدرسة ولا قد بدت للمدرسة من بداية السنة، لا يمكن من أول ابتدائي لا ما تخرج من الثانوية يعني، ولا بتبدي للمدرسة حق بنتها ولا شيء. المفروض تبدي تفسر بنتها مع من بتجلس، من صديقاتها، من معها من صديقات في الفصل ومن الفصول الأخرى، وتعرف عنهن كيف سلوكهن، كيف أخلاقهن، كيف مشيتهن، كيف تربيتهن.
1: فعلا. وشيء آخر يا أبو الحماحم، يقولوا لا كبر ابنك خاويته، ما تخليش يخاف منك، ولا البنت ما تخافش منيش.
0: بعضهم لا كبر ابنك دعسته.
1: ما الواحد لما يخلي ابنه صديقه انه ما افتجعش انا مثلا من امي لما اقول لها مثلا اليوم والله يعني انا لما كنت في سن الطفوله يعني ما اليوم خرجنا من الحصه ما تمشيني هذاك الذي عاد يضربني، تقول ليش خرجتي من الحصة يا بنتي؟ أقول هاي ما الأستاذ تصبح بي معه. تقول ماشي أنتي سرتي المدرسة عشان تتعلمي أنتي ومن خرجتي مرة ثانية انتبهي تخرجي. لكن ذا الحين لما مثلا طفلة ولا مراهقة تصير تقول ما خرجنا من الحصة، والله لا تندع لها، قلت له ليش تخرجي من الحصة. لكن لو ما البنت من جانب أمها والأب يعني الولد من جانب أبوه، خلاص عيجابر بكل شيء، صح ولا ماشي؟
0: أكيد أكيد. وأيضا مدرسات محترمات ومدرسات يعني ما أقدر شحكم، والله بمديرات مدارس خاصة حق البنات إنهن يعني وسام على صدورنا كلنا، وأيضا المدرسات وبمدرسات لا حول ولا قوة إلا بالله، وبمديرات لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد ينصف. لكن أنت كأب مسؤول وأنت كأم مسؤولة. ونقرأ رسالة بتقول صباح الخير، كيف حالكم؟ تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم والنصيحة للجميع، تحياتي من لكم مني أبو أصيل محافظة باجل. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم يا بتول وأبو الحماحم المخرجة زلفة؟ لا قد صهيب زلفة قد مشيت. احترامك للناس شيء أساسي لكي تكسب قلوبهم، فربما تأتيك دعوة من أحدهم لا ترد، كن جميل الخلق، الاحترام تربية وليس ضعف، والاعتذار خلق وليس مذلة. نحن كثيرا نحترم كبار السن ونحترم أبناءنا وأمهاتنا ومن كان أكبر منا، فما الذي ربونا صغار من براءة الفقي من العديدة؟ يا سلام. يعني هذا الدكتور هذا قد حصلت وحقيقة، بعض الأبناء لا حول ولا قوة إلا بالله، لو ما يعني قدو كبير وأبو قدو شايب كبي عامل أبو معامل الزفت.
1: الله المستعان.
0: يعني الله المستعان فعلا. يعني ما أذكر شبيه لو ما كان كنت طفل وإذا مرض يخرج في منتصف الليل يشتري لي علاج، وإذا أنا جاوع يخرج يدور على بقالة، ولا وإذا أنا مريض يسعفني للمستشفى ولا يشلني فوق جنوبه. ما أذكرش أبوك هذا الذي شالك على جنوبه وظهره وأنت طفل، اليوم شايب وكاه رجع زي الطفل، هتفلته اوف حتشعنا خلينا نسمع يا قوم ارقد قوم، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. هذا جزاتهم ولا تقول لهما ما هو يا بتو
1: أفن ولا تنهرهما
0: أفن. الله يهدينا جميعا
1: يا رب.
0: ايضا رساله تقول السلام عليكم كيف حالكم يا بتول وابو الحمام. ايوه هذا قد قرينا اصلا من الجنا. انا يونس السالمي من وصاب السابل احترم الكبير وابي وامي واخواتي واخواني وانت يا ابو الحمام احبك كثير وانا احبكم جميعا. السلام عليكم كيف انتم كيف حال يا بتول. الحمد لله بخير. معكم محمد النجار من بيت الفقيه. حيا بك يا اخي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اسلم احمد محمد العباسي. تحياتي للقوات المسلحه اليمنيه وللسيد القائد حفظ الله وللعميد يحيى سريع وتحياتي لكل المجاهدين. حياك الله. معنا اتصال يا صايب. اشتي زامل يا صايب يرفع المعنويات. كم سرعة الطائرة؟ السيارة بتجي 220 320.

0: الله عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله. رسالة أيضا تقول صبحكم الله بالخير والعافية، كيف أنتم وأنتم الإذاعة. الاحترام واجب من صغير أو كبير، بس في هذا الزمان والله ما عاد تحصل إلا واحد واحد. تحياتي لكم وللمخرج من إيمان من ملحان زامل على ذقبته، ما عاد اختاري لي
1: حياة بش يا إيمان.
0: أيضا رسالة بتقول سلام الله،
1: أشياء أفكر وأقول صايب،
0: يلا صابر. سلام الله عليكم، كيف حالك يا بتول وابو الحماحم؟ طاعة الوالدين شيء أساسي وواجب علينا كلنا، والله قد وصانا بهم في كتابه الكريم معكم هاجر البارحي من كوكبان المحوج زامل، بحب الرسول وشكرا لكم. أنت بتسمعني يا صابر ولا رجمك بالتلفو؟ يعني مش ارجع اذكر باسم الزوامل والاناجيل.
1: بحب الرسول ان جوده حق انصار الله.
0: الله سلام الله على شيء هاجر البارحي. فعلا انا متاكد ان البنت هذا ما شاء الله طايعه الوالده، ما دام يدي الكلام الرايح هذا اكيد. الله يجعلنا من الطائعين لله سبحانه وتعالى ورسوله والرسول كلهم والوالدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. صبحكم الله بالخير والعافية يا أبو الحماحم، لو تدرى كم أحبك يا أبو الحماحم. كم سكوك قول لي كم
1: حركاتك يا أبو الحماحم؟
0: حركة أتصرع الآدمي ولا عد عيرسل عقل حين عليها الوحدة. حركاتك كمان بذكرني بصاحب الشبسة وقال لي حركة وبيقلي حركاتك. يلا نام ورع أبصر. كم ايضا رساله بقول تحيه للمخرج البالستي ان هجونا بحجر الله. انا
2: سيفي
0: بالستي
2: قاطعي منتظى وعيدراتي.
0: خلينا نكمل الرساله البالستيه هذا، صايب الجلافي صاحب اللمسات الذهبيه نحسس
2: سعيدا على منهجي.
0: خلينا نتحاقق لا تغلط. أطلب من الزامل عشقك عنواني من محبين صايب الجلافي من وصاب الشامغة.
1: الله.
0: شكراً.
1: ما أول لهم.
0: أول ما قلت لي.
1: ها؟
0: الرع.
1: حركاتك.
0: أيوة. حركاتك يا صايب.
1: طلع لهم الزامل حقهم سري.
0: السلام. والبنت اخترتي لها زامل.
1: البنت.
0: السلام عليكم، نهنئكم ونهنئ جميع المستمعين بذكرى المولد النبوي الشريف، معكم زكريا المحبشي وعلى وعلي فراس وحرب الطبري او الطيري. ايضا رساله بقول السلام عليكم، الاحترام واجب وهي صفه من صفات المؤمنين، واجب تحياتي لاختي الغاليه هاجر الحوثي واهديها زامل. الله مكسر رحيل الموجع. ماذا مزامل
1: حق ابراهيم المنصور؟
0: سلام الله عليكم. والله اني سرجان عيون صايب.
1: لا هذا ما بنطلعه، ما بيطلعوه.
0: سلام الله عليكم، كيف حالكم يا ابو الحماحم؟ كيف حال بتول؟ شكرا على الموضوع، والله يجب على كل شخص يحترم اهله، الصغير يحترم الكبير والكبير يحافظ على الصغير. رساله من عمران، من عمران عبدو، حياك الله اخي عمران. وايضا رساله اسعد الله صباحكم، كيف انت يا مهندسه بتول؟ معنا سياره ممكن تصلحوها؟
1: لا
0: اوكي. وكيف ابو الحماحم وكيف المبدع؟ والله نكتبوا المبدعه صايب. والله ما هو انا لا يعني بعض الكيبورد ولا ما هو الكتابه لما يجي تكتبي ويطلع اثنين حروف.
1: ايوه
0: صايب، والله اني احترم الكبير والصغير وحتى اخوتي الكبار، بس اللي جنني
1: ما عاد احترمه. صح
0: اللي جنني به بنات،
1: هاللي جنني به بنات ما يحترمه،
0: ما يحترمه لا كبير ولا صغير. معك بنت صعد الزامل وضع المنطقه. ها
1: صح يا صايب، زامل ابشر بنا الزامل حق البنت.
0: صايب قال المحترم يحترم أكيد. السلام عليكم، واجبنا احترام الكبير بقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ليس منا من وقر كبيرنا والعطف.
1: من لم
0: ما كتبش لم،
1: لا من وقر،
0: من لم وقر كبيرنا والعطف على صغيرنا، من ماجد الأديب إب القفر. حيابك يا أخي مان. الله صعب ارسل لو تدري كم احبك يا ابو الحمام. ما قلت اول
1: حركاتك
0: يا ابو الحمام. انت داري كم قال؟
1: كم
0: دبل دبل دبل. تحياتي لك يا غالي تسلم. السلام عليكم، كيف الحال يا بتول؟ التربية الإيمانية تعلمنا الاحترام لجميع الناس، ونصيحة لكل النساء يحضرين مدارس الكوثر القرآنية هي التربية للنفوس وتحسين المرأة. بس مدرسة الكوثر من مدارس كثيرة.
1: لا هو به في كل حارة بيت يجتمعوا فيه، يعني يسموه مدرسة الكوثر.
0: ها أنا لكني مدرسة يعني
1: هذا.
0: حلو يا سلام، تحياتنا لهم.
1: تحياتنا لهم والعاملين على هذا المدارس في كل حي،
0: وكتب الله أجرهم
1: فعلا.
0: السلام عليكم، كيف حالكم؟ نصيحتي للأطفال والشباب أن يحترموا الكبار وأن يجتنبوا أصدقاء السوء. تحياتي لكم مزامل، سلمت وتوليت. من فاطمة من إب، سلام الله على أهل إب جميعا. معكم الأخوات من مرتفعات وجبال وصاب. ليه ما عاد نقول لي من جنني هذا صاحبات وصاب؟ معكم الأخوات من مرتفعات جبال. ليه ما عاد نقول لهم جبال؟
1: دين يلا قطع ضل عليهم صاحب.
0: أنا الشرج عصير وصاب ماو؟ والله قد صاحبي طلع إلى الجبال ربي يناديني. وصاب الشامخة، التربية السليمة تبدأ من عند الأب والأم. مراقبة الأبناء والبنات وين ما يذهبوا من يصاحبوا، لا يعطوا لهم الحرية الكاملة في كل شيء لأنهم سيندمون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومطلب زامل من المنسكة وكذا بيطلعها. وتحياتنا لك أبو الحماحم والبتول والمخرج المنسك بدقة عالية أمان شريط لمس، وشكرا جزيلا. حياك الله إلى الجبهة. لمن بتصفق أسألك
1: بالله؟
0: لنفسي. هيا إلى الجبهة. ما سمعوا بعد هذا إلى الجبهة.

0: ورسالة طويلة عريضة يا بتول يعني 7 متر
1: ما شاء الله.
0: أمانة تقولي عن عمر فيها. عموما الرسالة بتقول أسعد الله صباحكم بالانتصارات يا أبو الحماحم ويا أختي بتول ملكة الإعلام.
1: أهلا، عاد أنا بين أقول أينهم حقي الجمهور قد جمهور أبو الحماحم وصاحب غطوا عليهم.
0: ما قلتي لي أول الرع
1: حركاتي
0: حركاتك يا بتول. ويا موضوعكم حالي وراقي وفي قمة التناول، ومن المؤكد أننا نركز على أخلاق والقيم والمبادئ والإنسانية، وأن نتحلى بما كانت تتحلى به الزهراء على مستوى النساء. أما على مستوى الشباب فعليهم أن يتحلوا ما كان يتحلى به الإمام علي والحسن والحسين، فهم ذي القدوة في الأخلاق والقيم والمبادئ والبيئة. إذا كانت بيئة طاهرة ونظيفة فيتربى منها الرجال والفتيات المؤمنات الصادقات، واعترض على الذي يقول إذا كان الأب والأم محترمين يكون الأطفال محترمين. يا سلام عليك أو يا سلام عليك. بعض يكون الأب والأم محترمين في قمة الأخلاق والأدب، بس الأبناء يطلعوا شوية ويتزحزحين إن ما يرقى به أباءهم وأمهاتهم. المثل يقول النار تورد الرمى. تحياتي لكم ولكل الأخوات المشاركات كلهم بإسمها وصفتها، وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت يا من عزامل يا قبائل حجة. وهديها لأختي فداء، والتحية لأختي حوثية حيس والهنوف زايد وهاجر سطام وبنت الشهيد من الخوخة وأختي شباء الأزهر ومتوالية آل طه. نقول لهم وين الغيبة، نسأل الله أن تعودوا لنا أنتم وأخواتي وأختي غزاوية حمدان بخير. والتحية المخرجة بحجم هذا الوطن الغالي المخرج. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريمي. كان هذا الزامل حكي يا حجي ما اطلع على من زامل اول مره يسمعه،
1: حتى انا ما قد سمعت.
0: لك يا اول مره تسمعي، اول مره تسمعي
1: اسمها.
0: انا انا انا والله ما لي علم، والله صدق باسم يا بتو.
1: يمكن
0: يمكن
1: يمكن المجد حجه، مدري حجه المجد مدري.
0: يا اخي الا بسره، والله يا ابو الحماحم اني من اشد المعجبين احترام لك ولكل الطاقم. احترمك انت من احترامك انت من واجبنا بعد الوالدين معك ابو بندر الشارحي. سلام الله عليك يا ابو بندر فوق راسي. هذا لا قوه يا صاحب. الحين انت مخرج صاحب الانامل الذهبيه، اطلع

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: ورجعنا لكم من جديد احبائي اصدقائي اصدقاء برنامج ابو الحماحم، اهلا وسهلا بكم. وارسل حاضر يا اخي ابو بندر الشارحي يشتي زامل على ذوق غيابته.
1: يلا
0: اذا اطلع بزامل عصا موسى.

0: صباحا ماو اختصاء. يلا جاوب يا بتو.
1: الو.
2: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: اخت الشهيده مجاهد يوسف ابو غيلان.
1: اهلا يا اخت الشهيد، حيا بش.
2: كيف انت؟ اخباركم؟
1: الحمد لله. وانت كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
1: تفضلي يا اخت الشهيد.
0: الله الله وتفضلي.
1: تفضل.
2: الاحترام. ها؟ الاحترام ليس مجرد مجاملة عابرة، بل هو البوصلة الأخلاقية التي تحدد قيمة المرء وهيبته، هو عماد العلاقات. الاحترام هو اللبنة الأولى في بناء أي علاقة إنسانية راقية، بغيره تسقط كل القيم الأخرى مهما بلغت من الجمال. هو تاج المروءة. الاحترام سلوك ينبع من الداخل، هو شفرة راقية تعكس أصل المرء ونقاء معدنه، وتجبر الآخرين على تقديره دون حاجة لفرض السيطرة. هو فن المسافات. الاحترام الحقيقي يكمن في تقدير خصوصية الآخرين وحفظ حدودهم، فهو الفن الذي يجعلك قريبا من القلوب دون أن تتعدى على مساحاتها الخاصة. هو لغة العظماء. لا يتطلب الاحترام كثرة الكلام، بل يتجلى في حسن الاستماع وتوقير الكبير والرحمة بالضعيف وتقبل الاختلاف بروح عالية. هو انعكاس للذات. من يحترم الناس يعبر عن احترامه لنفسه أولا، فالإناء ينضح بما فيه، والنفوس العظيمة هي فقط من تدرك قيمة الإذلال. احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، بل هو رمز تربيتك وأصلك الراقي. دمتم ودام الوطن بألف خير.
1: الله الله الله الله الله عليك يا أشواق، ومشاركاتك كالعادة رائعة ومميزة.
2: أنت ليش رائعة؟
0: وليش أنا ما تقولي ليش إن حكي قراءة الرسائل رائعة؟ قلتي أول ما وراع على ما قلتي.
1: قلت حركاتك. عاد أجلس أحفظك الكلمة.
0: أصلتيني بنا أتشقلاب والعب جنباز ولا كراتي حركاتي.
1: حركاتك يعني لأنهم
0: قالوا أنا للم ما بشجعش أخوك.
1: أنا أشجع البنات المذيعات الضخمات مثل أشواق.
2: أولا أنت يا أستاذ أبو الحماحم، أنت بتنقل رسالة المواطن أو رسالة المشاركين معك. يعني أنت فقط بوصلة بين المشارك والمستمع، لذلك يعني رائع.
0: يا سلام يعني سواك بعض.
2: حركة وصل فقط.
0: أيوة حركاتك.
1: حركاتك يا أشواق.
2: حركاتكم بركاتكم.
0: شكرا لكم.
1: ما عاد في نفسك من زامل يا أشواق.
2: على ذوقكم. ولا تعرفوا الزمل سماعك بالنار؟
0: منو؟
2: سماعك بالنار.
1: مدري والله ما قد سمعناش، بس عاني بسر لو
0: إن شاء الله أرجع نزوره. ما له هذا؟
1: تشيد تسمعي؟
2: نشيد لفرقة أنصار الله.
0: على زامل.
1: أيوة النشيد لفرقة أنصار الله.
0: موجو.
1: سماعك بالنار.
0: موجو.
1: لا لا لقي الصهيب عن طلع ماشي قدوع يطلع لش على ذوقه.
2: هاي الله يلا.
1: إن شاء الله. شكرا يا أشواق على المشاركة. في أمان.
0: رسالة بتقول صباح النور المحمدي، كيف حالك يا أبو الحماحم والدكتورة المبدعة النجمة المتميزة بتول
1: حركاتي،
0: والسكرتير المنسق بدقة علي الصهيب، رجل محترم بالنسبة للموضوع، جميل جدا. الاحترام والتقدير واجب على كل كبير وصغير، ولكن أولا الصغير أن يحترم الكبير. التحية والتقدير والاحترام للبنات المشاركات، وعلى رأسهن فتاة المسيرة وكوثر المسيرة وحوذية حيس والأخوات وأخت الشهيد وبنت باجل. وأطلب زامل أطهر بشر يا منعة، وأهديها لفتاة المسيرة مع خاصة تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة.
1: أهلا يا بنت الشهيد.
0: إن شاء الله تسمعي. السلام عليكم جميع طاقم إذاعة سام الحكمة اليمانية. كيف نجمة الأثير المبدع الراقية بصوتها الأكثر من رائع، منورة الأثير طاعة يعني من المجبر هذا ليش يعني؟
1: أيوة.
0: ورجع دخل في الموضوع. طاعة الوالدين هي من طاعة الله تعالى، يجب علينا الاحترام والتقدير لهم ولا نعصيهم في أي شيء. تقبلوا خالص تحياتي وشكري وتقديري المرسلة محبة القرآن يا بتول زامل على ذوقش الراقي.
1: أهلا يا محبة القرآن.
0: والله ابني يحترمني واني احافظ عليه، ومجاهدة على تعليمي وتحياتي لأمي وأبي وأهلي وأطلب زامل لبيك يا يمن لبيك يا من يا من رفع لبيك يا من رفع
1: هيبة المنظر
0: السماء ذكرك يا منعة
1: هيبة المنظر
0: متأكدة يا جماعة كون تبوها سواء هذه معكم قلبي دعيلك بالصحة والعافية والله والعافية بيدي لأعطيك وقلبي أخليك أسأل الله على العظيم يفرح كل بطل وأن يسهل أمورك ومن يأتي لك من هذا ما هو هذا المجبر يسهل من أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاحترام واجب الكبار السن من يحترم يحترم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشبال أشبال الله خالد الوصابي آخر زمان العيسى الليل يلا اطلع اطلع بالزوال

ورسالة أيضا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو الحمام وبتول والكل طاقم الإذاعة الجهادي، أخوكم المجاهد أبو صفوان كرسوس من جبهة تعز، وأطلب زامل على ذوقك وذوق أختنا بتول. نختار على ظهر الطقومة. طع يا صاي.

0: وأيضا رسالة تقول السلام عليكم، صباح الخير والاحترام للكبار، أكيد الاحترام واجب، نعلم أطفالنا على الاحترام والتسامح من الكبار إذا غلط مع الكبار في السن. ونصيحة لكل الوالدين، كونوا قدوة لأطفالكم، لأن الأطفال ما يفعل إلا ما يراه، ليس ما يسمعه. النصيحة يعني الموضوع هو عنه. واعترض مع من صاحب الرسالة هذا، بنات عز والمحبة والمحبة الجنة إعلامية المستقبل، بنات عز بثينة العبسي وبنت العبسي. الأب والأم هم قدوة أكيد، بس يعني نادرا ما يابتوا، نادرا ما بيجيبوا من السلبيات لا على الأب أو الأم. في هذا هم حتى لو حصل خلاف بين الأب والأم، أنا أنصح كل أب أم ما يتصايحوش أمام أبنائهم
1: فعلا
0: للأمانة.
1: في عقد ولا أنت
0: وزوجتك أم أولادك أي مشكلة، حاول أن أنت بقدر الاصطداع تمسك عصابك، وهي كذلك تمسك عصابها وتهدى وتصلوا على رسول الله وما تصايحش. حتى لو دخل الشيطان، وقد إحنا هذاك الذي بنقول إحنا بشر، وشي تصايح عنده مرتك ولا تصيح ولا هي تنرفز ولا أنت، لأنه نار على نار شوعة. أهم حاجة اجتنبوا الصياح أمام أبنائكم
1: فعلا.
0: والله هذا بينقل سلبية ونظرية من أبنائكم عليكم سيئة، وللأمانة بيقلدوها. حتى لو ما يكبر يجي صايح ومرده يبصر أني سماخة وإني رجالة وإني هذا، يا أخي ليش؟ حتى الذي بيصايح هو أم أولاده، يا أخي مهما كان صح الواحد مع الظروف ومع الحياة الصعبة ومع الوقت الذي قدو يا عيبه، والمشاكل في العمل ولا خارج ولا في الشارع ولا المسؤولية على عاتقك، الأم تتحمل مع الأب، تتحمل معه وتصبر وهو يحاول يمسك نفسه، لأنه قال والبيت هذا هو الجنة. أنا خارج في العمل في الشارع مشاكل جن عباريت، باقي يعني جهنم خارج، ولو ما روح البيت هذا هو الجنة. الأم أو الزوجة تخلي البيت حقها جنة، يعني يروح زوجها أبو أولاده من المشاكل ونار جهنم الذي بيواجهها في الشارع وفي العمل وفي كل مكان، يروح للبيت هذا الذي هو الجنة، حتى لو يكلوها لقمة وماء. اللهم أحلى العيشة هذه، هذه هي الحياة الصح، والاحترام بين الزوج وزوجته، أم أولاده وأبو أولادش هيامه. ولا تنسوا الفضل بينكم هيامه، ما نجيش نقلد بعض الأزواج السلبيين ولا الأمهات السلبيات الذي والله فعلا تصايحت أنا في التفرضة ولا في عرس ولا في ولاد ولا في موت وتكابر، وتنقل أخبار ما حصل بينها وزوجها، ولا هو ينقل عند خبرة ما حصل بينها وزوجته وبيتاخر ومدري. لا، تقوى الله واحترم أنفسكم. الزوج سر زوجها والزوج سر زوجته، هيانة مودة ورحمة بينكم وأولادكم، والله لا ينش يعني نشأة صالحة وبذرة صالحة. مهما حصل مهما كان، نحاول إن إحنا بقدر الاستطاع نهدئ المشاكل والصياح، ونربي أولادنا تربية حسنة وصالحة. الله يهدينا جميعا ويهدي جميع الأزواج والزوجات والأبناء ورجال المرور. ما دخل رجال المرور؟
1: مدري.
0: ها اكتب لي مخالفة واحد مرور، اكتب لي مخالفة.
1: ليش؟
0: احنا أشرد يمي. هذا النكتة. أمزح أمزح. ورسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم؟ ونقول للآباء والأمهات انتبهوا لأولادكم، هم أمانة أمانة الله في أعناقهم. التحية المبدعة بتول وابو الحماحم والمتعلق صايب واطلب زامل على ذوق المخرج من زهرة الإسلام.

0: هو
1: ها
0: يا بتهو
1: مالك؟
0: انا زعلان وبابا.
1: ليش؟
0: معي صاحب ما حب انا اسمعش لا صوته ولا مشاركته.
1: منو؟
0: حتى تدري
1: محمد.
0: ماشي
1: نجمتين.
0: يا سلام عليش، ما عم يشارك شلمه.
1: ان شاء الله انه يشارك اليوم هو محمد، وانا وتشارك صاحبتي شهد وجيدة.
0: ايوه، وطلع في برنامج في قناة المسيرة.
1: منو؟
0: طبيعكم
1: نجمتين.
0: آه.
1: ما شاء الله الصلاة عليك.
0: بسرتي ولا ماشي؟
1: ماشي.
0: انا عاد انا ما بسرتش، لكن عاد بسرق اليوم ان شاء الله. إذا هو بيسمعني أنا أقول تحياتي له وأقول له أنا نجمتين بان أحبك قوي قوي قوي ونفسي نسمعك تشارك معنا. أين الاتصال؟ أعلم ليش ما بيتصلوش؟
1: مدري؟
0: أنا شاكي بيني وبينيش. أنا شاكك في صهي.
1: ما بتفعل يا صهي؟
0: يعني صهي فاصل السماعة.
1: يا صهي فاصل السماعة؟
0: إيه.
1: تعول فعله.
0: يعني حكى بالله علش، يعني تدخل عقلش انه مين حين بدأنا البرنامج حكى بالحنان لا بالحيني ولا اصمنا الجنان. خلينا نتجابر اختي،
1: احنا بنتجابر. ايوه
0: غلط.
1: ايوه
0: يعني لا بالحيني ولا بالله معنا ثلاثة اتصالات.
1: ما تدخل شلعك،
0: يعني مش كل اسبوع بيجي لنا اكثر من 30-35-40 اتصال. اشمع بعض الحين بيجي لنا 700 اتصال، صح؟
1: ايوه.
0: ايش معنى اليوم حين جاء صهي مع اماني اماني مفضل 700-800 اتصال، بعض الاحيان مليون.
1: يلا جاوبك عيسى
0: اللي خيال، هذا خيال. انا شاكك فيه.
1: صح،
0: انا شاكك فيه.
1: كيف نفعل؟
0: عشان وطلب مني وايتني للبيت.
1: ايوه، وانت مطيته ليش؟
0: مطيته لما في روايه معنا مجنون زعمنا انا صعب وايت.
1: شكله عاقبنا وفصل السماعة.
0: ليه يفصلها؟
1: حسب انك ما رضيت تدي له وايت مع.
0: انا لا اقوم افصل له خيري.
1: مالك يا
0: لكن هذا ابو حسن ما بيش اتصال. انا متاكد عندي شك ان نجم الدين قد اتصل واصحابنا قد اتصلوا وصاحباتش قد اتصلي
1: ولا جاوبنا هين.
0: أو إن صهي خايف لحد يتصل من الديانة.
1: أيوة يمكن.
0: تقولي
1: يمكن
0: هاربي.
1: أيوة.
0: أنا شو أقول للأستاذ محمد قاضي؟
1: ما تقول لي.
0: أقول له صهيب ما بيجي لنا شيء اتصال، بيجي غير من بداية البرنامج لنا نهايته ثلاثة اتصالات.
1: سهل، يقول لك هم المتصلين. ما بلا أول حاجة نسأل صهيب، ما يصبرش الواحد يتحاكم.
0: أنت أختي ولا عدوي؟
1: ما أنا
0: ما تصيري تسألي صهيب، هم حد حاجة مجنونه إلا
1: أنا. بين وجهك بين وجهك.
0: ها؟
1: بين وجهك.
0: الله يوجهك بالخير والعافية. اطلع يا صهيب معنا اتصال. سألتي أنا بقول لك أنا شايك هيك
2: دلحين.
0: أيوة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا حبيبي؟
0: الحمد لله. أنا شاك إنه أخو صهي.
1: ها هذا أخو صهي.
2: كيف حالك يا حبيبي؟
1: كنت بين أقول ما
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: اتصال يا صهي.
2: الحمد لله.
0: إيش اسمك؟
2: أسامة.
0: أسامة؟
2: أي.
0: أنا أحبك قوي قوي قوي قوي يا أسامة.
2: أنا أحبك قوي.
0: أنا في دارك. أنت من أب ولا من تعز؟
2: من صنعاء.
0: من صنعاء حبيب قلبي. أول مرة تشارك معنا يا أسامة؟
2: أيوة. أنا في دغاء.
0: المو؟
2: بنت اليمن.
1: هو أخت بنت اليمن.
0: فضح.
1: هو أختها. هو أختها.
0: أختها أيوة. أختها يعني ما هو
1: قصده ايش يقول؟
0: عند أخوها. يا أسامة
2: وحشتنا يا أبو المحافظ.
1: وحشتنا
0: ناحم. وحشك وأنت وحشتك قوي قوي قوي والله.
2: كيف حالك يا رسول؟
1: الحمد لله بخير.
2: أنت صديقتي.
1: الله يحفظك يا بطل. معك مشاركة؟
2: أيوة.
1: يلا سمعنا.
2: شكرا. أخي يشارك.
0: أيوة.
3: حرام صباح الخير. لا لكم ضحكتوا.
0: لا ضحك ضحكنا لما قال انا اخت. ما شاء الله. كم عمره اسامه؟
3: 6 سنين.
0: ما شاء الله الله يحفظه.
3: امين يا رب. ولا كذا يعني ضحك يعني.
0: يلا تفضلي معش مشاركه.
3: عيون على الاحترام.
0: تيلي اسامه.
3: ايش؟
0: بعد ما تخلص المشاركه تيلي اسامه اتكلم معه.
3: بدو لك لاكشن مجان.
0: الله خلاص. شب الزوت.
3: انت انت اللي بيتل وانا بدي لك اخي.
0: يلا تمام. شو اللي يا ما هذه عدو.
3: كيف حالك يا بيتل؟
1: الحمد لله. وانت كيف انت؟
3: الله بخير لما اسمع صوتك الجميل.
1: الله يحفظك يا بنت اليمن. تفضلي.
0: شو اصير ابصر صوتي؟
3: ربنا يرزقك ربنا. اول شيء يا استاذه بتول الاحترام واجب علينا والله. نحترم الكبير والصغير ونحترم والدينا ونطيعهم. هذا الاحترام واجب. نتمنى من ابو الحمام يحترمني. يا ابو الحمام انت تحترم بتول ولا ما في؟
0: انا لو قال لي لا اطرحها فوق راسي.
3: يا صايب تحياتي لا صايب الجراس. الله الله على زوج معجن الجنين يعني.
0: بالعكس أشياء أسألك أول حاجة. شوفي كيف الطاعة يعني لما هو من السهل إن إحنا نقول طاعة الوالدين وأنا بنطيع أبي وأمي. هذا يعني الكلام ما شاء الله.
3: لكن هل هل كلام يعني واجب يعني والله إن إحنا يعني نطيعهم. الله المستعان يا أبو الحمام. نطيع والله نطيع يعني.
0: والله شوفي هذا هذا هذا الشيء أي ابن أو أي بنت ما عاد حاسبوا عند الله. يا ولدي لك ولد.
3: ايوه عندي انت كنت تحنا على ما اعتقد.
0: لانه والله اعرف ناس انا طايع لابي انا احب ابي وامي. سلم أيوة يا ولدي. يا سلم بحاء
3: معنا. والله احنا نطيعهم والله يعني الطاعة عندنا تمام.
0: الله يجعلنا من الطايعين.
3: الله مجعلنا من الصالحين الطايبين.
0: انت داري ايش اسالك اخر سؤال.
3: يلا تكرموا من العيون.
0: الطاعة الحقيقية متى؟ للأب والأم؟ يعني هم يعني طاعة طاعة قوية قوية قوية أي حي
1: لما يكبروا.
3: أيوة نطيعهم يعني ما يقولوا لنا ما نقول لهم سلام يعني يقول لنا نطوا من السطح بنمط.
0: هذا أكيد قد إحنا بنطيعهم مدى الحياة.
3: أيوة نطيعهم يعني
0: بس الطاعة القوية عندما يتوفوا.
3: أدي لك أسامة الآن.
0: خليني أكملش. الطاعة الحقيقية عندما يتوفوا.
3: عندما يتوفوا؟
0: هل ننقطع عن طاعتهم؟
1: ماشي.
0: كيف نطيعهم وقد هم متوفين؟
1: نصير نزورهم، نتصدق لانيتهم، ندعي لهم. أيوة،
3: أمام جدها بتول، بتول يعني صح كلامك كله عطاء عاقل يعني صحيح. ندعي لهم ونترح لهم وندرس عليهم يعني.
0: أين أسامة؟
3: بدو لك شلو مجن يعني.
0: الدولك اينه الدولي.
3: يلا تفضل مني.
2: كيف حالك يا عم؟
0: الحمد لله يا اسامه. خلاص عدكم تشارك معنا كل اسبوع.
2: ايوه
0: شاطر. انت في اي صف يا اسامه؟
2: اول.
0: اول بطل بالذاكر.
2: ايه
1: شاطر.
0: ايوه انا الشيد نجح نهايه السنه تمام.
2: ايوه
1: ان شاء الله
0: شاطر. ما عدتي نفسك يا اسامه اطلع لك من زام. ها
2: بغينا اطلب زامل.
0: اطلب
2: عصامسة كانت
0: هدية. يا سلام الذي في نفسك. أهدولك. وأنا أهدولك.
3: يمكن أختي تشارك الصغيرة آخر مشاركة لو سمحت.
0: إيش اسمه؟
3: ليزا.
0: ليزا ويني؟
4: هاي.
2: ألو؟
0: جاوب يا بتو.
1: ألو كيف أنتِ؟
2: الحمد لله.
1: يلا معش مشاركة؟
2: أيوه.
1: تفضلي.
2: عصا موسى كانت شمشانة في العود وسبح فيه ذات البحر الشادي وآمن الله كان فيه سهيل. شكرا.
1: والله لو يدري عيسى الله ما فعلتي بالزمن.
0: شكرا يا أسامة يا حبيب قلبي. أنت صاحبي وصديقي دائما.
1: يلا شو
0: هذا الزامل عصا موسى لك يا لك يا أسامة وأيضا صديقي نجمة الدين حبيب قلبي يا أسامة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج قوم أبو الحماحم. تفضلي يا رتو.
1: طبعا كل التحايا لكل من شارك معنا من المتصلين سواء أو الرسائل.
0: أي متصلين؟ ما أبي ولا متصلين.
1: لا لا شاركوا 4
0: بس.
1: أيوة أول 4 آخر اتصال شاركوا فيه 3 يعني 7. فكل التحايا للجميع
0: في جنة صهي
1: والذي حاولوا يتصلوا معنا الله المستعان قد يعني شارك معنا وخرج لنا. وتحياتنا للذي حاولوا المشاركة معنا وما وصلوش إن شاء الله لنا لقاءات في الأسابيع القادمة ونستقبل الجميع بكل حب وكل التحايا للجميع.
0: وأنا أيضا أشياء أقول كلمة

اين افضلك تضيع حب عادم في وجود، وايضا الطاعه القويه بعد ما يتوفوا، كيف بقراءه الفاتحه لهم والزياره للقبور وندعي لهم كل يوم ولا ننسى. الله يجعلنا ضايعين لوالدينا ان شاء الله. نلتقي الاسبوع القادم باذن الله وموضوع جديد. جمعة مباركة مقدما مع الله.

بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، كتب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 6 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات متدبرين لمعانيها الكريمة. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى أحبتي الكرام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إجابة لدعاء نبي الله زكريا. قال في مفردات الراغب: الغلام الطار الشارب، انتهى قول الراغب. وعلى هذا يقول السيد المولى بدر الدين: وعلى هذا فالتبشير به تبشير بأنه يدرك أباه حتى يكون غلاما لا يموت أبوه إلا وهو غلام يثق به لقيامه مقامه. إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا، أي سماه الله كما سمى نبيه عيسى عليه السلام. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام قال: لم نجعل له من قبل سميا، يعني مثلا وشبها، انتهى قول الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين، هنا سؤال من أين يكون. قال رب أنى يكون لي غلام، من أين يكون؟ لا إنكار ولا استبعاد، بل يريد أن يعلمه الله كيف يكون له ولد، ومن أين مثلا، هل يتزوج امرأة أخرى ليولد له منها، وهل يوجد له وسيلة لإزاحة الهرم حتى يصلح للإنجاب، لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي شديدا مستمرا في نكسه في خلقه وإضعاف بدنه. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. المعنى: قال كذلك يكون الولد منك وأنت هكذا، ويكون من امرأتك وكانت من قبل عاقرا. قال ربك هو علي هين، أي سهل، ليس فيه أي صعوبة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما أن الغذاء يصير منيا ثم إنسانا مع أن ذلك مستبعد عند التأمل، فكذلك هذا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال رب اجعل لي آية، طلب آية يعرف بها أنه قد صلح للجماع الذي يكون منه النسل عنده وتعلق امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، تذهب منك قدرة تكليم الناس ولم تذهب منك قدرة الكلام بذكر الله ونحوه. وهذه آية يعرفها من نفسه حين لا يستطيع التكليم للناس. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ويقول الله سبحانه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار لهم أو كتب لتعذر النطق، إذا كانت الكتابة رمزا عند الأميين كما هي عندهم وحي، لأن المعنى الدلالة بطريقة خفية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار، أن سبحوا بكرة وعشيا، أن سبحوا بكرة وعشية لوقوع هذه الآية العظيمة والبشرى بالنعمة الكبرى وجود الخلف الصالح لنبي الله زكريا. إذن أحبتي الكرام نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026. والله الموفق.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: فقر الدم،
1: الملاريا الدماغية،
0: الفشل الكلوي،
1: تضخم الطحال،
0: انخفاض سكر الدم،
1: إجهاض الحامل،
0: ولادة أطفال ناقصي الوزن،
1: التشنجات العصبية،
0: الحمى الشديدة والوفاة.
1: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن 5 والنساء الحوامل
0: جراء إصابتهم بالملاريا.
1: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
0: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل. من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: سام اف ام، عدنا.
11: إذا جن النصر واليمن يخر

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا. سام اف ام،
7: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
8: عرفتنا الله في حين الكثير اشراك.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: Thank you. برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، والعود احمد.
8: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على اجباح النوم والحنبه بحجم المحب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: في العاشر من رمضان في السنة الثامنة للهجرة، كانت مكة مدينة تحبس أنفاسها، كانت البيوت مؤصدة والطرقات خالية، لم يكن الخوف من جيش قادم بل من ماض مليء بالظلم والاضطهاد. لقد طردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعذبوا أصحابه وطردوهم وسخروا منهم، وها هو رسول الله مع أصحابه وعشيرته قد عادوا إلى مكة بجيش عظيم.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية السادسة من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات متدبرين لمعانيها الكريمة. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى أحبتي الكرام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إجابة لدعاء نبي الله زكريا. قال في مفردات الراغب: الغلام الطار الشارب، انتهى قول الراغب. وعلى هذا يقول السيد المولى بدر الدين: وعلى هذا فالتبشير به تبشير بأنه يدرك أباه حتى يكون غلاما لا يموت أبوه إلا وهو غلام يثق به لقيامه مقامه. إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا، أي سماه الله كما سمى نبيه عيسى عليه السلام. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام قال: لم نجعل له من قبل سميا، يعني مثلا وشبها، انتهى قول الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين، هنا سؤال من أين يكون. قال رب أنى يكون لي غلام، من أين يكون؟ لا إنكار ولا استبعاد، بل يريد أن يعلمه الله كيف يكون له ولد، ومن أين مثلا، هل يتزوج امرأة أخرى ليولد له منها، وهل يوجد له وسيلة لإزاحة الهرم حتى يصلح للإنجاب، لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي شديدا مستمرا في نكسه في خلقه وإضعاف بدنه. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. المعنى: قال كذلك يكون الولد منك وأنت هكذا، ويكون من امرأتك وكانت من قبل عاقرا. قال ربك هو علي هين، أي سهل، ليس فيه أي صعوبة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما أن الغذاء يصير منيا ثم إنسانا مع أن ذلك مستبعد عند التأمل، فكذلك هذا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية، طلب آية يعرف بها أنه قد صلح للجماع الذي يكون منه النسل عنده وتعلق امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، تذهب منك قدرة تكليم الناس ولم تذهب منك قدرة الكلام بذكر الله ونحوه. وهذه آية يعرفها من نفسه حين لا يستطيع التكليم للناس. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ويقول الله سبحانه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار لهم أو كتب لتعذر النطق. إذا كانت الكتابة رمزا عند الأميين كما هي عندهم وحي، لأن المعنى الدلالة بطريقة خفية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار، أن سبحوا بكرة وعشيا، أن سبحوا بكرة وعشية لوقوع هذه الآية العظيمة والبشرى بالنعمة الكبرى وجود الخلف الصالح لنبي الله زكريا. إذن أحبتي الكرام نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس في المقطع الذي قرأناه أكد رضوان الله عليه أولا أن اليهود عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. القرآن عندما يأتي ليقول لك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هو يريد منك أن تنظر إليهم نظرة عداء وأن تحمل في قلبك عداء لهم. ثانيا أكد أنها إذا بردت نفسيتك، إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. الإنسان الفارغ من العداوة لليهود والنصارى الذي لا يعبئ نفسه من خلال القرآن عداوة لليهود والنصارى، إنسان يكون فارغ من قضية، فارغ من مشروع، لا يحمل هدفا ولا يحمل مشروعا ولا يوجد ما يحركه لمواجهة أعداء الله، لا يعد عدة، لا يبذل مال، لا يتجهز لمواجهة العدو. ثالثا أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، في نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا وأنهم لا يريدون لنا أي خير وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. فالعداوة في الإسلام إيجابية ومهمة. الإنسان الذي يحمل في قلبه عداوة إنسان يتفاعل مع الكثير من القضايا، إنسان تحركه العداوة لأعداء الله في الكثير من الأمور التي فيها نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، كما قال الشهيد القائد في معنى كلامه في درس من دروس مكارم الأخلاق الأول والثاني في ظلال دعاء مكارم الأخلاق: من يحمل في قلبه عداوة هو من يتفاعل مع موضوع المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. في نفس الوقت أيضا من يحمل في نفسه عداوة هو من يعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهكذا نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تجد أبرز شيء في هذه المسألة، والإنسان يتابع التلفزيون ويتابع الراديو، يتابع الأحداث، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح. الخطورة هنا، الخطورة هنا مقاومة الإرهاب. قالوا ما هو الإرهاب؟ يطلب منهم الزعماء، زعماء العرب يطلب من اليهود والنصارى، يطلب منهم الزعماء فسروا لنا الإرهاب. أصبحت أمريكا تملك حق حتى تفسير المصطلحات. أليست كلمة إرهاب كلمة عربية؟ يريدون أن يفسرها بوش الإنجليزي الذي لغته إنجليزية. الإرهاب في اللغة كذا كذا، يريدون أن يقول لهم بوش الإرهاب في اللغة كذا كذا. عارفون ماذا يعني إرهاب، هم فاهمون ماذا يعني إرهاب، أنه أي مصالح أمريكية، أي غرض أمريكي يتعارض معه، أي نشاط يمس أهداف أمريكا ومصالح أمريكا يعتبر إرهابا. ومعلوم بأنه في عقائدنا ما يتجه نحو أمريكا، نحو اليهود والنصارى، هو يسمى في مصطلحنا في غالبه يسمى الجهاد تحت عنوان جهاد. فالجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. نص مهم: الجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. الجهاد بالسيف، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالموقف، هذا كله تجند كل إمكانياتها تحت مسمى أن هذا هو إرهاب. لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، يطلبون منهم أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروه، بل يريدون أن تجلس كلمة عائمة، وهم قد ضربوا هناك من أجل أن يخافهم الناس كلهم. ولا الإرهاب يريدون به هذا، ما يرهب أمريكا هو الجهاد، أي عمل يرهب أمريكا هو جهاد، يرهب اليهود هو جهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هنا نقطة أولى خلاصتها أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح، يعني يضربوا شخص داخل، اليهود والنصارى يضربون شخص وأنت تنظر إليك كعدو وتعجب، يجب أن تقف ضد مواقفهم حتى وإن كان ضد شخص يعجبك ضربه. ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يرى اليهود، أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، عدو بيشتغل ضدك على الأقل تنفس عن نفسك ولو بالكلمة، على الأقل تنفس عن نفسك، وليس إلى درجة أنهم يعملون كل شيء ثم لا تتكلم، لا تتفوه بكلمة. من أين جاء هذا؟ يأتي عن طريق الزعماء نفوسهم ثم ينزل إلى الشخصيات نفسها. قد تسمع أحيانا حتى من أقاربك ومن أهل منطقتك من يقول والله صحيح، أما هذا رأيتم إن هذا عمل عظيم كان سيحدث كذا لو لم يعمل فلان كذا، يعني يحاولوا يسكتوك ويؤيدوا الموقف الذي يوقفك عن أن تعمل لمواجهة عدوك الذي يعمل ليل نهار من أجل ضربك. الذي أريد أن أقول بأننا جزء من المسلمين، والمسؤولية على المسلمين جميعا، المسؤولية على المسلمين جميعا، ومعلوم بأن أمريكا وهي على بعد تحسب ألف حساب أن مثل هذا الجمع يمكن أن يكون في واقعهم بالشكل الذي يخدمهم، أن من مثل هذا الجمع يمكن أن تجند ملايين لأجل أن تفسدهم. هي لا تقول هذا المجلس طبيعي، وهو بيشير إلى الموجودين عنده في المجلس أثناء المحاضرة، أمريكا إسرائيل اليهود والنصارى، هي لا تقول هذا المجلس طبيعي أو هذه المجموعة البسيطة ماذا يمكن أن يمثلوا، لا، هي تحرص على مثل هذا الجمع أن تفسدهم بأي ثمن، يفسدوا أي جمع أي أسرة أي شخص وبأي ثمن. هنا نقطة ثانية، أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، يعني يجوا معك موقف في مواجهة العدو الذي يعمل ضدك ويعمل على ضربك. فنحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله، هذه المسائل خطيرة جدا. من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخط. كل من تلمس أنه يوالي اليهود والنصارى، كل من تلمس بأن منطقه وإن كان منطقا تحت عناوين أخرى مصلحة كذا وكذا، يجب أن تحمل له روح العداء وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح. إذا كان بيتعذر بولاء أهل اليهود وعلاقته مع اليهود أنه من أجل مصلحة كذا أو كذا، وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح، فليضربون أشرف لنا، أشرف لنا أن يضربون ولا أن نأتي نحن نضرب من داخلنا. هكذا قال الفلسطينيون أنفسهم. كنا نستغرب ونراها فعلا محرجة للقضية، محرجة للفلسطينيين. حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، كانت إسرائيل تجند عرفات وحكومته للقبض عليهم، على المجاهدين من حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي. قالوا من يتحركون لمواجهة إسرائيل من الفلسطينيين، قالوا نحن وقفنا محتارين أن نقاتل هؤلاء، نتقاتل فيما بيننا الفلسطينيين ونكون الضحية كلنا، وتكون النتيجة في صالح إسرائيل، أو أن نسكت. رأينا الباطل، رأينا القهر، نقاد إلى السجون، ولم نعد نستطيع أن نعمل شيئا ضد عدونا، ضد إسرائيل. عرفات وحكومته ينطلقون لإلقاء القبض عليهم، يقودونهم إلى السجون، وهم يقاتلون إسرائيل ويواجهون إسرائيل. فإن تواجهوا مع عرفات وحكومته كان هذا في خدمة إسرائيل، وإن سكتوا واستمروا في مواجهة إسرائيل رأوا الباطل، يقادون إلى السجون، يمنعون من الحركة. إسرائيل تريد أن تصل بكل بلد عربي إلى مثل ما وصلت إليه فلسطين، أن هذا يوظف لصالح توجيهاتها، يعتقل هذا، يضرب هذا، إن قام الناس وتضاربوا فالشيء نفسه في صالح إسرائيل، مثل ما قال عمرو بن العاص: إني سأضع خطة إن قبلوها اختلفوا وإن ردوها اختلفوا. هي هذا، إسرائيل توصلنا إلى هذا الشيء، تريد ما يحصل في فلسطين أن يحصل في كل بلد، وتريد ما تفرضه على ياسر عرفات أن تفرضه على كل زعيم عربي. فنحن، وهذا نقطة مهمة جدا، نحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. أيضا من تلمس في منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخط. إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، كما قلنا الدش الجهاز الذي يستقبل القنوات إلى التلفزيون، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل، لم تعد قضية سهلة. لو عاد الدنيا سلامات لا يوجد هناك من هذه الأشياء، فسد هو الفساد الذي في محيطك الشخصي وآثاره في محيطك الشخصي يعتبر طبيعيا بالنسبة لما هو حاصل الآن، لكن المشكلة أن أي فساد اليوم بات خدمة لإسرائيل، خدمة لأمريكا وإسرائيل. موضوع الدشات موضوع، يعني قنوات التلفزيون المفتوحة، عندما تترك ابنك يفسد، يتابع أي قناة، ينظر إلى أي شاشة، يتنقل بين القنوات دون رقابة، دون حرص، دون ضبط لهذا الموضوع، إذا تركته وفسد أنت جعلت منه جنديا لخدمة إسرائيل. كذلك موضوع الهواتف النقالة الذكية اليوم، وشبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تكون وسيلة من وسائل الإفساد، قد يسقط فيها العديد من الناس. إذا لم نحارب الفساد، إذا لم ننتبه لأنفسنا، لأبنائنا، لأسرنا، فسنجعل من أنفسنا وأبنائنا وأسرنا جنودا لخدمة إسرائيل. لكن الآن لاحظ، لكن الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل، تخدم إسرائيل، لأن هذه المرأة عندما تفسد في يوم من الأيام وأنت ابنها تنطلق تريد أن تعمل عملا معينا أو تقول كلمة قاسية، ستأتي تقول لك بطل، ستأتي تقول بطل، ما لك حاجة، يعني تحاول أن تثبطك، تهدئ أعصابك، وتحاول أن تشكل من نفسها عائقا أمامك، سواء زوجتك أو أمك أو أي واحدة من أقاربك، كذلك أولادك. فإذا كانت القضية صحيحة لهذه الدرجة فمعنى هذا بأن الفساد سيكون إثمه عند الله مضاعف، يتضاعف كما قلنا لكم سابقا على حسب الاعتبارات، سواء اعتبارات اجتماعية أو اعتبارات حاليا باعتبار الزمن أو باعتبار أي شيء آخر في علم الله. وفي الوقت نفسه نكون نحن نصوم، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان، يعني كان المحاضرة في 18 من شهر ذي الحجة، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان ويصبح شهر رمضان لا قيمة له، صلاتنا تصبح لا قيمة لها، زكاتنا لا قيمة لها، حجنا لا قيمة له، عباداتنا لا قيمة لها. نضربها بقضية واحدة، بقضية واحدة تصبح كل هذه الأشياء لا قيمة لها، ويكون الإنسان في واقعة ولا سمح الله ونعوذ بالله يهوديا من حيث لا يشعر أو نصرانيا من حيث لا يشعر. فعلا هذه حقيقة قرآنية، والواقع نفسه يهيئ الناس لهذا. الواقع وعمل اليهود وأولياء اليهود يحولنا إلى أن نكون يهودا ونصارى من حيث لا نشعر بالتولي لهم أو لمن هو متول لهم إلى آخر. مسألة الموالاة والمعاداة قضية أساسية كما ذكر في الحديث، لو أن عبدا قام ليله في بداية الملزمة وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهكذا. مسألة الموالاة والمعاداة لها دور كبير جدا، هي تعطل أعمال الإنسان، عبادات الإنسان كلها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك واجه كل حركتهم، وإن عجبتك حركتهم عندما ضربوا شخصا يعجبك أن يضرب، أن تواجه، أن تجعل نفسك من داخل ضدهم وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك. ثانيا، أكد أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. جاء العدو بيشتغلك، بيضربك، بيستهدفك، يستهدف مبادئك، قيمك، أخلاقك، بلدك، وأنت في نفس الوقت لا تنطق ببنت شفاه. ثالثا، أكد أنه يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا. أيضا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الساخط. كذلك نقطة رابعة، أنه إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، الدش نفسه، الدش أو التلفون، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. رابعا، أن الفساد الآن، فسادك الآن يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. فالفساد في هذه المرحلة أصبح خطيرا جدا، أكبر من أي مرحلة أخرى، لأن أي فساد، أي سقوط في مستنقع فساد أصبح اليوم يخدم إسرائيل، يخدم أمريكا، يخدم قضاياهم. فيجب أن نحذر من الفساد وأن نعمل على مكافحته ومحاربته، نحافظ على نفوسنا، نحافظ على أبنائنا، على أسرنا، نحذر من الدشات والتلفزيونات، من التلفونات، من الإنترنت، لأن من يسقط في الفساد يجعل من نفسه جنديا لصالح إسرائيل. إسرائيل عندما دخلت لبنان السلاح الذي استخدمته سلاح المال والنساء، عملت على أن تفسد عددا كبيرا من الشباب، ثم حولتهم فيما بعد إلى عملاء يستهدفون من الداخل، يتحركون من الداخل، ينشطون من الداخل. كذلك هكذا تعمل في فلسطين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ينور بصائرنا ويفرج عن الإسلام والمسلمين، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن
7: ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل عبر أثيركم سام فم مباشرة وعلى الهواء. نستمع في هذه الأثناء للمشاهد التي يبثها الإعلام الحربي والتي توثق جانبا من الخسائر التي طالت المرتزقة في عدد من الجبهات جراء الاستهدافات المستمرة بطائرة رجوم. تظهر المشاهد في هذه الأثناء الاستهداف المباشر والدقيق لإحدى الآليات العسكرية المحملة بالمرتزقة في إحدى الجبهات والإصابة المباشرة في الآلية العسكرية. أيضا توثق المشاهد حالة الإرباك والخوف والهروب من جراء الاستهدافات التي طالت أيضا المرتزقة أثناء تحركهم في أحدى الجبهات. هذا أيضا مشهد آخر يوثق استهداف أحدى الآليات العسكرية بشكل مباشر وإلى جانبها عدد من المرتزقة وإصابتهم، وأيضا تظهر المشاهد حالة الخوف والرعب والهروب.

هذه الأثناء مشهد يوثق استهداف أحد المتارس التابعة لمرتزقة العدوان وإصابة ذلك المترس بشكل دقيق ومباشر. مشهد آخر يوثق استهداف أحد الآليات العسكرية بدقة متناهية وتصاعد ألسنة النيران من تلك الآلية. هذا أيضا مشهد آخر يوثق استهداف أحد الآليات العسكرية في أحد الجبهات وإصابة تلك الآلية بشكل مباشر وحالة من الهروب نتيجة ذلك الاستهداف.

مشهد آخر يوثق استهداف أحدى الآليات العسكرية وتصاعد ألسنة النيران منها. هذا أيضا مشهد آخر لاستهداف أحدى الآليات العسكرية بدقة كبيرة. أيضا مشاهد مستمرة لاستهداف الآليات العسكرية في عدد من الجبهات العسكرية، وتوثق هذه المشاهد الاستهداف الدقيق لأحدى الآليات العسكرية وحالة الإرباك والخوف والهروب التي أصابت المرتزقة جراء هذه الاستهدافات.

استهداف آخر يطال أحدى الآليات العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان، وأيضا استهداف مستمر للآليات التابعة للعدو السعودي. وهذه الاستهدافات توثق الدقة والإصابات المباشرة والأضرار والخسائر التي أصابت العدو السعودي جراء هذه الاستهدافات.

تستمر طائرة رجوم في استهدافاتها النوعية العسكرية التي تسببت في إيقاع خسائر كبيرة في أوساط تحشيدات العدو السعودي في عدد من الجبهات. هذه مشاهد توثق استهداف أحدى الآليات العسكرية وإصابة الآلية بشكل دقيق.

أيضا هذه مشاهد توثق استهداف أحدى الدبابات التابعة لدبابات العدو السعودي في أحدى الجبهات وإصابة تلك الدبابة بشكل دقيق ومباشر، وتصاعد ألسنة النيران من تلك الدبابة.

إذن كانت هذه مشاهد للإعلام الحربي اليمني والتي توثق جزءا من الخسائر التي أوقعتها قواتنا المسلحة اليمنية بطائرة رجوم المسيرة في مختلف الجبهات باستهدافات نوعية ودقيقة ومباشرة.

الله سبحانه وتعالى. متعنا ناظرينا قبل أن نودع أسماعنا بسماع الزوامل وتلبية الطلبات بمشاهد الإعلام الحربي التي بثت، وهي دليل عظيم ومبارك على التقنية العالية والاستراتيجية المتطورة لدى القوات المسلحة اليمنية في التنكيل بالعدو، وأن المعركة اليوم أصبحت معركة تقنية أكثر من كونها معركة قتال مباشر. تطور ملحوظ وواضح وجلي للقوات المسلحة اليمنية في إطار استهداف ثكنات العدو. هناك مشاهد بثها الإعلام الحربي قبل قليل، وكنا في مواكبة مباشرة لها، تعكس حالة الذعر والخوف والقتلى والإصابات والجرحى.

إذا نبدأ معكم مستمعينا الكرام في استقبال اتصالاتكم وتلبية طلباتكم في هذا اليوم الرائع والمتميز والمليء بالانتصارات العظيمة. هذه المشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين، هذه المشاهد تعكس مصير كل من يحاول أو يفكر أن يكون جزءا من تحشيدات العدو أو أن يسعى لخدمة العدو السعودي ضد أبناء الشعب اليمني. قتلى بالعشرات، جرحى بالعشرات، تدمير للآليات بالعشرات، هذا ما بثته عدسة الإعلام الحربي خلال هذا اليوم. ومعكم مستمعينا الكرام سنبدأ باستقبال الاتصالات على 01-322-653 لكل من يريد أن يشارك معنا في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة من ما يطلبه المجاهدون.

إذن مستمعينا الكرام، هنا تذكير لاستقبال الاتصالات على الرقم 01322653، وأيضا استقبال الرسائل على 720-991-991. شرف كبير لكل من يدعم ولكل من ينفق في إطار دعم التصنيع العسكري، لأنه قد يكون مشاركا، بل ليس قد، هو حتمي يكون مشاركا في هذه الانتصارات التي تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: نحن نواكب هذه المشاهد وهذه الانتصارات العظيمة. هنا التحية العظيمة والمباركة لأبطال القوات المسلحة اليمنية، لسلاحنا المسير، للقوة الصاروخية، لدائرة التصنيع العسكري، لكل الأحرار والشرفاء الأبطال المجاهدين المرابطين في مختلف ثغور الجبهات، جبهة العزة والبطولة والانتصار. لهم كل التحايا من الله سبحانه وتعالى. شعبنا اليمني العزيز سند حقيقي لكم وداعم حقيقي لكم. هذه المشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين، هي بمثابة عصا موسى التي ألقت ما بثقلها على ما يكذب العدو، فلقفت ما يأفك أولئك السحرة. وها هي ذا عدسة الإعلام الحربي تلقي بمشاهدها لتلقف ما يأفك المضلون والكاذبون من المزورون الذين عملوا خلال الأسابيع الماضية على رفع المعنويات لمجاهديهم، معنوياتهم الهزيلة ومعنوياتهم المنحطة ومعنوياتهم التي أصبحت في الحضيض بكل ما تعني الكلمة، خاصة وهم يتلقون صفعات تلو الصفعات عبر الرجوم وعبر الصاروخية اليمنية وعبر الرجال في مختلف الجبهات، جبهة العزة والكرامة والبطولة والإباء. نبدأ باستقبال اتصالات ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم.
1: سعد الله مساءك خبريا.
0: ومساءكم كله نصر وإباء وعزة. شاهدتم المشاهد؟
1: معكم من محافظة ريما.
0: حياكم الله. قبل قليل بث الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف تجمعات العدو في إحدى الجبهات، أنتم شاهدتها ولا لا؟ تسمعوني ولا ماشي؟ أيوة بتسمعوني الآن ولا لا؟
1: أيوة سمعتكم.
0: أمام هذه الانتصارات العظيمة، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل؟
1: أكيد يا أستاذة، إن شاء الله الانتصارات، الانتصارات من تقدم إلى تقدم، إن شاء الله لا نخرج العدو من بلادنا، سواء أنا الزمن قصر أو طول، إن شاء الله لا نخرج العدو إن شاء الله. وتحياتي إلى القوات المسلحة اليمنية، وتحياتي إلى العميد يحيى سريري، وكمان تحياتي إلى السيد القائد عبد الملك الحوثي والنصر قادم. وأتمنى من الأستاذة من معنا اليوم بالإخراج
0: الأستاذ صهيب،
1: ان شاء الله الاستاذ صهيب يصلح لي، احنا وحده الساحات لو سمحتوا.
0: وحده الساحات الامن الزوال المهمه. ابشروا.
1: اكيد. وتحياتي لاذاعه السم، تحياتي من يشارك في اذاعه السم، وتقبلوا خالص تحياتي مسك من محافظه ريما.
0: حفظكم الله وعافاكم، وان شاء الله الان يلبي لكم الطلب الاخ صهيب. شكرا جزيلا لكم. وحدة الساحات، فعلا احنا في كل معاركنا نسعى لتوحيد مختلف ساحات العزة والكرامة والشرف. احنا بنقول استهداف التجمعات وتحشيدات العدو السعودي هو استهداف للعدو السعودي، استهداف العدو السعودي هو استهداف للعدو الأمريكي، باعتبار أن الأمريكي يعتمد كل الاعتماد في مصالحه على العدو السعودي، وأي خسارة يتلقاها العدو السعودي هي بالطبع تؤثر على العدو الأمريكي. بالتالي سنستمر، سنمضي في وحدة الساحات، وسنستمر ونمضي في التنكيل بالعدو السعودي وتحشيداته وميليشياته. اتصال آخر، ألو مرحبا. راح الاتصال، نلبي طلب الأخت من ريما، وحدة الساحات، ونستمر معكم في استقبال الاتصالات، وبعدها سنكون معكم مع قراءة رسائلكم بإذن الله تعالى.

0: معكم اذا مستمعينا الكرام، وهنا اتصال اخر نستقبله. الو مرحبا، ان شاء الله الخط يمسك.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟
1: معكم فرح ميناء من ريمه.
0: ها حياكم الله، اهلا وسهلا بابناء ريمه، تفضلوا رسالتكم.
1: اولا تحياتي للسيد وتحياتي لك ريان عزيز، ريان تحياتي للاخوان سلاحه وقوة البحرية والسكر اللسان.
0: شكرا كثيرا لهم، بالفعل لهم كل التحية والشكر والتقدير من أبناء شعبنا اليمني العزيز، يرفعها الشعب اليمني قاطبة رسائل محبة دعم إسناد حقيقي. أنتم يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن تحافظون على ثبات هذا الشعب وعلى صمود هذا الشعب بتحركاتكم العظيمة، بانتصاراتكم التي يحققها الله على أيديكم. حفظكم الله ورعاكم وكتب الله أجركم.

0: نستقبل هذا الاتصال، نستقبل هذا الاتصال قبل ما ننتقل إلى الوقفة الإعلانية. ما زال الاتصال موجود؟ طيب راح الاتصال. على كل، نحن معكم مستمرون وماضون مستمعينا الكرام في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة، ما يطلبه المجاهدون. أيضا اليوم كنا مع ما حققه المجاهدون بفضل الله سبحانه وتعالى من انتصارات عظيمة ومباركة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك،
7: الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

إذا مستمعينا الكرام نعود إليكم مجددا. الآن عن ما أمكن قراءة من الرسائل. رسالة هنا بتقول: مساء الانتصارات، مساء البشارات، التحية للمجاهدين في الجبهات وعلى رأسهم جبهة حيس والحيمة وكل الجبهات في الساحل الغربي. نقول للمجاهدين اضربوا بيد من حديد ولا تخلوا مرتزق يرفع راسه. لكم كل التحايا. هذه الرسالة ما شاء الله طويلة. في الأخير هي من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة. رعاكم الله وحفظكم. احنا بنختصر الرسائل لأنه نشي نقرأ أكبر قدر ممكن وقتنا ضيق. هنا رسالة بتقول: سلام الله عليكم أبو أكرم من صعدة، نبارك القوى الصاروخية بالانتصارات ونوجه رسالة للمرابطين في الجبهات، نقول كتب الله أجوركم ونصركم الله وثبت أقدامكم. هنا رسالة أخرى من مهند الوصابي بيقول: زامل رحال يا دنيا مع الله رحال، تحية لكل الشعب اليمني ونسأل الله النصر والثبات لشعب الإيمان والحكمة. هنا أيضا رسالة تقول: تحية للمبدع ريان وتحية للمخرج صهيب، ونقول للعدو السعودي وأذياله من المرتزقة نحن لكم بالمرصاد، ومعنويات هذا الشعب تعانق السحاب، الويل لكم، وأطلب زامل أيام الوغى لأيمن قاضى، معكم أختكم أماني من ريمة. هذه رسالة أيضا وطلبها زامل ربا جيزان من وصاب السافل. ندى العباسي بتقول: أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات العظيمة الذي ينجزوها أبطال الجيش واللجان، نسأل الله أن ينصرهم بنصره ويحفظ الله سيد القائد وقواتنا المسلحة اليمنية.

هنا أيضا رسالة أخرى من بنات تعز، بثينة العبسي وبنت العبسي. السلام عليكم، مساء الخير والانتصارات، تحياتي أعزاز وإجلال لكل المجاهدين الصامدين الثابتين، أعانهم الله وكتب أجرهم. نختصر الرسائل، سامحونا. زامل لحسين الطير من بنت أبو نجوم المحاجري، حفظكم الله وعافاكم. والرسالة بتقول السلام الله عليكم، أخباركم أستاذ ريان، نعزي آل المحاجري بوفاة المجاهد الهاشمي أحمد المحاجري، نسألنا الله أن يعصم قلب أهله، عظم الله أجوركم. هنا رسالة بتقول أبارك لأخي الغالي، ألف ألف مبروك الفرحة الكبيرة في زواجك، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالسعادة. هذه زفال أيمن قاضة أو ليحيى الشرعي، وشكرا من محبة الجنة. هنا أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، أسأل الله أن ينصر أبطالنا في كل الجبهات وأن يجعل الانتصارات في كل ثانية ودقيقة وعلى مدار الساعة. الرسالة من أم عمران، وأطلب زامل إلى الجبهات ربي.

هنا أيضا رسالة بتقول له أحيي أبطال القوى الصاروخية على هذه المشاهد الذي تشفي قلوبنا، وأقول لهم وفقكم الله وأعانكم أبو مقداد الفضلي وعابد قوزع من جبهة تعز، ثبتكم الله وأعانكم. هنا أيضا رسالة بتقول له أسعد الله مقيلكم بكل خير أستاذ ريان، والمخرج صايب نهنئكم بالانتصارات العظيمة التي تحققها رجوم بفضل الله سبحانه وتعالى. تحية للقوات المسلحة. أطلب زامل هامة الأرواح من بنت الدريهمي حارس البحر الأحمر. هنا أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مواكبتنا للمشاهد التي بثها الإعلام الحربي أشفت صدورنا أمام هذه الانتصارات. أطلب زامل قوم طالوت أهديه للمجاهدين في ميادين العز والشرف. تقبلوا تحياتي. التحية الكبيرة أيضا لمرسل هذه الرسالة.

هنا أيضا رسالة أخرى بتقول السلام عليكم، أقدم أجمل التهاني والتبريكات للأخ الفاضل بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف من خالد علي فاضل وأمجد علي فاضل وسفيان أحمد علي وكافة الأهل. أطلب زامل صباح السبت. سلام الله على شعب الإيمان والحكمة حتى في فرحه مع القضية. هنا رسالة تقول السلام عليكم، تحية جهادية من شعب الإيمان إلى أبطال غزة الأحرار ولكل المجاهدين الكرماء، سلام على تلك السواعد التي ترمي وتشفي الصدور بالضربات المنكلة على العدو. تحية لك أستاذ ريان. صيب أطلب زامل يا سيدي المعنوية عالية من براء الوصابي.

0: إذن مستمعينا الكرام لكم كل التحية والشكر والتقدير، نواصل معكم في إطار مواكبتنا لكل هذه الانتصارات العظيمة بإذن الله بعد قليل في نشرتنا الرئيسية. لكم التحية في ختام هذه الفترة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: ما يطلبه المجاهدون.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحب.

بكم إلى النشرة الرئيسية، وهذه أبرز العناوين. الإعلام الحربي ينشر مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات. إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي في الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات. في رسالة إلى نائب وزير الخارجية، رئيس حماس يثمن مواقف اليمن الداعمة لفلسطين.

نشر الإعلام الحربي مشاهد جديدة توثق عمليات نفذتها القوات المسلحة اليمنية لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في عدد من الجبهات باستخدام طائرة الرجوم المسيرة. وتظهر المشاهد دقة الإصابات التي حققتها طائرة الرجوم المسيرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدو، إلى جانب تفجير عدد من الآليات العسكرية. تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية، أشاد فيها بالمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. وترحم الحية في رسالته على شهداء اليمن، وخص بالذكر رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء، مؤكدا أنهم دفعوا دماءهم ثمنا لمواقفهم في نصرة فلسطين وانضمامهم إلى معركة العزة والشرف. وعبر رئيس المكتب السياسي لحماس عن تقديره العالي للمواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإسناد القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة المركزية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني اليوم استهداف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ضمن المرحلة 31 من عملية الصاعقة. وذكر الجيش الإيراني أن قواته استهدفت مواقع للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات، فيما طالت ضربات منظومات الاتصالات وحظائر المقاتلات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. وأكد الجيش الإيراني أن رده على أي هجوم أمريكي سيكون قاسيا ومدمرا، مشددا على استمرار العمليات حتى تحقيق النصر. وأشار الجيش الإيراني إلى أن قاعدة المنهاد تعد من مراكز الدعم والإسناد وإعادة الانتشار الجوي المهمة للقوات الأجنبية، فيما تؤدي قاعدة أحمد الجابر دورا محوريا في الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في غربي آسيا، إضافة إلى دورها في العمليات الجوية. وصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على عدد من المناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير ونسف في بلدات ومناطق متفرقة. وأفادت مصادر لبنانية بأن العدو الإسرائيلي استهدف بالمدفعية المناطق الواقعة غربي بلدة دير ميماس وشرقي قلعة الشقيف، فيما طال القصف المدفعي بلدتي حولة والمنصورية. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. وأفادت مصادر في القطاع بإطلاق آليات العدو النار قرب دوار عباس كيلاني شمال بيت لاهية، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة حمد شمال غربي خان يونس. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة أحيانا بحبات البرد والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات الضالع تعز إبدمار ريم المحويت حجة عمران صعدة ومرتفعات لحج وأبين، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة. كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد على أجزاء من صنعاء البيضاء مرتفعات شبوة وحضرموت والمهرة والسواحل الغربية والجنوبية. وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول والعواصف الرعدية والرياح الهابطة والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية، داعيا إلى تجنب مجاري السيول والمناطق المرتفعة والمنحدرات الجبلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. نشرة انتهت، عضو وأذكركم بأبرز العناوين. الإعلام الحربي ينشر مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات. إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي في الإمارات والكويت بالصواريخ والمسيرات.
في رسالة إلى نائب وزير الخارجية، رئيس حماس يثمن مواقف اليمن الداعمة لفلسطين.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر العدوان بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية بلادروس في صنعاء، كما شن غارة على منزل مواطن في وادي الدحل بمديرية باقم، ما أدى إلى استشهاد امرأة وابنتها وجرح آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة النهدين ومحيط الرئاسة بثمان غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، بعد استهداف نفس المنطقة بغارتين، كما استهدف مزرعة المواطن علي الجربة خلف منصة الاحتفالات في 70 بغارتين، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 20 معظمهم أطفال ونساء، كما شن غارتين استهدفت الكلية البحرية بمدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرة العدوان بغارة سيارة بالطريق العام في منطقة وادي حباب بمديرية سرواح بمأرب، ما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين كانا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرة العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مناطق متفرقة بكتاف، وشن قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في منبه بذات المحافظة، كما شن غارة على مديرية المصلوب بالجوف وأخرى على منطقة الغيل في نفس المحافظة، وغارتين على منطقة المدفون في نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة ومزارع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 3 غارات على منطقة الحنشات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة طفل، وشن 3 على مديرية بني مطر، خلفت أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 9 غارات مستهدفا مناطق متفرقة في مديرية حرب، خلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بقصف مدفعي وصاروخ قرى حدودية آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح في صعدة، كما شن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف بإحدى عشر غارة مديرية مدغل، واستهدف بغارتين مديرية مهلية في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الظهرة في مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 300 خرق في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة ماضية، من بينها تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والدريهمي، وتضمنت الخروقات 3 غارات لطائرات تجسسية على الفازة والجاح، و46 خرقا بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة، و248 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 9 غارات على مديرية سرواح في مارب، واستهدف بغارة أخرى مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و13 خرقا بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي و8 خروق بالقصف المدفعي، و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 3 منافقين في لحج وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة على آليتهم بعاصمة المحافظة، كما قتل عسكريان سعوديان بنيران المجاهدين في الربوعة بعسير وتم تدمير آلية عسكرية لهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صالية صواريخ كاتيوشا على هناجر العدو السعودي خلف المخروق بنجران المحتلة، ودكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في عدة مواقع عسكرية في الخوبة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في كوفل بعدة صواريخ أصابت أهدافها وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما تم إطلاق صالية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في رقبتي السديس ونهوقة، وتم قنص 2 عسكريين سعوديين وإحراق آلية بصاروخ موجه في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت مجموعة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في منطقة السلان بالمصلوب، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا، ونفذت وحدات أخرى هجوما واسعا على مواقعهم في الغيل وتمكنوا من قتل وجرح عدد منهم وتدمير تحصينات وعتاد منوع، وفي عملية أخرى تمكنوا من قتل أعداد كبيرة من المرتزقة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المنوعة خلال اقتحام عدة مواقع في التبة الحمراء بمديرية خبو الشعب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف الأبطال تجمعا كبيرا لقيادات عسكرية مرتزقة أثناء اجتماعهم في مديرية نهم بعد عملية رصد دقيقة بسلاح مناسب، وسقط منهم أعداد كبيرة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية واسعة بمنطقة المخدرة، تمكنوا خلالها من تطهير كامل المواقع الواغرة في المخدرة وقتل 11 عنصرا من المرتزقة بينهم القيادي المدعو السويري في المواجهات، وعنصرين من المرتزقة بعمليات قنص واستهداف مخزن أسلحة جنوب تبة المطار في صرواح، وقتل عنصرين من المرتزقة بمنطقة القتب في نهم قنصا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية منشأة أرامكو بالمدينة الاقتصادية في جيزان المحتلة بصاروخ بدر واحد البالستي، واعترف إعلام العدو السعودي بقتل 5 من جنوده في مواجهات مع أبطالنا المجاهدين في جبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توفي استهدفت مواقع عسكرية هامة وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تم إطلاق دفعات صواريخ باليستية بدر واحد على أهداف عسكرية في مطار نجران وأهداف عسكرية أخرى، وأدت الضربات إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل الإمبيسي وقتلوا وأصابوا عددا منهم ودمروا آلية عسكرية سعودية مزودة بمدفع رشاش بصاروخ موجه في جيزان، ونفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في الكدح بتعز وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عمليتين أخريتين على مواقع العدو في جبهتي ناطع وقانية بالبيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة خلالهما.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيين، أحدهما فلسطين 2 الانشطار ذو الرؤوس المتعددة الذي استخدم للمرة الثانية، والآخر ذو الفقار استهدف أهدافا حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية أهدافها بفضل الله وتسببت بهروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطارات.
5: بيانون

0: المسلحات اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما نوع فلسطين 2 الإنشطاري ذي الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. والأمة الإسلامية تحيي ذكرى مولد نبيها من قادها إلى العزة والمجد والقوة، فهابها أعداؤها. يرتكب العدو المجرم اليوم أبشع جريمة بحق مليوني مسلم في غزة، أرض الجهاد والاستشهاد، وذلك في ظل صمت وتخاذل من ملياري مسلم. من كان ينتمي للإسلام وللنبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم فلن يقف متفرجاً أمام جريمة الإبادة الجماعية، فالانتصار لغزة هو انتصار للدين، انتصار للأمة، انتصار للإنسانية. اليمنيون يحيون هذه الذكرى الشريفة وهم في موقع الجهاد والدعم والإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، واثقون بنصر الله وبعونه وتسديده. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن عملياتنا مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف مهم وحساس للعدو الصهيوني غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع العدوان والحصار عنهم.
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا مهما وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن هذه العمليات العسكرية النوعية تأتي وأبناء اليمن الحر المستقل ومعهم كل الأحرار في هذه الأمة يستعدون لإحياء المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد من جعل للعرب اسما وتاريخا وهوية، فوحدهم في أمة إسلامية واحدة، وقادهم بعون الله إلى العزة والقوة والانتصار، وأوصاهم بنصرة المظلوم والوقوف في وجه أعداء الأمة وعدم موالاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع الحصار عنهم ووقف العدوان عليهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النور محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما زلنا نتحدث حول هذه المناسبة العظيمة، مولد رسول الله وسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. احنا وصلنا إلى النبي يعني بعدما مات عمه الرجل المؤمن الصادق الصابر أبو طالب، وماتت زوجة خديجة سلام الله عليها، تلك المرأة التي بشرها النبي بأمر من الله ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا تعب. سمى ذاك العام عام الحزن، وبدأوا كفار قريش يتجرأوا على رسول الله أكثر، لأن كان أبو طالب هو الحامي القبلي، يعني ما كان يتجرأوا يبالغوا في الإيذاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. النبي بعدها بدأ يبحث عن حاضنة يقدم لها هذا الدين، لعل وعسى أن تكون حاضنة تقبل برسول الله. فذهب إلى الطائف وأقام في الطائف شهر، وبعض الروايات بتقول 10 أيام، لم يجيبوه وتعاملوا معه، يقال بأنهم تعاملوا معه بأسوأ مما تعاملوا معه كفار قريش. وقال أحد كبار كفار الطائف، قال: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أما وجد الله أحدا غيرك ليرسله؟ أحدا يرسله غيرك؟ شوفوا الوقاحة، يعني الكفر والانحراف تجعل المعايير عند الإنسان معكوسة. يعني إيش شاف في رسول الله لما يستهزئ بهذه الطريقة؟ أما وجد الله أحدا غيرك يرسله غيرك، يعني رجل على أرقى مستوى من كل النواحي الخلقية والخلقية، شجاعته شهامته بصائره وعيه حكمته حنكته. ولكن عندما توصل النفوس إلى حالة من الكفر والضلال تصبح منحطة، وتصبح المعايير عندها مقلوبة. هؤلاء المجرمين من كفار الطائف أغروا برسول الله سفهاهم وصبيانهم، يرموه بالحجارة، ولم يؤمن أحد من أهل الطائف. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يردد داعيا لله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلوات الله عليه وعلى آله عاد من الطائف بعد أن تعاملوا معه أسوأ تعامل، وبعد أن يأس أن تكون قاعدة انطلاق، وصل بعدها إلى حراء الذي فيه غار حراء، وأرسل رجل إلى المطعم بن عدي، هذا كان شهم يعني، وطلب منه أن يجيره، يعني لأن ما عبى عمه أبو طالب يشتي شيخ له ثقلة في مكة المكرمة وما زال لديه شهامة، وقال الشيء يجيره يعني الإجارة القبلية. فقال نعم، وافق ذي المطعم بن عدي، قال نعم، ودعا بنيه، لبسوا السلاح وتوزعوا على أركان البيت يحرسوا محمد صلى الله عليه وعلى آله، والمطعم على راحلته ينادي: إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. قالت له قريش: أتابع أم مجير؟ هل قدك أجرت وتبعته؟ قدك من أتباعه؟ قال بل مجير، يعني ما بلا إجارة قبلية. قالوا: إذن لا تخفر ذمتك، يعني لاحظ النبي استفاد من التركيب القبلية والعراف القبلية، وهذا يعني درس لنا، يعني كيف نستفيد من الأعراف السائدة في الحفاظ على الحق وفي الحفاظ على الإسلام في أي مكان نصل إليه. والنبي حفظ المطعم بن عدي هذا الصنيع، وقال في أسارة بدر لما كلموا عن أسارة بدر، قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. إذن الاستفادة مهمة في هذا الموضوع. أيضا من الأشياء التي نستفيدها كدروس وعبر الدعاء، كيف النبي كان يدعي ولكن ضمن إطار مسؤولية عملية. ما كانش النبي يدعي من يقول لزوجته تقول لها افعلي لي قهوة ويجلس في الخيمة أصلي وأدعى يا الله لكم يا الله دمرهم يا الله، لا لا، كان ضمن إطار عملي. القرآن الكريم بيعلمنا أن الدعاء والالتجاء يكون ضمن سياق عملي، ولذلك لاحظوا معظم الأدعية في القرآن الكريم ضمن إطار مسؤولية عملية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني بتلاحظ أن الأنبياء والأولياء بيدعوا ضمن إطار مسؤولية عملية، ما مش بيدعوا مراقدين في بيوتهم، لا أبدا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما اشتد إيذاء كفار قريش أصبح معروف الآن قضية المجتمع المكي، خلاص يعني ما عدا مجتمع مؤهل لأن يحمل المشروع الإلهي، أن يحمل المشروع الإلهي. هناك أسباب لعدم أهلية المجتمع المكي يعني لحمل المشروع الإلهي، وهذا الأسباب هي جعلت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يبحث عن قاعدة انطلاق أخرى. يعني قاعدة انطلاق أخرى من هذا الأسباب التي جعلت المجتمع المكي لا أهلية له، يعني المعايير المادية، مجتمع مادي، يعني مجتمع مادي، يعني الجوانب المادية عنده أهم من القضايا الإيمانية والأخلاقية والقيمية، غارق في الجشع والطمع والماديات والنظرة المادية. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف كانت حالتهم، يعني مثلا قال الله وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش ما ينزل على واحد من القريتين اللي هو كبير مكة ولا كبير الطائف، يعني معهم هيلمان ومكانة مادية ومعهم أشياء، يعني محمد ما بنبصر معاه هيلمان هذا والإمكانات والحشود حوله والإمكانات المادية والمزارع ما بنلقى. لاحظوا كيف كيف بيفكروا، يعني كان بيفكروا بطي الطريقة. الله سبحانه وتعالى أيضا بيّن كيف كان بيفكروا، يعني التفكير المادي حقهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أين حقك الأراضي والممتلكات والجنان والمزارع والنخيل والأعناب؟ ما بشي، يعني ما به معك شي يعني. ولا أيضا في مقام آخر بيقولوا أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. هو ذا بنشوفه ما بشي معه ذي مزارع ولا شيء، بشي معه مزارع ولا ما وش مثل دول الرجالات الكبارات حقنا القيادات يعني شوفوا كيف الله. أولا الجانب المادي، الجانب المادي هذا العقلية المادية، مجتمع كان مادي بحت، يعني مجتمع مادي بحت. وأي مجتمع يعاني من هذا الروحية المادي بحت، يعني الجشع الطمع، المعايير عنده مادية، تقييمه للشخصيات من منطلق الثروة والإمكانات، كم مع سيارة فارها كم مع، ما يقيموش الإنسان على قيم أخلاقه، شجاعته، شهامته، نبله، جهاده في سبيل الله. هذا مشكلة كبيرة. أيضا سبب آخر من الأسباب هو التأثير أصحاب الملأ والنفوذ. أصحاب الملأ والنفوذ هذولا ارتباط الناس بالكبارات القوم، أو إن كانوا منحرفين، أو تصبح المسألة صعبة لما ترتبط بهؤلاء. هؤلاء المترفين بيلحظوا أنه النبي محمد جاي يسحب البساط عليهم، وإحنا قد دجنا هذا المجتمع ولدينا مصالح من تدجينه، والنبي هذا جاي يشتي يخرجهم من تحت سطوتنا وسيطرتنا واستعبادنا لهم. فالمجتمع عندما يكون مرتبط بقيادات مترفة وسيئة وظالمة منشد إليها ويعشقها، وهذا مشكلة بتسبب أنه مجتمع ليس أهل. بأن الله سبحانه وتعالى يؤهل لحمل مثل هذا المشروع الإلهي العظيم. ولذلك لاحظوا ايش بيقول الله في القرآن الكريم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا يعني المترفين ذولا الذي هم مستفيدين من بقاء الوضع الاجتماعي بهذا الشكل وبيقودوا المجتمع الآن، بيقودوا المجتمع وبيحركوا المجتمع على هذا الأساس، يقودوا ويحركوا على هذا الأساس. لا، وأيضا الله بيقول في القرآن: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني الملأ شوفوا كيف بيسووا يعني في الصد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا يعني واضح يعني إنها المسألة هي بهذا الشكل. هم بيشعروا أنه قد وصلوا أن النبي جاي. البعض منهم حتى قد معاها يعني محلات لإنتاج الأصنام، يعني قد بيجي الزلط يعني من الأصنام وقد بيشتروها منه ويقول: هذا محمد عجي يقرح علينا الأصنام، يقرح الضمار حقي، والله ما سبرت. ها، فهذا الملأ المترفين. يعني أيضا العناد أحد أسباب عدم أهلية المجتمع المكي، العناد والجحود. الإنسان المعاند الذي ما عنده التسليم لله رب العالمين، نفسيته ما هي صافية طاهرة بحيث أن يتقبل الحق عندما يأتي، حالة العناد والجحود يعني إلى المستوى الذي قال الله فيه عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وصلوا لهذا الحالة، يعني بدل ما يقولوا: يا الله إذا كان هذا هو الحق هدينا هذا الحق، لا، إذا كان هذا هو الحق الذي جاب محمد ابن عبد الله ما نشي ذي الحق، امطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، يعني ما نشتيش هذا الحق. هذا يعني مشكلة كبيرة، يعني أن تصل حالة مجتمع إلى هذه الحالة، حالة المجتمع إلى هذه الحالة، هذا مشكلة كبيرة ينبغي أن احنا لا نتعامل معها، ولا يعني ندرك بأن المجتمع هذا لن يتعامل مع هدى الله ولن يتفاعل معه إطلاقا. يعني هذا المجتمع ما يستحقش أن المشروع الإلهي إيش يتجذر وينبت فيه، يعني لأن مجتمع ليس أهلا والبارع يستبدل به غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى يوصلنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: لو أقام محمد وأتباعه في يثرب سيسلبون مكة أمانها. أهكذا ستتولى أمر الأوس والخزرج يا ابن أبي؟
1: لا بد لنا من قتل محمد.
2: خذوا من كل قبيلة شابا فتيا يهجموا بجمعهم على بيت محمد ويضربوه بأسيافهم ضربة رجل.
1: سأدفع دية محمد من مالي أنا.
3: إنه علي 100 ناقة لمن يأتينا بمحمد حيا كان أو ميتا.
4: لا تفوتنكم الجائزة، إنها 100 ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. 100 ناقة هي جائزتكم.
5: لابد أنهما في ذلك الغار، إنه هناك.
6: يا النبي، إنه رسول الله. مرحبا بك يا رسول الله، أهلا وسهلا بك يا رسول الله، أهلا وسهلا بك.
0: كلما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادرهم بيوتهم، نوطهم، نخيلهم، أموالهم، وكل ما يملكون ملك لنا. سنحمل أموالهم في قافلة كبيرة إلى الشام.
6: أغيثوا قافلتكم، محمد وأتباعه يريدون الصبر عليها.
5: لست في سن من فيهم قوة لركوب الخيل.
1: لعنتك الآلهة يا أبا لهب، هل تريد القعود في البيت مع النساء؟
5: لقد استعملت العصا النوائل 4000 درهم ليشارك بدلا عني في هذه الحرب. قل لرجالنا إنني سأدفع دينارا لقاء كل سن يأتون به إلي من أصحاب محمد.
7: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق سنسير معك حيث تسير.
6: إن طالب ابن أبي طالب يريد العودة إلى مكة، يقول إن كانت القافلة في أمان فقد كفينا شر القتال، وعلينا العمل بما قاله أبو سفيان والعودة إلى مكة.
8: نعم، هذا هو رأيي يا أمية. ما رضيت بالخروج لهذه الحرب منذ ساعتها، لكن إصرارك وإصرار أبي لهب دفع بي للخروج. الآن وقد أصبحت قافلة قريش بأمان، لم يبقى سبب لبقاء في هذا الجيش، أريد العودة إلى مكة.
6: جميعنا يعلم أنك على نهج أبيك تشاطر الهاشميين في ودهم لمحمد، لهذا جبنت وتريد الهروب من ميدان مقاتلته.
8: قتل الأرحام والأهلين ممن فروا من ظلمكم، يطلبون الأمان في المدن الغريبة لا فخر فيه. أعلم أنك متعطش لسفك دماء من أذلوك من بني عبد المطلب. لا بأس، دونك الطريق إلى يثرب، اذهب هيا، ولكن لا تنسى أنك لن تقوى على قتال أبطال كأخي علي. أخشى أن يسقط رأسك عن جسدك فتطأه الأقدام يا شيخ قريش، عندها ستصدق نبوءة محمد فيك. أنسيت أنه الصادق الأمين يا أمية؟ إنني عائد إلى مكة، وليرافقني من كره هذه الحرب الهوجاء.
9: انتظر، إنني عائد معك.
1: وأنت أيضا يا أخنس، أنت شيخ قبيلتك بني زورة، أنت ورجالك سند قريش. أتخاف الحرب أم هي مودة بينك وبين بني هاشم؟
9: الخوف لا قرار له ولا مكان فينا يوم النزال. تذرعت بالقافلة وأخرجتنا مكرهين لقتال محمد لأنك تمقته يا أبا الحكم. لا فخر ولا رفعة لبني زهرة في قتال أشرف العرب، بل هو العار والهوان الأبدي. هيا يا رجال، فلنعد إلى ديارنا. هيا
1: يا أشرف القبائل، يا سادة قريش، اصغوا إلي ولا تعجلوا. لنا 1000 فارس وليس لمحمد سوى 3. هذه هي حربنا الأخيرة التي سنستأصل فيها محمدا وفتنته. انحظوا، انهضوا يا أسود الوغى، فهذا يومكم وساحة بدر تنتظركم لتحسموا أمر المتمردين فيها. هيا واللات والعزى وهبل، هذه حرب لن نخسر فيها ولن نهزم، بل سنغلب فيها ونغنم، وسنوقع فيهم مقتلة تدخل الرعب في قلوب كل من تسول له نفسه معاداة قريش وحلفائها. هيا يا رجال، هيا يا رجال، الحرب.

0: يا أبا الحكم، إن الرعب لا يفارقني. أظن أنني أعيش يومي الأخير. انظر إليهم كيف يصطفون أمامنا.
1: لم أعهد منك الخوف يا أمية، هذه حيلتهم، فلتكن قويا.
0: انظر إليهم جيدا، كيف يتطاير الشرر من أعينهم وكأنهم صقور موت ستحط على رؤوسنا. يا أبا الحكم، قد رميت بنا في ساحة الموت المحتوم.
1: ما تقول يا رجل؟ أتسمي هؤلاء صقور موت؟ أرني فيهم من يصدق فيه قولك هذا. انظر إلى فرسانهم الثلاثة، إن حملنا عليهم سيفرون فرار القطيع أمام الذئاب.
0: من الذي سيفر؟ أهو حمزة بن عبد المطلب؟ أم علي الذي افتدى ابن عمه ليلة مبيته في فراشه؟ كف يا أبا الحكم، فكلامك لن يهدئ روعي بل يزيدني اضطرابا. إنني مضطرب.
1: ولم الاضطراب؟
0: من نبوءة محمد في قتلي يا أبا الحكم.
1: وأنا أتنبأ لك أن محمدا وأصحابه سيقتلون عن ساعة، ونحن سنعود إلى مكة غالبين منتصرين. أقسم عليك باللات والعزى أن تكف عن هذا الخوف والضعف.
2: وبدأت واقعة بدر بمبارزة الرجل للرجل، فبرز من المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فطلبوا من يبرز لهم، فخرج إليهم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وبطل من أبطال المسلمين يدعى عبيدة.

Yeah.

0: أمية بن خلف. أمية يا فررة العبيد وأرذال مكة، أجئتم لتحاربوننا؟ أتحاربون أسيادكم؟ إنني قادم إليكم، أنا أمية بن خلف.
1: اهجموا يا فرسان عبل، لا تبقوا لهم من باقية، احملوا عليهم.
2: أما أمية بن خلف الذي كان سيد بلال بن رباح وعذبه كثيرا، فقد أراد بلال في معركة بدر أن يكون قتله على يديه،

0: وبإذن الله قتل بلال بن رباح أمية بن خلف.
1: أمية،
2: من هو ربك؟ من هو ربك؟
1: أحد، أحد.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية السادسة من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات متدبرين لمعانيها الكريمة. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى أحبتي الكرام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إجابة لدعاء نبي الله زكريا. قال في مفردات الراغب: الغلام الطار الشارب، انتهى قول الراغب. وعلى هذا يقول السيد المولى بدر الدين: وعلى هذا فالتبشير به تبشير بأنه يدرك أباه حتى يكون غلاما لا يموت أبوه إلا وهو غلام يثق به لقيامه مقامه. إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا، أي سماه الله كما سمى نبيه عيسى عليه السلام. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام قال: لم نجعل له من قبل سميا، يعني مثلا وشبها، انتهى قول الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين، هنا سؤال من أين يكون. قال رب أنى يكون لي غلام، من أين يكون؟ لا إنكار ولا استبعاد، بل يريد أن يعلمه الله كيف يكون له ولد، ومن أين مثلا، هل يتزوج امرأة أخرى ليولد له منها، وهل يوجد له وسيلة لإزاحة الهرم حتى يصلح للإنجاب، لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي شديدا مستمرا في نكسه في خلقه وإضعاف بدنه. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. المعنى: قال كذلك يكون الولد منك وأنت هكذا، ويكون من امرأتك وكانت من قبل عاقرا. قال ربك هو علي هين، أي سهل ليس فيه أي صعوبة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما أن الغذاء يصير منيا ثم إنسانا مع أن ذلك مستبعد عند التأمل، فكذلك هذا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية، طلب آية يعرف بها أنه قد صلح للجماع الذي يكون منه النسل عنده وتعلق امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، تذهب منك قدرة تكليم الناس ولم تذهب منك قدرة الكلام بذكر الله ونحوه. وهذه آية يعرفها من نفسه حين لا يستطيع التكليم للناس. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ويقول الله سبحانه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار لهم أو كتب لتعذر النطق، إذا كانت الكتابة رمزا عند الأميين كما هي عندهم وحي، لأن المعنى الدلالة بطريقة خفية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار، أن سبحوا بكرة وعشية، أن سبحوا بكرة وعشية، لوقوع هذه الآية العظيمة والبشرى بالنعمة الكبرى، وجود الخلف الصالح لنبي الله زكريا. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ابتهاجاً وفرحاً بمقدم مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وفي إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، وتحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية الذي تقدمه على حضراتكم إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية، والذي يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط اليمنيين الوثيق بنبيهم جيلاً بعد جيل. من جامع حورة بمحافظة حجة نرحب بالحضور وبالمستمعين في هذا المولد النبوي الذي يتلوه الأستاذ عبد الخالق البحري بعد الصلاة على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم

صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل البخيل من ذكره عنده ولم يصل عليه، ويقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا

عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد صلواتك عليه وعلى آله. اللهم امسح له وامسحهم في ظلك، اللهم اعزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم اعلي على بناء البانين بناءه، وشرف لديك منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم اعطه الوسيله والفضيله.

عشر ربيع الأول على أصح الرواية كانت آمنة، فسمعت وجبة عظيمة أي صدق وأمر شديد، فهالني وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد نزل على فؤادي، قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب.

يبلغ أبوها غوثان من علمنا بهؤلاء فاشتد بي الأمر فأخذني المخاف فولدت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فلما خرج من بطني درت فنظرت

المحيا فلما دنا من الباب لم يقلل دخول الى معالي النور فجرح الباب جرحا خفيفا فقالت آنية بخفيف صوتها من هذا قال انا عبد المطلب افتحي واحجري قبل ان تتفجأ مرارتي وتتصدع كبدي فوثبت آنية

يا لعبد المطلب فغرمي حتى انظر اليه يا لك انه حيل بينك وبينه فاشتد على عبد المطلب ذلك وقالت له هو في ذلك المخدع فشانك به فوثب عبد المطلب

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمؤمنين وابنا فاحفظنا بنعمك يا طاهرين وكرمنا وكرمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم ارزقنا حب رسول الله واله الطاهرين، وارزقنا التمسك برسول الله واله الطاهرين، وارزقنا يا الله يا الله يا الله التاسي برسول الله واله الطاهرين، وارزقنا يا الله يا الله الابتداء برسول الله واله الطاهرين، واجمع بيننا وبين رسول الله واله الطاهرين في برد العيش والدواء من الشهوات والهوى الى الذات والفتعه والطمانينه وفي الكرامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد، وارزقنا يا الله من انوار رسول الله وال الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله النور الاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك وامداد كلماتك من سماواتك وارضك من سماواتك وارضك في الذي لا يخشى في النار الا تجلاه قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله عدد خلقه ورضا نفسك وزينة عرشك وإمداد كلماتك من سماواتك وأرضك في الليل إذا يخشى في النار إذا تجلى في كل وقت والله وحين قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وهو صلى عبادك المجاهدين والراقدين في الساحات وفي الثغور. اللهم ثبت اقدامهم وسددهم يا مغفر ذنوبهم واستر قلوبهم وتقبل توبتهم وتوحد بكفايه معظمتهم بالنصر والظفر في المكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد واحفظ سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين واجعلنا له سائرين مطيعين وفي رضاك يا الله وفي رضا رسائل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله في الاولين وفي الاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارحم شهداءنا فتاسرانا رب مفقودنا شارك توسعنا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد واغفر لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى اله، واغفر لمن سمع هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى اله، واغفر لمن شاهد هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى اله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارزقنا من بركات رسول الله وآل الطاهرين. اللهم انا نسالك مما سالك به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله، ونستعيذك مما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد، واغفر لنا وتب علينا واغفر رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات من النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بنية النادرين لهذا المولد وبنية الحاضرين جميعا وبنية من أسس هذه البنية وبنية المدرسين وطلاب العلم الشريف. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظ رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأن يجمع بيننا وبين رسول الله وآل الطاهرين في جنات النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وحفظ هذه المدينة من كل شر ومن كل أذى ومن شياطين الإنس والجن، وحفظ لنا جميعا من شياطين الإنس والجن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين الإخوة والأخوات المؤمنات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، والذي نجيب فيه على فتاواكم وأسئلتكم الشرعية لهذا اليوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول لعام 48 400 للهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر 2026. يتولى الرد على فتاواكم فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به في هذه الأثناء أطيب ترحيب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم يا سيدي الكريم، حفظكم الله. مستمعينا الكرام، اليوم تابعنا وإياكم تلك المشاهد العظيمة والتي تدل على أن القوات المسلحة اليمنية هي تتحرك، ولكن لا تعمل تلك الضوضاء وذلك الضجيج إلا بعد أن يتم تنفيذ تلك العمليات العسكرية المنكلة بالعدو السعودي هنا في أرض اليمن، حتى تقتلع جذور هذا السعودي العدو والأحمق جارة السوء من أرض اليمن الطاهرة. وشاهدنا وإياكم عبر الإعلام الحربي تلك المشاهد المنكلة بتحشيدات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات هنا. هذه طبعا تعطينا يقينا أن النصر حتمي من قبل الله سبحانه وتعالى لعباده المجاهدين الصادقين، وهم تحت قيادة وفي ظل مسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، هذا الرجل العظيم الذي نشعر بالعزة والكرامة والتمكين بعد أن كنا أمة هامشية كما يسمون اليمن الحديقة الخلفية للعدو السعودي. سيدي الكريم القاضي عبد الرحمن الوشلي، هذه المشاهد يعني هي جاءت ضمن مشاهد عديدة في الأسابيع الماضية تؤكد بفضل الله سبحانه وتعالى أهمية فريضة الجهاد، وأهمية أن نتكاتف ونكون صفا واحدا تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأهمية الإنفاق في سبيل الله لدعم هذا المجهود الجهادي العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على كل عاقل
1: مؤمن
2: أن يعرف بأن هذه التحشيدات أو هذه الفئات التي يرسلها السعودي أو ترسلها أمريكا بطريقة بيد سعودية، هذه تعمل نجاحها هو تحقيق أهداف الأمريك، يعني الأمريك هو الذي يدعمها. فينبغي للإنسان المؤمن أن ينظر هذه النظرة، يعني أن هؤلاء تبارك لهم يعني تدعمهم وتبارك لهم أمريكا وإسرائيل.
1: نعم بارك الله.
2: وهذا يكفي لكل يكفي
1: رسالة
2: لكل إنسان.
1: نعم هي رسالة واضحة وكافية، يعني أننا في الطريق الصحيح، أننا في الطريق الذي فيه رضا لله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للإنفاق في سبيل الله فهي مسألة مهمة. نحن نعيش ظروف صعبة مادية بسبب الحصار والعدوان الأمريكي السعودي على بلادنا، ولكن
2: الذين لا ينفقون هم داخلون تحت قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: الله الله.
2: لأن هذه الآيات نزلت في سورة التوبة، يعني بعد
1: آيات
2: بعد ساعة العسرة.
1: نعم أحسنتم.
2: عند بعد غزوة تبوك.
1: أحسنتم.
2: وكان الإنفاق واجبا. نعم. فرضا.
1: نعم برغم الشدة التي مر بها الرسول ومن معه من المؤمنين لم يعفهم ذلك، ولو ننفق ولو بالقليل، كل على قدر إمكانياته.
2: الذي لا قادر على الإنفاق ولا ينفق عند الضرورة
1: يا ويلة يا
2: لا يقبل الله صلاته ولا دينه،
1: سيحبط عمله. وطبعا نذكر بحملة الإنفاق الشعبية حي على خير العمل هنا في المرحلة 23 دعما للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير اليمني والقوات البحرية اليمنية والقوات الجوية اليمنية ودائرة التصنيع العسكري اليمنية والإعلام الحربي اليمني، وللمشاركة في الحملة إما بحوالات مالية على اسم المستلم ورقمه. من هو المستلم؟ محمد إسماعيل حسن إسماعيل. اسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل. حوالات مالية على رقم التليفون 77-30-66-700. كذلك بالإمكان التحويل عبر محفظة جيب على الرقم 77-30-66-700، نفس الرقم الذي قلته الأول، أو عبر حساب الحملة، حملة حي على خير اليمن، في مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. والله يتقبل منا ومنكم. وطبعا أبلغ الأخ فاعل الخير أن المبلغ الذي جاء به إلى الإذاعة وهو إنفاق للقوة الصاروخية وقدره 50,000 ريال قد تم تسليمه للجنة أو الحملة، حملة حي على خير العمل، بفضل الله سبحانه وتعالى، وأخلف الله عليك بما أنفقت يا فاعل الخير، وشكر الله سعيك وسعي كل المنفقين في سبيل الله. مستمعين الكرام، سنبدأ الآن نأخذ هذا الاتصال. ألو ألو
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أنت في برنامج الإفتاء المباشر، استفتونك، تفضلي. ألو. طيب نأخذ اتصال آخر إذا هو إذا في اتصال. طيب نأخذ أسئلة، مجموعة من الأسئلة هنا وصلتنا. السلام عليكم يا شيخ، إيش عاد رديته من شان قضيتي؟ أنا مريع فارغ الصبر لكم، حفظ الله حفظكم الله إيمان من ملحان. والله ما أدري إيش الموضوع، هل ممكن تذكرينا بإرسال الرسالة مرة أخرى؟ أرسل الفتوى الآن، والقاضي عبد الرحمن بيسمعنا وموجود معنا في الاستوديو، نجاوب على. طيب ناخذ الاتصال. الو الو الو،
3: مساء الخير.
1: يا مساء الخير، انت على الهواء في برنامج الافتاء المباشر، يستفتونك من اذاعه سام.
3: تحيتي لك وتحيتي للشيخ.
1: يسمعك القاضي عبد الرحمن وشلي، يسمعش، تفضلي بسؤالك.
3: لا
1: يسمعك القاضي عبد الرحمن.
3: يا شيخ، لا يا شيخ، السؤال الاول يقل.
1: ها؟
3: في رجل تزوج مرأتين بعدين ما يحكمش بينها، يحب حبة ويفضل على الثانية. السؤال الثاني، إيش هي الشجرة الملعونة التي ذكرها في القرآن؟ والسؤال الثالث، هل جاز نصلي ورجلنا مكشوفات؟
1: أرجلك مكشوفة أثناء الصلاة. طيب اسمعي الجواب، بالنسبة للسؤال الأول قلتي الرجل متزوج ثنتين وما بيعدل في ما بين الثنتين، في الصرفة ولا في الإنفاق ولا في المبيت ولا
3: يعني بكل شيء، ومتى يعاد هذا البرنامج؟
1: طيب السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟
3: ايش الشجرة الملعونة الذي
1: الشجرة الملعونة في القرآن، والثالث؟ انت بتصلين ورجلك كاشفة. طيب يا قاضي نمسك الأسئلة واحد واحد. الرجل هذا
2: الشجرة الملعونة هي تلك الشجرة التي كانت تتآمر على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما مات قتلت أهل بيته وفرقتهم في الأمصار.
1: واضح.
2: هذه شجرة ملعونة من قريش ومن تبعها.
1: أحسنتم.
2: وما
1: الرجل
2: قضية الرجل، فالأولى أن وإن كان فيها خلاف في القدمين، المرأة أن تستر يعني
1: كفيها،
2: كفي يعني تستر قدميها.
1: نعم.
2: في الصلاة.
1: نعم.
2: ولا لا يجوز لا إلا أن تبدي وجهها وكفيها
1: الذي في الصلاة أثناء الصلاة. نعم
2: نعم
1: نعم. واللهم صل وسلم على محمد. الرجل الذي مزوج بثنتين ولا يعدل بينهما،
2: من كان له امرأتان أو امرأتان أو زوجتان فما لا إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. حديث
1: نعم
2: حديث صحيح
1: يتقي الله
2: يجي وأحد شقيه مائل الوق يوم القيامة
1: هذا
2: هو مشوه
1: صحيح
2: فهذا يعني هذا إذا هو من المؤمنين نعم. لكن يصاب بهذا
1: نعم وهذا هذه علامة خطيرة
2: هذا ظلم
1: هذا ظلم واضح يا قاضي الأخت السائلة إيمان من ملحان هي استفتتكم في قضية الطلاق وهي تشي الإجابة قالت يعني تشي الإجابة منكم
2: الإجابة أنا داري بها
1: نعم
2: وقد كلمت بعض الناس أنا عاد أقول لك من هو
1: نعم
2: فأنت عاوني نتصل له
1: حاضر إن شاء الله بعد الحلقة
2: لا يدعم يمشي
1: صح صح إن شاء الله بعد الحلقة نتعاون في مسألة الأخت إيمان من ملحان المحمود أحسن الله إليكم وعافاكم يا سيدي مساء الخير جمعة مباركة أفتونا إذا ناس متخاصمين يقول روحوا واعملوا عليهم أوراق من شان يهددوا يهدوا ويسدوا وهذا الورق من عند واحد هل جائز أم ساحر هذا الشخص المحوات وال هذا يعني أنه ناس بينهم مشاكل متشاحنين يشتي يصلحوا بينهم بهذا الأسلوب
2: الله تعالى هو الذي يؤلف بين القلوب
1: الله نعم مشو
2: أنت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
1: يذكرهم بالله
2: إذا في إذا كان هناك ناس عقلاء وساطة بينهم
1: نعم
2: أحسن من هذا المحاوات
1: أيوة
2: يعني
1: يقربوا بينهم
2: كل واحد وحده
1: نعم
2: ويزجروه
1: ويخوفوا بالله
2: وبعدها يطلبوه مال الاثنين
1: كلام أحسن
2: قد فعلنا في هذا الأشياء وسبرت
1: وسبرنا
2: صالحنا بين الناس
1: أحسن الله
2: طلبنا يعني. الأول وتهددنا وقلنا أنت مخطئ أنت عليك كذا وكذا وكذا وكذا
1: فخاف الله تكلم
2: والحق عليك كذا وكذا لكن ما نشتي نظهر أمام خصمك وطلبنا الثاني وقلنا له هكذا وبعدها طلبناهم
1: جمعتوهم
2: وحدينا حل وسط واتفقوا عليه ووقعوا
1: ما شاء الله عليكم يعني هذا الأسلوب الصحيح وليس ما ذكروا في السؤال معنا اتصال الو الو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله انت على الهواء تفضلي
4: ممكن اسال شيخ
1: يسمعيش القاضي عبد الرحمن الوشلي
4: قالوا ان لما الواحد يتعطر ها ويرجع يصلي انه ما يصلح
1: المراه ولا الرجل انت دحين بتقولي المراه بتتعطر مثلا
4: المراه
1: ايوه المراه
2: إذا تعطرت وهي في بيتها عند زوجها وتصلي ما يضر
1: لكن حتى لو في كحول
2: تعطرت إذا استعطرت وخرجت تصلي في المسجد فأنا لا يمكن
4: لا قالوا ما تصلي
2: لأنها تمر على ناس أجانب يشموها
1: بسري يعني يا أمة الله العطور حتى فيها كحول نسبة كحول يعني هذا لا يضر هذا لا يضر يعني مشو لا يبطل الصلاة ولا ينجس ولا شيء
2: لكن المهم أنه لا يشمها إنسان أجنبي لأن زينة لأن العطر زينة
1: واضح
2: زينة مشمومة
1: أيوة. يعني المرأة ما تخرج
4: قالوا بس علشان الصلاة في البيت إنه ما يصلح أي
2: لا
4: حد
2: لا يصلي في البيت ما عليها تعطر
1: صلي في البيت وتتعطر في البيت أيوة. ولزوجها وكذا بس ما تخرج هي معطرة واضح
4: أيوة أيوة.
1: بارك الله فيك في سؤال ثاني
4: يلا شكرا
1: مع الله طيب أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي قدكم بتجاوبوا يعني ما شاء الله مساء الخير يا شيخ نحن لما نتكلم نذكر أخطاء بعض الأشخاص ونحن في مقت لهذه الأفعال هل يعتبر هذا من الغيبة والنميمة؟
2: إذا كان من إذا كان الأشخاص هؤلاء مجاهرين بهذه المعاصي فلا بأس من التحذير منهم
1: أيوة
2: يعني لا بأس
1: نعم ينبهوا منهم
2: كي لا يغتر الذي لا يعرفهم
1: صحيح ما بش يعني ما بش فيها بأس وهي السؤال الثاني بتقول هذه زميلتي في الفصل تتصرف تصرفات مش تمام إيش أفعل معها زميلتها ما ذكرت إيش طبيعة هذه التصرفات لكن قالت تصرفات ما هيش تمام
2: إذا كانت تصرفات مخلة بالدين والشرف فتنبي أمها وأباها
1: أيوة إذا يعني تعرفهم
2: تنصحهم
1: أيوة. سواء وأن تنصحوها وكلموها أنتو كزميلات وكذا في البداية وبعدها الأب والأم إذا أنتم على تواصل مع أسرتها أحسن الله إليكم عفاكم يا قاضي هنا سؤال أيضا ما حكم يدل على جواز الفعل نتف العانة وهل فعلا يوجد حديث صحيح يدل على جواز الفعل هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا يعني الاستحداد يا قاضي الاستحداد سنة الاستحداد لكن بالنتف ما هوش باستخدام الموسي أو
2: المهم الاستحداد بشيء لا يضر جائز.
1: أيوة. والنتف هذا فيه له ألم للجسم.
2: إذا كان هناك ما يضر.
1: أيوة. لكن النتف هذا ربما يكون فيه ألم أو كذا، لكن
2: أي شيء يضر لا يضر.
1: أيوة أحسنتم
2: بارك. لا ضرر ولا ضرر.
1: أحسنتم بارك الله فيكم يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم، ما حكم من سمع كلمة أمانة عليك لا تفعل كذا وقال بيع شراء، لم أتحمل هذه الأمانة، يعني ما هوش حل، يعني ما هوش يمين ولا، لكن أنا قلت مثلا أمانة لا تفعل كذا وهذا قام يبيع،
2: هذا هو تذكير. أيوة. هذا موعظة،
1: ما هيش يمين،
2: لا احفظ الأمانة، لا يعني لا
1: يعني لا بيقول
2: لا لا لا يحصل منك خيانة لي أو غش.
1: أيوة.
2: هو المراد هذا.
1: أيوة قال بيع وشراء. أيوة. تحمل هذه الأمانة،
2: ما بيع وشراء ما. أيوة. إذا كان في غش أو في ضروري يبين الغش ويبين النقص في السلعة.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. هذا قاضي السلام عليكم، في الأسبوع الماضي تم إبلاغ أهل القرية بالفتوى التي لا يجب الصلاة بالجامع الذي بني فوق القبور، لكنهم مصرين على الصلاة فيه.
2: باطلة.
1: فكيف أعمل؟ أصلي معهم أم
2: لا تصلي معهم؟
1: أم في الجامع الصغير الذي
2: يؤلجوه؟ صلي في الجامع الصغير أو في بيتك.
1: أيوة.
2: صلاتهم باطلة.
1: أيوة لأنهم ما بيحترموش القبور.
2: صلاتهم باطلة لأن الصلاة لأنها السباح المقبرة.
1: أيوة.
2: والمقبرة
1: حرمتها،
2: والمقبرة لا ليست مسجدا.
1: كلام.
2: أيوة.
1: ولا يجوز يعني إقامة الصلاة. أيوة. فيها. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم يا شيخ، اللي يكتب محو قرآن في ورقة ويقولوا يتبخروا به هل هو عادي؟ يعني ما هو حرام؟ ردوا علينا كتب الله أجركم. هيا اسمعوا،
2: ما بش دليل على أنه محرم، ولا عندنا فكرة أنه سنة، إذا هو ينفع يسبره ما أعلم.
1: نعم.
2: لكن ما نستطيع نحرم بغير دليل.
1: أحسن.
2: لا نستطيع أن نحرم بغير دليل.
1: بارك الله فيكم. السلام عليكم يا شيخ، في امرأة قالت إن المغنين والمغنيات لا يمثلون الإسلام أصلا وأنهم وبال على الأمة، وفي بعض الناس قالوا لا يجوز أن تقول عنهم هكذا فهي لا تعلم نواياهم، يعني كذا مغني وكذا، ما رأيك يا شيخ من الصح فيهم؟
2: المغني للرجال بقصائد
1: فيها
2: جيدة وبغير إيقاع.
1: أيوة.
2: بغير موسيقى عادي.
1: صح.
2: يغني للرجال بقصائد أخلاقية
1: فيها عفة، فيها
2: يعني
1: كذا.
2: تدعو إلى الشرف، تدعو إلى القتال، إلى الجهاد، إلى الدفاع عن الأوطان، إلى الكذا، لا بأس. ولا يجوز للنساء أن يسمعن هذا الأغنى
1: من الرجال،
2: يتلذذن بصوت الرجل.
1: أحسنتم.
2: ولا أن يرقصين عليه.
1: أحسنت.
2: ولو غنى من وراء حجاب.
1: كلام ما يسمح.
2: كذلك العكس.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. إذا مستمعي الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من برنامج يستفتونك.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
10: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
11: سام إف إم والعود أحمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وآله. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الغشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. قاضي عبد الرحمن، السؤال الثاني: هل يصح صلاة التسبيح بعد صلاة المغرب؟
2: صالحة.
1: أيوة، صلاة التسبيح ما بش لها،
2: صلاة
1: ما بش لها وقت،
2: صلاة التسبيح نافلة.
1: أيوة،
2: تصلح بعد المغرب، تصلح بعد العشاء،
1: بعد
2: تصلح قبل الفجر، تصلح قبل الظهر، تصلح بعد قبل الزوال يعني قبل.
1: نعم، بعد الظهر
2: قبل زوال الشمس يعني، تصلح بعد صلاة الظهر، بعد دخول وقت الظهر، قبل
1: أحسنتم.
2: قبل الظهر تصلح بعد الظهر.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. الله يحفظك يا شيخ. انصحني كيف أستطيع أن أقوم قبل الفجر بساعة للصلاة والاستغفار؟ أنا أحاول لكن النوم يغلبني. الله يحفظكم ويبارك
2: لي. هذا مؤمن. كن اقرا آخر سورة
1: هي بنت، هي مرأة.
2: كن اقرا آخر سورة الكهف.
1: أيوة.
2: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه فيها سر.
1: لا لا، قبل ما ترقد
2: يعني
1: يعينك،
2: يعين على القيام بفجر
1: قبل الفجر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: وهذا إن شاء الله نسأل الله لها الهداية ما شاء الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله. أنا قصتي أني ضايقة كل الوقت، مع أني والله ما أترك فرض والقرآن كل يوم جزء أقرأ وأقوم أصلي في كل ليلة. القلق والخوف والوجع هو من شخص غالي علي، عطيته تقدير وثقة أكثر مما أعطيته لنفسي، تركني جسد بلا روح وهم وغم وتفكير. يشهد الله أني بعض أحيان أجلس أبكي من وقت النوم حتى يطلع الفجر. تعبت روحي والله إنني أشتهي هدوء وطمأنينة. إيش تنصحوني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: هذا القضية غامضة،
1: ما إحناش فاهمين وكذلك.
2: غامضة،
1: الإنسان يلجأ إلى الله.
2: غامضة، أرجو إلى الله. إذا كان إنسان أجنبي وديتي أسرارش له،
1: هذا
2: خلاص
1: مشكلة.
2: توبي
1: مشكلة،
2: توبي وقطعي وحضري رقمه وتوبي إلى الله
1: ورجع
2: وخلاص وما يقع شيء.
1: أيوة، أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم جمعة مباركة. إذا واحد نسي فرض من الصلاة وذكر في وقت متأخر يقضي في اليوم الثاني في نفس الوقت ولا في أي وقت؟
2: يصلح القضاء في أي وقت
1: إذا ذكرها إن شاء الله مثلا.
2: يصلح القضاء إلا أن الصلاة تقضى كما فاتت.
1: كلام.
2: يعني صلاة الجهرية تقضى جهرية والسرية تقضى سرية.
1: يعني
2: فإذا صلى قضيت الظهر العشي قضى سرا نقرا، وإذا قضيت المغرب ظهرا
1: نعم
2: قرا جهرا.
1: نعم أحسنت.
2: وكذلك إذا قضيت الفجر ظهرا ولا عصرا
1: جهرا
2: قرا جهرا كما فاتت.
1: أحسنتم.
2: الصلاة تقضى كما فاتت قصرا وجهرا، حتى القصر إذا فاتت عليك صلاة وأنت مسافر وأردت أن تقضيها في البيت صلها قصرا، صلها ركعتين إذا نعم. فاتت عليك صلاة رباعية.
1: أحسنت.
2: والعكس إذا قضيت صلاة وأنت مسافر فاتت عليك وأنت مقيم صلها تماما ولو كنت
1: وأنت مسافر. أيوة.
2: مسافرا تقضى الصلاة كما فاتت.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، إذا واحد كان مسافر وأذن المغرب والعشاء وهو في الطريق هل يقضي اليوم الثاني؟
2: ما يقضي. شاش يقضي؟ أذن المغرب ولا
1: والعشاء وأنت مسافر.
2: مسافر يمشي لا ما يوصل
1: في محطة في مطعم
2: لا ما يجي يوصل
1: مسجد،
2: لا ما يجي وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمعا قصرا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر وقت المغرب وهو خلال سفر ما يوقفش يصلي، يمشي حتى يأتي وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء. وإذا أراد السفر قبل المغرب يصلي، إذا أراد السفر في المغرب قبل أن يصلي قبل أن ينطلق المغرب والعشاء جمعا.
1: أحسن.
2: ثم ينطلق. وإذا لم يأتي الوقت وقت المغرب إلا وهو في السفر فيستمر في السفر حتى يأتي وقت الصلاة الأخيرة فيصلي جمعة أخير.
1: أحسنتم حفظكم الله.
2: وكذلك في الظهر والعصر.
1: بارك الله فيكم. والسؤال الثالث، إذا كشفت المرأة شعرها في أعراس في بيتهم هل هو حرام؟
2: ما عليها إذا كشفت شعرها بين نسائها بين النساء.
1: نعم.
2: ولا والجو مأمون ولا وليس هناك تلفونات بتصور.
1: أحسنتم.
2: لا بأس
1: إذا أمنت على نفسها. السلام عليكم. أحسنتم بارك الله فيكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم يا قاضي وبارك الله في عمركم في عمركم. بلغ الذهب النصاب وأخرجت زكاة الذهب سلة غذائية متكاملة لأسرة محتاجين عزيزين هاشميين، هل تجوز هذا بيربشنا هل تجوز ما هي يعني هذا العمل جائز؟
2: لا يجوز للهاشميين.
1: أيوة.
2: لا تجوز الزكاة للهاشميين.
1: أحسنتم. ما هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟
2: هي إرم. البلدة
1: نعم.
2: اسمها إرم.
1: إرم. نعم.
2: وسمى ذات العماد يعني عمدة. ذات القوة.
1: أيوة.
2: قبيلة إرم عاد.
1: صحيح.
2: الذين أرسل الله إليهم هود.
1: نعم.
2: والذين قال وإذا بطشتم جبارين. لامهم إنهم يعني قاسين.
1: نعم.
2: ان القسوه فيهم بلغت الى حد ان الى الى الى قسوه نتنياهو وترامب. نعم. الذين يقتلون
1: الاطفال
2: المسلمين في بيوتهم والاطفال في غزه وغيرها بلغت القسوه الى هذا الحد.
1: بارك الله فيكم. وضحوا لنا اليهوديه والنصرانيه هل هي ديانات؟
2: ويحسبوها ديانات. اليهوديه ليست دين، لأن الله تعالى يقول في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والنصرانية ليست دينا.
1: نعم.
2: لأن عيسى عليه السلام ما كان نصرانيا.
1: نعم.
2: كان مسلما، والآيات في القرآن تدل على أنه مسلم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الدين. وكذلك موسى الآيات موجودة تدل على أنه يعني مسلم.
1: أحسنتم.
2: وأن ادعاء اليهودية والنصرانية ادعاء كاذب.
1: وقالوا كونوا هودا أو نصارى.
2: تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: أحسنتم.
2: إلى غيرها من الآيات.
1: حفظكم الله يا قاضي. الذي يموت بسبب مرض هل يعتبر شهيدا؟
2: كل الناس أغلب الناس يموتون بسبب أسباب مرض، فالله أعلم من الشهداء. يعني قد ورد في الحديث أن الذي يموت من وجع بطنه، الذي يموت من كذا، هذا الأمراض الفتاكة، من الذي يموت من الأمراض الفتاكة هذا هو شهيد، مثل السرطان، مثل السل، مثل الكذا.
1: نعم. نعم.
2: ولم يستطع أن يتعالج.
1: صحيح. فهو شهيد. سعى ما بيحصل لنا في الآن في اليمن.
2: الله تعالى كريم عظيم.
1: نعم أحسن الله إليكم يا قاضي. السلام عليكم يا قاضي، ما هو تفسير الفؤاد في القرآن وما هو الفرق بينه وبين القلب في الآيات التي ذكر فيها، وخاصة في آية أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به؟
2: إحنا ما نشيش ندخل في تفريقات الفلاسفة، ما هي النفس، ما هو الفؤاد،
1: ما هو الفرق،
2: ما هو القلب، ما هو الروح.
1: نعم
2: بطبيعة الإنسان داري
1: يفهم،
2: أنت تعبر عن نفسك تقول قلبي أوجعني ولا تقول فؤادي واحدي.
1: نعم نعم وعبر عنها فؤادي أمي موسى لولا أن ربطنا على قلبها. نعم القلب والفؤاد بنفس فإحنا يعني على ما ذكر القاضي عبد الرحمن أنه لا نحاول أنه نتفرع بهذا الصورة. الآية واضحة. سؤالي، صلى بنا الإمام الركعة الأولى وانتقض عليها الوضوء وخرج ودخل واحد وصلى الركعة الثانية، هل هو سابر؟
2: سابر. أيوة. يعني يستخلف واحد من بعد حافظ يبني على ما قد فعل، لا بأس.
1: بارك
2: يعني
1: الله
2: يستخلف فيه. واحد من المؤتمين
1: أحسن
2: يقدم يكمل الصلاة.
1: أحسن الله إليكم وعفاكم. السلام عليكم، هل يصلي صلاة الجنازة على المولود الذي خرج من بطن أمه ميتا وهو في الشهر الثامن؟
2: لا يصلى، لا تجب الصلاة على من خرج ميتا، هذا ميت، لكنه يسمى ويكفن.
1: أيوة ويقبر.
2: أيوة
1: نعم، ولكن بدون صلاة. طيب هنا سؤال. السلام عليكم، مساء الخير يا قاضي، أسعد الله مساءكم بالنصر، كيف أنت أستاذنا العزيز وكيف المخرج العزيز، نبارك للقوات المسلحة. أين السؤال؟ مساء الخير والسعادة عليكم جميعا. يا قاضي، أنا أفطرت في رمضان يوم لأني تعبت وشربت ماء لو ما رويت. طيب وين السؤال؟ يعني قصدك هل هو مؤاثم؟
2: يقضي.
1: أيوة، ما القضاء واجب.
2: أيه قضاء واجب.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. السلام عليكم يا شيخ، ولد قاصر قتل أخته من الأب رميا بالرصاص، هل لأمها دية؟ وكم مقدارها، علما أن والد القاتل حي، أم المقتولة مطلقة عند والدها وهم فقراء ولها ثنتين بنات وولد عندها عند والدها.
2: الطفل إذا قتل قتله يعتبر خطأ، ولو تعمد يعتبر قتله خطأ، وتجب الدية على العاقلة، على الأسرة.
1: أيوة.
2: على العصبة
1: سواء،
2: يعني
1: يجتمعوا
2: يتعاونوا ويسلموا الدية.
1: الله المستعان، ويحرصوا على تربية الأولاد،
2: وإن لم يستطيعوا يعني وحالتهم ضعيفة كلهم يدفع ببيت المال.
1: نعم.
2: لكي لا يهدر دم المسلم.
1: أحسنتم، وهذه أخته.
2: نعم.
1: جمعة مباركة، هل الذبح باليد اليسرى حرام أو لا؟
2: لا مش حرام.
1: نعم،
2: قد يكون إنسان ما يشتري
1: هو شوال
2: يأكل إلا باليد اليسرى، يستعمل باليد اليسرى يذبح ما عليه.
1: نعم. السلام عليكم، ضاعوا علي 5 أوراق ملون حق سبيل الله، وين أفضل، أن أهب زلط في صندوق سبيل الله أم أشتري بدلهم؟
2: ما هو الذي ضاع؟
1: ورق 5 أوراق ملون. ماذا 5 أوراق ملون؟ ما ذكرش ما هي، هل هن مهمات، هل هن غاليات؟ يعني هو قال هل أشتري،
2: لا هم محتاجين لهم في سبيل الله، أشتري بدلهم، مش هم محتاجين.
1: يقال
2: الأفضل، فعلى الأفضل، إما الثمن إما الشيء بذاته وإلا الثمن.
1: أحسنتم، ويهبها في
2: الأنفع
1: والأفواد.
2: أيوه.
1: هنا قاضي عبد الرحمن، مساء الخير، أي حين راح يبدأ البرنامج؟ إحنا قد نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة. مقدما إذا استشهد ابن أخي يجوز أن أخذ مرته، يعني يتزوجها، إذا استشهد ابن أخي.
2: ويعني إذا كانت إذا لم يكن هناك سبب آخر
1: يمنع.
2: أيوة انتبه. لأنه أحيانا قد تكون بنت أخي، قد تكون بينه وبين زوجة ابن أخي.
1: أيوة.
2: يعني زوجة ابن أخي قد يكون
1: في قرابة
2: أخرى تمنع،
1: سواء
2: رضاع أو غير رضاع، أو قرابة من قبل النسب أو كذا
1: يتحروا.
2: لكن إذا ما بش إلا هذا القرابة فقط وبعيدة عنهم
1: فلا بأس يتزوجها. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. السلام عليكم، معنا مجلس ندرس فيه وفي فرقتين، الفرقة الأولى الأولاد نقيم فيها برنامج الفرقان، والثانية يدرسوا فيها علم الفقه فقط، ولا يتحاكوا من حق ولا باطل ولا يصرخوا، هل يصح حد يدرس عندهم وكتب الله أجركم؟
2: لا يجوز أن يدرس عند أناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لأن إهمال آيات الجهاد وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هذا يعني اقتداء باليهود الذين يعملون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، يعمل مثل لقاط البلس لقاط الحالي الحالي.
1: ايوه، ويعني الصرخه هذه عندما نحافظ عليها
2: الذي يعجبه يلقط الذي يعجبه
1: والذي ما يعجبه يفلت. أيوة. والصرخه هذه من الافضل عندما يجتمعوا في درس في كذا بعد ما يكملوا يصرخوا، يعني ما عيب.
2: الصرخه هذه جهاد.
1: الله الله،
2: لانه لو فصلناها ودرسناها بالتفصيل لراينا انها من جمله الاعلام الحربي
1: بالضبط. المهم. وتحافظ على نفسية المجاهدين ونفسية
2: ويشب الجيل عارفا بأعداء من أعدائه
1: بالضبط،
2: الذين نصيح ضدهم.
1: أحسنتم، خاصة بعد
2: كان الشباب من قبل يلمع أمريكا ويعجب بها
1: بقوتها
2: وبآثارها وبقوتها ولا يرى أنهم كفار وأنهم أعداء الإسلام
1: إلى درجة
2: وأنهم إباحيون. أيوة. وأنهم إلى آخره. لا يرى هذا،
1: وهذا مشكلة.
2: إيه.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال يا يونس. السلام عليكم، جمعة مباركة. لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل هو صح الشمس تشرق

0: طاهر الإنسان من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، وكذلك يقوم مقامها تراب.
1: أيوة، إذا عدم الماء.
0: جعلت لي الأرض مسجدا
1: وطهورا،
0: لم يقل جعلت الشمس مسجدا وطهورا.
1: واضح.
0: فيه ناس يقولوا إن أشعة الشمس، إن الخرقة والكذا إذا تعرضت للشمس كثيرا
1: تطهر،
0: هذا
1: مش مجبر،
0: هذا عبارة عن رأي من آرائه. أيوة. ليس هناك دليل.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. سؤال ثاني، دخلت في ظلام وكان به قط صغير ولا دريت، دعسته جلس لا بعد العصر ومات، ما يلزمني مشوا بالعاني يعني
0: ولا شيء.
1: والسؤال الثالث، كان معنا شاه مرضت، جلست 3 أيام وهي تناتقل للموت وما عاد إلا الروح يطلع وينزل، قمنا بذبح الشاه، البعض يقول لا نذبحها والبعض يقول نذبحها، يعني
0: جائز ذبحها، لكن
1: انتبهوا لا يكون فيها مرض.
0: من الناحية الصحية إذا كان هناك فيها مرض لا يجوز أكلها،
1: انتبهوا. أيوة.
0: لأنه لا ضرر ولا ضرار،
1: كلام
0: ما أدى إلى ضرر فلا يجوز أكلها،
1: فلا يجوز أكله. نعم. أحسن الله إليكم وعافاكم. السؤال الرابع والأخير، حين وحدة تسير مع الزوج أختها وهو رحم لها، كيف رحم لها وعاد أختها معه، هل يجوز
0: أكلها؟ كيف رحم؟ ما زوج أختها هو مش رحم إلا إذا هو بينها وبينها رضاع ولا
1: كلام
0: شيء ثاني.
1: نعم.
0: مشهورة زوج أختها.
1: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وعافاكم. طبعا الأسئلة عندي كثير والوقت قد نفذ والمخرج بيأشر لي، لكن مستمعين الكرام نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن بن حمود محمد البوشالي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم والرد على فتاواكم. كتب الله أجركم ونفع الله بعلمكم الشريف يا قاضي عبد الرحمن،
0: يوفقنا وإياكم لما يرضيه،
1: الله يزيدكم ويرفعكم ويرفع قدركم. كذلك الشكر لكم أنتم موصولا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا والذين شاركوا بطرح الأسئلة. ولا أنسى أن أذكر المهندسين محمد عز الدين والمهندس يونس خالد الأكوع، اللذين شاركاني في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: كلمات من نور.
9: نتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق، ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق، سماها آيات أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الإخلاء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. الذي أريد أن نفهمه أولا أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل كتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها، المملكة تواجه انتكاسة وتفتكر للملاذ الآمن. مشاهد جديدة لعمليات استهداف نوعية لتحشيدات العدو السعودي في عدة جبهات، قذيفة أو أكثر من رجوم وأهداف لا تحصى. سبعة شهداء في غزة والضفة الغربية، العدو يتحضر لتوسيع التصعيد قبيل الانتخابات، وبلير يضغط لشطب فلسطين من مناهجها. القواعد الأمريكية تحت النيران الأمريكية، عمليات طهران تقلب سلسلة إمداد بحرية واشنطن رأسا على عقب وتعمق مأزقها اللوجستي. ضحايا إطلاق النار في أمريكا يتزايدون، 8000 قتيل في 8 أشهر وضعفيهم مصابون، وحوادث قتل جماعية بدوافع مختلفة. توتر روسي أوروبي إثر اختراق مسيرة لمطار لابزيغ الألماني، موسكو تنفي صلتها بالحادثة، وحرب الناكلات مستمرة في البحر الأسود. وفي النشرة، مناطق تعز المحتلة غارقة في الظلام، الكهرباء تحت سيطرة شبكات النفوذ وسماسرتها يحاصرون الحلول البديلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. فلسطين مثقلة بالأوجاع والأحزان والتهويد والتهجير والأسرلة والحصار والتدمير والتفجير والتوغل والاحتلال، وكل ذلك يمتد إلى لبنان وبعضه إلى سوريا، وتتسع دائرة النيران الأمريكية إلى إيران. يحاول مناخ التسوية المغشوش أن يستشري ويفرض نفسه بلسان وإمكانات المنطقة المستباحة، لكن الجمع في فشل. الصورة المتخيلة عن هرمز لا تترك واشنطن تتنفس، وتجد نفسها في موقع المتأثر بعدوانيتها، مع إشارات كثيرة أن الإمبراطورية المهيمنة ذات النفوذ الممتد عبر جغرافية العالم تنكمش إلى الغرب وتبحث في فراغاته عن اختراقات بديلة لما تفقده في الشرق، نتيجة ثبات مقاتليه وإصرارهم على انتزاع مصالحهم وكسر ما كان من معادلة غير متكافئة في معظم أوجهها ونقلها وبدرجة مضطردة من غير ساحة إلى صيغة جديدة أظهرت خريطة المنطقة كمسرح شديد التعقيد والكلفة، مع توظيف محدود لبقعتين من قوة الجغرافيا، ودون الذهاب بعيدا في تفعيل كل نقطة في شبكة الاختناق البحرية ذات التأثير العالمي في المسرح الإسلامي والعربي. اليوم تتكشف شعوب أمتنا بعض أوراقها، ثقلها ونجاعتها ليس في وجه العدو بل وحتى خدمه وعملائه، وكل من قيد العرب عن الفعل وتحكم بموقفهم وأخرصهم لحساب الصهيونية في السياسة والاقتصاد وسائر ما تتولى كبره المملكة. لكن هذا الشر السعودي المستطير يواجه أخيرا بعض عواقب سياسته المدمرة القائمة منذ أن نشأ على البغي والإثم والتآمر، والمتوجه بعدوان غادر على بلد الإيمان استمر نحو 8 سنوات على وتيرة كبيرة من الإبادة والحصار والحرمان للشعب من ثرواته الوطنية السيادية. لكن شعبنا صبر وصمد وبذل التضحيات ويواصل المعركة بأصالته الإيمانية وبصيرته القرآنية وثقته بالله وركونه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير، وكفى بالله وليا ونصيرا.
2: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: الحظر اليمني يضيق آخر منافذ النفط السعودي، وصادرات المملكة تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في توقيت إقليمي حساس، يكشف اتساع كلفة إصرار النظام السعودي على خطيئة وجرم الحصار الظالم على اليمن.
2: اليمن يفرض على صادرات النفط السعودية الهبوط إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات وفق أحدث تقرير أصدرته وكالة بلومبرغ الأمريكية. 1.25 مليون برميل يوميا هو تقدير بلومبرغ لصادرات الخام السعودية في أغسطس، وهو أدنى مستوى في سجلات تتبعها منذ 2017، وهو رقم أولي قد يخضع للمراجعة، لكنه يكشف مسارا هابطا لا تخطئه الأرقام. فبعد إغلاق هرمز المنفذ التقليدي للسعودية، تحول البحر الأحمر إلى المتنفس الأهم، لكن إعلان اليمن حظر الملاحة السعودية قلب المعادلة، فهبطت وفق بلومبرغ صادرات البحر الأحمر إلى 3,700,000 برميل في يوليو، ثم إلى 1,250,000 في أغسطس، فيما تشير بلومبرغ إلى إحجام بعض العملاء عن استخدام الموانئ السعودية الغربية مع تصاعد المخاطر على الناقلات. المفارقة أن مستوى بلومبرغ الحالي يقل بنحو 40% حتى عن قاع جائحة كورونا عام 2020، حين بقيت صادرات الخام السعودية قرب 5 ملايين برميل يوميا رغم أكبر خفض منسق للإنتاج في تاريخ أوبك بلاس. أما اليوم فالمشكلة ليست قرارا سعوديا بخفض الإنتاج فقط، بل بتضييق القدرة على تصدير النفط عبر هرمز والبحر الأحمر معا، ما يجعل رقم 2.25 مليون شاهدا على أزمة لوجستية غير مسبوقة منذ عقود. وبناء على هذه الأرقام يفوت سوق النفط السعودي عائدات ما كان يصدر قبل بدء الحظر اليمني بما يزيد عن 4 مليارات دولار في شهر أغسطس فقط، خصوصا مع صعود سعر برميل خام برنت إلى 95 دولارا. وبذلك لم يعد البحر الأحمر ملاذا آمنا للمملكة بعد أن فرض الحظر اليمني معادلة ضاغطة بأبعاد إنسانية تصب في خانة انتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. لا تفسير لإصرار النظام السعودي على تكبد كل هذه الخسائر إلا المكابرة، والكبر يقتل صاحبه.
1: ضمن عملياتها القتالية ضد تحشيدات العدو السعودي، تميزت الدفعة الثالثة من عمليات رجوم بالدقة البالغة، كما تبين المشاهد المستوى المتقدم الذي بلغته الصناعات الحربية اليمنية.
3: الحلقة الثالثة من الموسم الأول لمسلسل رجوم مليئة بالإثارة ومثيرة للرعب، مع الإشارة إلى أن رجوم وقذائفها محلية الصنع، يمنية الإنتاج. البداية مع المشهد الفائز بأفضل دقة، تأخذ السيارة هنا المنعطف بتأني خشية انقلابها، وتأخذ رجوم في حسبانها سرعة السيارة والرياح قبل أن تطلق. أراد المشغل هذه المرة أن يختبر قدرته في إدخال القذيفة من زجاج السيارة، ونجح في حساباته. بحكم إتقانها وخبرة مشغلها تتطور رجوم في الدقة من ملقية قذائف إلى قناصة في مشهد محبذ يلتقي الرأس بالقذيفة في الموعد المحدد، اللون الأحمر للدم والأسود للبارود. في مواضع محددة ترفض رجوم إلقاء قذيفتها إن لم يستوفي المنافقون العدد المطلوب الذي يؤهلهم للنفوق. الأصل أن تلتقط القذيفة فريستها، لا أن تجتمع الفرائس حول القذيفة يتقاطعان عند منعطف النزول المميت في أكثر من جبهة وعملية ولقطة. أحياناً اكتشاف الهدف أصعب من اصطياده، وهي خبرة لا يتقنها إلا الراسخون في رجوم. ترجع الآلية إلى الخلف حين تنوب القذيفة عن المكينة، ويهرب المنافقون إلى الأمام للموت بعيداً عنها. بين الآليتين هدف أجسم منهما وحتى كفيل بإحراقهما، لذا فالضربة شديدة والمعلومة سديدة وتتكفل النار بالبقية. أدق من السيارة يختبر مشغل رجوم قدرته على اقتناص الرشاش على متنها، وقد أصابه بدقة جراحية حتى كادت السيارة تسلم. وبطريقة مماثلة يصبح الهدف أن تلتف القذيفة على الآلية لا أن تصطادها بذاتها. هكذا يصدق أن الحرب فنون، يضرب المشغل حول الآلية بناء على آلية رصد دقيقة. لقطتان متشابهتان حد التطابق في الزوايا والشكل، غير أن لكل آلية قذيفتها الخاصة بتدميرها، مدرعات أو دبابات،

0: إنسانياً ولسلامة المصابين على متنها، اختار المحترف على رجوم إحراق الآلية من الأسفل ليتسنى للجرحى الموت على الأسرة، وختامه يسجل في تاريخ الجمهورية اليمنية أن قذيفة واحدة أحرقت معسكراً بأكمله قرابة 10 آليات سعودية.
1: أصيب طفلان بجروح بليغة إثر قصف مدفعية العدو السعودي قرية العباسية بمديرية عبس في محافظة حجة. وأفاد مراسلنا في المحافظة عن إصابة الطفلين إسماعيل خوري وأحمد خوري بجروح بليغة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي قرية العباسية بعزلة مطولة في مديرية عبس. وطال قصف العدو السعودي منازل المواطنين النازحين متسببا باندلاع حريق في منزل النازح محمد هادي علي مكي، ما تسبب في تدمير المنزل وإتلاف كافة ممتلكاته فيه. ويستهدف مرتزقة العدو السعودي هذه المناطق بشكل متواصل بغرض حمل المواطنين على النزوح الجماعي من مناطقهم وقراهم.
2: مدفعي من الساعة 2:30 حتى الساعة 3 عصرا على العباسية مطولة مديرية أبس من الإدوان السعودي الغاشم البربري، هذا صهاينة ما عندهم لا مسلمين ولا عرب.
3: 3 ضربات، ضربة هنا حطن والثانية هنا ذي الجهة والثالثة في نص البيت حطن. وصلت على البيت ويشتعل، فصلتوها أنا بيدي كامل قبل ما تشتعل كامل. هذا الحمد لله إنه أهله مكان ما هوش موجودين فيه. خرج البرة، خرج من القصف، أول ضربة هناك والثانية هنا والثالثة حطن في البيت. فين بس حصل شظايا اللي حصل في رجال يقولون في فخذهم هنا.
4: ضربات البيت حنقي.
5: كم ضربة؟
4: 3 ضربات. أنا والله ماني هني في شفر. ثم لا دحين دقوا علي أقول بعيفة أذهل البيت، ما فيه 500,000 وما فيه جواز عمرة وما فيه سقف فرش وسقف بطانيات وما خلم أثاث، ما خلم كراسي 3. ثم لا وحرق.
6: استهدفوا اليوم المواطن الذي احترق بالكامل كما نشاهد، وأدى إلى إصابة 2 من أطفاله ونفوق المواشي وخسارة مبالغ مالية لديه وكل ما تاع داخل البيت. هذا الاستهداف من آل سعود ومرتزقتهم يأتي ضمن سلسلة استهدافات لهذا الشعب المظلوم الذي يعاني الحصار الخانق برا وبحرا وجوا على مدى 12 عام في حصار خانق يتعرض له هذا الشعب، واستهداف غاشم كما هو ديدنهم، استهداف للمستشفيات، استهداف لصالة الأعراس، استهداف لصالة النساء، استهداف لمنازل المواطنين، استهداف للبنى التحتية، استهداف الأسواق، استهداف لكل نواحي الحياة.
1: مناطق تعز المحتلة غارقة في الظلام، الكهرباء تحت سيطرة شبكات النفوذ وسماسرتها يحاصرون الحلول البديلة، ومن يهرب من غلاء الكهرباء وانقطاعها نحو الطاقة الشمسية يجد نفسه في مواجهة النفوذ والابتزاز. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
7: في تعز لا يبدو أن أزمة الكهرباء تنتهي عند حدود الانقطاع وارتفاع الأسعار، فالمواطن الذي عجز عن تحمل فاتورة الكهرباء التجارية واتجه إلى الطاقة الشمسية يجد نفسه أمام أزمة جديدة، هذه المرة مع أصحاب المحطات التجارية وشبكات نفوذهم من مرتزقة السعودية. فبدلا من أن يتجه هؤلاء إلى معالجة أزمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، تتجه الإجراءات بحسب مصادر محلية نحو ملاك المنظومات الشمسية الذين يزودون جيرانهم بالكهرباء.
8: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لوين وصلنا. كنتوا من قبل أيام الكهرباء التجارية تدفع مبلغ وقدره، مبلغ وقدره فاتورة شهرية وكل 10 أيام، وأنا مولع لمبة، لمبة ما بش معي غيره ومبلغ وقدره.
7: القضية فجرت موجة غضب واسعة في المدينة بعدما تحدثت مصادر عن استدعاء ملاك منظومات شمسية بدفع من ملاك محطات الكهرباء التجارية التي تحتكر حق توزيع الكهرباء، وباتت مفروضة بالقوة على المواطنين أما من يهرب من غلاء الطاقة وانقطاعها المستمر ويذهب إلى الطاقة الشمسية كمصدر بديل فهو عرضة للاعتداء والتنكيل.
9: يعني لما انت تشغل لجيرانك يخرج لك مندوب من السلطه المحليه بجانبه صاحب محطه كهرباء تجاري يقطعوا الاسلاك يكسروا الالواح يكسروا العدادات. ايش هذا؟ احنا بغابه.
7: والأخطر أن سماسرة الظلام صبوا جام غضبهم على ملاك المنظومات الشمسية الخاصة بالأعمال التجارية بسبب قيام أصحابها بإيصال الكهرباء إلى جيرانهم في مشهد فاضح يكشف ما وصلت إليه المحافظات المحتلة، مشهد يحكي واقع الخدمات في المناطق الخاضعة للاحتلال السعودي، أزمات في الكهرباء والمياه والغاز والوقود، وفي المقابل نفوذ متزايد لشبكات المصالح التي تجعل المواطن يدفع ثمن الخدمة أضعاف وإن فكر في بديل فليس مسموحا له ذلك، ولربما أراد بلاطجة حزب الإصلاح تقاضي عوائد على ذلك وتحميل المواطنين أي عواقب للمخالفة.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية عن ارتكاء 7 شهداء بنيران العدو السعودي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 مواطنين قضوا عقب استهداف الطيران المسير للعدو مجموعة من الأهالي على مفترق شارع الثورة غرب مدينة غزة، فيما أكد الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطن وإصابة طفلة بنيران قوات العدو الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس وفي بيت لاهية. وأوضحت المصادر أن العدو الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين ما أدى لاستشهاد 2، أحدهما طفل في 13 من عمره. وأطلقت قوات العدو النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان الحكومي الوحيد في منطقة شمال قطاع غزة، في وقت يشهد القطاع والقطاع الصحي تدهورا حادا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي. وأفادت المصادر بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بعد توقل آليات العدو في محيط المستشفى وإطلاق النار عليه. وتوقلت قوات العدو بآليات عسكرية إلى مناطق مأهولة بالسكان في بيت لاهية وحركت ما يعرف بالخط الأصفر. إلى ذلك، شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة احتجاجا على تقليص كميات الخبز التي يوفرها برنامج الأغذية العالمي للسكان في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع الاحتياجات الغذائية للنازحين والمتضررين من العدوان. وأكد مشاركون في الوقفة أن تقليص حصص الخبز يفاقم معاناة السكان الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والدواء ومستلزمات الإيواء، وحذرت من تداعيات استمرار تراجع المساعدات الإنسانية. وأوضح المشاركون أن المنطقة يخدمها أحد المخابز وتضم آلاف الأسر، أن برنامج الأغذية العالمي لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية.
1: هذه المنطقة فيها ما يزيد عن 6000 أسرة الذي توفره منظمة أو برنامج الغذاء العالمي، بيع للناس 750 ربطة خبز. ال 750 ربطة خبز إيش بدها تكفف 6000 أسرة؟
2: تقليصها تدريجيا، والمواطن الذي يتحمل عبء هذا القرار على المجتمع الدولي، على مؤسسات المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة في مؤسساته في إداراته، حل هذه الأزمة فورا. رغيف الخبز تكلفة إنتاجه قليلة جدا، إن كان هناك إرادة حقيقية لدي المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة يمكن بسهولة حلها ليعيش المواطن الفلسطيني في غزة.
1: الناس المجاعة قتلتها، بدنا ماء، بدنا غذاء، بدنا دواء، جايين على الشتاء، بدنا شوادر، بدنا خيم، بدنا نغيث الناس. الناس منكوبة بكل ما تعني الكلمة.
0: أفادت مصادر مقدسية أن 104 مغتصبين اقتحموا المسجد الأقصى وسط توثيق محافظة القدس اقتحام 5209 مغتصبين صهاينة لباحات المسجد خلال أغسطس الماضي. وسجل يوم 13 من أغسطس المنصرم أحد أعلى موجات الاقتحام والتدنيس، إذ اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 750 مغتصبا في يوم واحد. وصعدت قوات العدو اقتحاماتها في الضفة الغربية بحملات مداهمات واعتقالات طالت نابلس والخليل وأريحة، تخللها تفجير منشأة واقتحام منازل وتفجير مخرطة في نابلس، كما اقتحمت بزاريا ودوما ومناطق أخرى واعتقلت شابا وفتى في المدينة. استشهد الفتى عمر النعسان والطفل خليل إشحادة برصاص مغتصبين صهاينة خلال هجوم استهدف قرية المغير شمال شرق رام الله، وشيع أهالي القرية جثماني الشهيدين وسط حالة من الغضب.
3: لم يكن ليل قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله كغيره من الليالي، فالقرية التي اعتادت على اعتداءات المستوطنين عاشت ليلة دامية جديدة. كتبت تفاصيلها بدماء الفلسطينيين. شهيدان ارتقيا برصاص المستوطنين بعد هجوم على القرية مساء يوم الأربعاء. ليضاف اسمان جديدان إلى قائمة الشهداء. الفتى عمر النعسان البالغ من العمر 19 عاما، والطفل خليل شحادة البالغ 16 عاما، رحلا وتركا عائلتين مثقلتين بالفقد وقرية تستيقظ على وقع مأساة جديدة.
4: ربنا يعوض عليه عوض خير إن شاء الله، ويصبر أهله ويربط عقلوبكم جميعا إن شاء الله
5: يا رب.
6: اقتحموا القرية كما اقتحموها من قبل في اليومين السابقات. المستشفى لحد الآن يقبع فيه 4 إلى 7 جرحى من اليوم الذي سبق. اليوم شهداء 2 رحمهم الله، هناك جرحى، والآن إحنا جينا من المغير، والآن لحد الآن الآلة شغالة، آلة الضرب والكسر والقناصة والإرهاب شغال.
3: الجماهير الفلسطينية في قرية المغير خرجت في تشييع جثماني الشهيدين النعسان وشحادة، وسط حالة من الغضب خيمت على الفلسطينيين الذين هتفوا باسم الشهيدين وطالبوا بضرورة التحرك العاجل لإنهاء اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف على قرية المغير.
7: هناك حدة وزيادة في وتيرة هذه الاعتداءات، وأصبحت طابع العنف الشديد والقتل بدم بارد وسياسة العقاب الجماعي. طبعا كل الهدف من مثل هذه الممارسات اللي هي التهجير القسري وإيصال لكل من يعيش في هذه البلد بأنه لا مستقبل لا لك ولا لأبنائك في هذه المنطقة.
3: بارتقاء الشهيدين النعسان وشحادة يرتفع عدد شهداء قرية المغير منذ بداية العام الحالي إلى قرابة 9 شهداء، في حين ارتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية إلى 27 شهيدا من أصل 95 شهيدا بنيران الاحتلال. لقناة المسيرة لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: وافتتح كيان العدو الإسرائيلي مغتصبة جديدة جنوب الضفة الغربية في خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال ومنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن مغتصبة معالي عروغوت أقيمت ضمن كتلة غوش عتصيمون أو غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل بحضور وزراء وأعضاء في كنيسة العدو. وقال المجرم سيموتريتش إن المشروع يهدف إلى ربط أجزاء الكتلة الاستيطانية ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني لتكون ثالث مغتصبة يفتتحها العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع. كشف الموفد البريطاني السابق جيرمي غرينستوك عن ضغوط مارسها توني بلير على القيادة الفلسطينية لشطب اسم فلسطين من المناهج التعليمية واستبداله بمسمى يهودي. وقال غرينستوك إن بلير طالب باستخدام مصطلح السامرة بدلا من فلسطين في الكتب المدرسية استنادا إلى توجهات ما يسمى بمجلس السلام. وانتقد الدبلوماسي البريطاني السابق تدخل المجلس في الهوية والرواية الفلسطينية مشككا بقدرة بلير على لعب دور الوسيط المحايد. وتتمدد الصهيونية كأخطبوط متعدد الأذرع لمحاصلة أهل الأرض الفلسطينيين في شتى مناحي حياتهم اليومية والوجودية. وفي قلب المواجهة الشاملة تبرز المساعي الصهيونية ومساعي مجلس ترامب لأسرلة المناهج التعليمية.
8: حرب العصابات الصهيونية لا تقتصر على احتلال الأرض وتوسيع المغتصبات والصدو على الممتلكات الفلسطينية، بل تتخذ أشكالا متعددة حتى لا تبقي لأهل الأرض متنفسا في كل مناحي حياتهم وفي كل القطاعات المرتبطة بمعيشتهم. التعليم واحد من أهم القطاعات الأساسية المهددة، والتهديد هنا ليس في المنع فحسب، بل يمتد إلى مساع صهيونية حثيثة لأسرلة التعليم الفلسطيني وفرض الرواية الصهيونية. ضمن هذا السياق، عمد كيان العدو مؤخرا إلى إغلاق مدارس الأونروا وحرمان أكثر من 1000 طالب فلسطيني من حق التعليم. لا ذنب لهم إلا أنهم لم يلتحقوا بمدارس مال بلدية العدو ويرفضون المنهج. أما ذنب الأونروا فلأنها تعتمد المنهج وتلتزم نظام التعليم الفلسطيني، علما أن العدو نجح في فرض تعليم اللغة العبرية داخل تلك المدارس. منذ احتلاله بقية فلسطين يسعى كيان العدو إلى أسرلة فلسطين كليا، وما مساعيه الحثيثة لأسرلة المناهج داخل المدارس الأساسية والثانوية في القدس إلا محاولة لأسرلة فلسطينيين متمسكين بأرضهم وفرض التبعية الثقافية عليهم وصناعة أجيال فلسطينية جديدة تتنكر للإرث والهوية الفلسطينيين وتوالي الكيان. الدراسة في جامعات كيان العدو لم تعد مجرد خيار لطلاب وخريجي الجامعات الفلسطينية، بل شرطا إلزاميا، ذلك أن الشهادات الصادرة عن الجامعات الفلسطينية غير مقبولة لدى الكيان، ما يضطر الطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعة العدو لتعديل شهاداتهم الفلسطينية حتى يتاح لهم العمل شرق القدس وغربها أو حتى في أي مدينة محتلة، ما عدا الضفة التي تخضع حتى اليوم لشيء من القانون الفلسطيني. ورغم خطوة أسرلة المناهج التعليمية، فإن العدو وفقا للتجربة لم ينجح في سلخ فلسطيني الداخل عن تاريخهم وهويتهم وتهجين تطلعاتهم بسبب مقاومة أهل الأرض لرواية العدو وتزوير حقائق التاريخ. الخطورة تمتد من القدس إلى الضفة وغيرها، هذه المرة ليس عبر الصهاينة مباشرة، وإنما عبر وكلائهم فيما يسمى مجلس السلام، أو بالأحرى مجلس ترامب، حيث كشف الموفد البريطاني السابق جيرمي غرينستوكا عن ضغوط مارسها توني بلير على القيادة الفلسطينية لشطب اسم فلسطين كليا من المناهج التعليمية واستبداله بالمسمى اليهودي السامرة، ما يعني أن المجلس يتجاوز دور الوسيط ويسعى إلى تمكين العدو من احتلال عقول الأجيال وليس الأرض وحدها في تدخل سافر في الهوية والرواية الفلسطينية.

0: أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات تدميرية. الجيش الإيراني أكد أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع تمركز القوات الأمريكية بقاعدة المنهاد في الإمارات ومنظومات الاتصالات وحظائر المقاتلات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت بالصواريخ والمسيرات. وفي السياق ذاته أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي أن الوحدات البرية على أهبة الاستعداد للتصدي ومواجهة أي تهديد محتمل عند الحدود، وقال: وحداتنا ستكون حاضرة بقوة أينما اقتضت مصالح بلادنا. ووجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء أحمد وحيدي رسالة إلى أسر الشهداء الذين ارتقوا في العدوان على حفل زفاف في كوهستك، أكد أن إيران ستواصل بكل ما أوتيت من قوة وصلابة حماية أمن الشعب والبلاد. وشدد اللواء وحيدي أن حرس الثورة وسائر القوات المسلحة المقتدرة سيواصلون الرد على العدوان الأمريكي والتصدي له، وأوضح أن الجريمة المروعة تكشف عمق عداء أعداء الثورة والنظام الإسلامي وعجزهم عن مواصلة صمود أبناء الشعب الإيراني. شيع عصر اليوم في قضاء سيريك بمحافظة هرمزغان جثامين عدد من شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف حفل زفاف بمشاركة رسمية وشعبية. انطلقت مراسم التشييع من مدخل المدينة المستهدفة، وسار المشيعون بالجثامين إلى روضة الشهداء بمشاركة ذويهم ومسؤولين وجمع غفير من أهالي المدينة. قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ آمولي لاريجاني إن جريمة سيريك وقتل النساء والأطفال العزل يجسدون الطبيعة المتوحشة والمخادعة للأمريكيين. وأضاف لاريجاني أن جريمة الحرب في سيريك أثبتت أن ما يصفونه بالحضارة ليس سوى توحش جرى تزيينه وتجميله، وأن المجزرة ستظل عاراً يلاحق مرتكبي المجزرة. تمثل إيران عقدة استراتيجية للمجرم ترامب في ظل عجز واضح عن حسم الحرب أو الخروج منها بصورة انتصار. أما المجرم نتنياهو فيعود لتسليط الضوء على هدف إسقاط النظام في ظل خشية كيانه من تجدد الحرب مع الجمهورية الإسلامية.
1: أزمة الذخائر الأمريكية تلاحق المجرم ترامب، يعود مجددا لنفي ما يتداوله الإعلام الأمريكي قبل غيره، ويهرب بعيدا إلى ترويج لانتصاراته المتتابعة ضد إيران، فلا يصدقها سوى المعجبون بصهيونيته، وفي مقدمتهم إعلام التطبيع العربي. وبعكس ما يتردد على لسان ترامب، فقد أعادت الجولة الأخيرة تصريحاته إلى حجمها الطبيعي، لا سيما بعد عزفه على وتر تدمير إيران، لتؤكد الأخيرة أن إيران التي يتحدث عنها ترامب لا توجد إلا في مخيلته وأوهام من يراهنون عليه. الدوران الأمريكي في حلقة مفرغة يتزامن مع تصعيد التهديدات الإسرائيلية بحديث المجرم نتنياهو عن مساع حثيثة لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتجنيد أجهزته المختلفة لتحقيق ذلك. وإن لم يكن هذا التصريح جديدا، لكنه يسلط الضوء على الهدف الحقيقي للحرب بغض النظر عن تهرب المجرم ترامب وأركان إدارته من الإفصاح عنه خشية العجز عن تحقيقه، وهم عمليا يوظفون مجمل الأدوات العسكرية والاقتصادية والأمنية للنيل من نظام يقف سدا منيعا أمام تسيد الصهاينة على عرش المنطقة. لم يغب أيضا وزير حرب العدو الإسرائيلي كاتس عن التصعيد ضد إيران، مهددا بضرب البنية التحتية الإيرانية إذا هاجمت الأخيرة كيانه. ولا تحتاج حكومة العدو إلى تهديدات، فلو امتلكت القدرة لفعلت ذلك دون أن تفارقها حالة الخوف من تجدد المواجهة وما تركته من آثار في الذاكرة الصهيونية.
2: Thank you. طب السادة؟ طب السادة؟
1: وإزاء مشاهد التدمير غير المسبوقة في تاريخ الكيان المؤقت يستذكرها المغتصبون اليهود وهم يقتربون من انتخابات توصف بالاستثنائية.
3: هذا يوم لن ننساه ما دمنا أحياء، والأمر لم ينتهي بعد. علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذا الأمر. بالطبع ستؤثر الحرب على الانتخابات، وهناك انقسام بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، وأعتقد أن هذا الحدث يسلط الضوء على ما يجب فعله.
1: الأمريكان ليسوا بأفضل حال، وهم غارقون في التناقض والتخبط تجاه إيران. يهدد ترامب ثم يتراجع ليعلن عن انتصارات عسكرية أبعد ما تكون عن الواقع، يتبعها بحديث عن أزمة إيرانية توشك على خنق النظام قبل أن تنسف تلك السردية بالوقائع الميدانية. أما رجل الإدارة الثاني فانس فقد بدا عليه الملل من تكرار الوهم عن حرب إيران، ليفصح عن غرقه مؤخرا في هلاوس ونبوءات عن نهاية العالم وظهور المسيح الدجال بين البشر. صور التخبط تتجلى أيضا في فضيحة وزير التجارة الأمريكي الذي نفى في مقابلة تلفزيونية مقتل أي جندي أمريكي في الحرب مع إيران، ليضطر لاحقا إلى الاعتذار زاعما أنه كان يفكر في فنزويلا حين أطلق تصريحه الخاطئ. ومع ما سبق هناك موجة من الاستقالات واستطلاعات الرأي التي تظهر رفض غالبية الأمريكيين للحرب بسبب نتائجها العكسية، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود على خلفية فشل ترامب في حسم المعركة أو الخروج منها بصورة انتصار.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أزمة لوجستية غير مسبوقة تواجهها البحرية الأمريكية، وأكدت أن العمليات الإيرانية المتواصلة قلبت سلسلة الإمداد الخاصة بالأسطول الأمريكي رأسا على عقب.
4: بعيداً عن مزاعم النصر التي تطلقها الإدارة الأمريكية والبنتاغون، تكشف التقارير أن العدوان على إيران يترنح أمام عدم القدرة لا على الحسم فقط بل على إطعام البحارة وتزويد السفن الحربية بالوقود. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت أن البحرية الأمريكية تواجه كابوساً لوجستياً في المنطقة بفعل الضربات الإيرانية، وأشارت إلى أن الهجمات الإيرانية قلبت سلسلة إمداد البحرية الأمريكية في المنطقة رأساً على عقب، ما تسبب في ضغوط على حاملات الطائرات والمدمرات والسفن. وقالت إنه منذ اليوم الأول للعدوان دمرت الضربات الإيرانية القاعدة اللوجستية الحيوية للبحرية الأمريكية في البحرين، فيما أخرج التهديد الصاروخي وسلاح المسيرات بقية الموانئ الإقليمية من الخدمة. النتيجة أن نحو 20 سفينة أمريكية على متنها 20,000 بحار ومن مشاة البحرية باتت معلقة في البحر، تحتاج أسبوعيا إلى ما يكفي لإعداد أكثر من 420,000 وجبة طعام ونحو 8 ملايين جالون من الوقود من دون ميناء آمن واحد يستقبلها في المنطقة. وبالتالي أصبحت سفن الإمداد أمام خيارين، إما أن تقطع 2,200 ميل إلى دييغو غارسيا أو أن تقطع 3,700 ميل إلى سنغافورة عبر مضيق ملقى المزدحم بالسفن التجارية لتؤمن ما كان يصل سابقا في ساعات. وكبديل عن القواعد لجأ الأسطول الأمريكي إلى إعادة الإمداد في عرض البحر كل 5 أو 6 أيام في عملية تصفها الصحيفة بالمعقدة والمحفوفة بالمخاطر، إذ تجبر سفينتان على الإبحار متلاصقتين لساعات، وهو وضع تختصره نيويورك تايمز بالقول إنه غير قابل للاستمرار. أما القوة التي كان يفترض أن تفرض الهيبة تظهر منهكة، إذ تؤكد الصحيفة أن البحرية لا تملك سوى 11 حامل الطائرات، أرسل 4 منها إلى المنطقة وبقيتها بين أعطال وأحواض صيانة ستمتد لسنوات وسط مشاكل لوجستية وخدماتية تكشفها التقارير الأمريكية تباعا ما حدا ببعض البحارة لمحاولة الانتحار. يأتي كل هذا بينما يعمد البنتاغون لتقليص الوصول إلى المعلومات السرية وسط مخاوف مرتبطة بالعدوان على إيران، فقد نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وثائق مرتبطة بسجل أوامر وزير الحرب أزيلت من بوابة إلكترونية داخلية للبنتاغون عقب تقرير نشرته الصحيفة تناول مخاوف كبار الضباط العسكريين بشأن العدوان، محذرين من أن إطالة أمد العمليات واسعة النطاق ضد إيران أمر غير قابل للاستمرار وينطوي على خطر إضعاف قدرات واشنطن على مواجهة ما وصفوها بالتهديدات في مناطق أخرى. وبما سبق يتأكد تحول الاستعراض العسكري الذي عمدت إليه واشنطن إلى استنزاف مفتوح تنكشف فيه حدود القوة الأمريكية التي بنيت خلال عقود وانهارت بضربة إيرانية واحدة في اليوم الأول من العدوان.
0: لوح الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي بخيار مواجهة القوات الأمريكية في العراق إذا لم تنسحب بالكامل قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري. وقال الشيخ الكعبي في بيان: سنواجه القوات الأمريكية في العراق إذا لم تنسحب بالكامل في نهاية الشهر الجاري. وأكد أن المقاومة العراقية لن تترك أي جندي أمريكي سالما وسترسله جثة هامدة إن بقي بعد المدة المحددة. ووصف الكعبي ترامب بالأحمق والواهم إن ظن أنه سيحصل على نصر في العراق بعد أن عجز عن تحقيقه في إيران، مؤكدا بأن ترامب لن يحصل على أي انتصار يبحث عنه في العراق حتى على النحو الشكلي في الإعلام، وأن طموحاته الاستعمارية لن تتحقق. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر إعلامية أن قوة مشاة للعدو الصهيوني اقتحمت منطقة شانوح عند أطراف بلدة حلتا جنوب لبنان ونفذت عمليات تفتيش للمنازل ومنعت الأهالي من الاقتراب. واستهدف العدو بالمدفعية المنطقة الواقعة غرب بلدة دير ميماس وشرق قلعة شكيف وبلدتي حولة والمنصوري جنوب لبنان، كما تعرضت دوحة كفر رمان جنوب البلاد لقصف كثيف ومستمر من مدفعية العدو الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن العدو نفذ 3 تفجيرات في بلدة بني حيان وعملية نسف في محيط كفر تبنيت، كما أسقطت مسيرة للعدو قنبلتين ضوئيتين على طريق العزية المنصوري جنوب لبنان. حملت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة السياسية اللبنانية مسؤولية التقصير في مواجهة تداعيات العدوان ومعالجة الملفات المعيشية. وأكدت الكتلة أن العداء للعدو الإسرائيلي يشكل موقفا ثابتا في لبنان انطلاقا من تاريخ الاحتلال.
5: الولايات المتحدة في تصعيد عدوانها ضد المنطقة وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران بالقصف والتدمير، فيما يواصل العدو الصهيوني رفع وتيرة إجرامه ضد جنوب لبنان تجريفا وهدما واقتلاعا للأشجار وسرقة للمياه وسط صمت دولي مطبق وتواطؤ أمريكي كامل وإهمال لبناني رسمي لتحمل أدنى مسؤولية في الدفاع عن البلد وأهله. أما أهلنا في فلسطين وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة فيتعرضون لعدوان همجي منظم ومتدرج، وها هي الضفة تقع في قلب الهجمة الاستيطانية الممتدة المتمددة بشكل متسارع فيما لا ينجو المسجد الأقصى من الهجمات المسعورة من قادة العدو. وسط ذلك كله يجسد أهلنا وشعب المقاومة من فلسطين إلى لبنان أنموذجا في الصمود والصبر في مسيرة ثباتهم الأسطوري أمام العدو، متوكلين على الله ومؤمنين بقضيتهم وعازمين على المواجهة، وهم على ثقة تامة أن النصر سيكون حليفهم في نهاية المطاف.
0: ويطال العدوان الإسرائيلي مصادر الرزق في جنوب لبنان عبر إحراق الأحراج والبساتين والأراضي الزراعية، وهو ما يهدد البيئة والإنتاج الزراعي ويجعل إعادة الحياة إلى هذه الأراضي مهمة صعبة تمتد لسنوات.
6: ليست النيران التي تلتهم أحراج جنوب لبنان وبساتينه مشهدا عابرا، بل وجه آخر من وجوه العدوان الإسرائيلي على الأرض ومقومات الحياة فيها. خلال شهر أغسطس اتسعت رقعة الحرائق في مناطق عدة من حولة وميس الجبل وبني حيان وبادي سلوقي وصولا إلى عيت الجبل وحداثة ثم كفر شوبة، حيث أفادت تقارير ميدانية بإشعال العدو حرائق باستخدام قنابل حارقة ومضيئة، فيما ساهم القصف المحيط بمناطق النيران في عرقلة وصول فرق الإطفاء وإخمادها. والخسائر تتجاوز ما ترصده العين، فبحسب تقديرات لبنانية طالت الحرائق والتدمير خلال سنوات المواجهة نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، فيما تضررت مساحات واسعة من بساتين الزيتون التي تشكل مورداً أساسياً لأهالي الجنوب. ولا تنتهي الخسارة بانطفاء النار، فاحتراق الأشجار المعمرة يعني فقدان سنوات من الإنتاج، بينما يؤدي تكرار الحرائق إلى تدهور التربة والغطاء النباتي والتنوع الحيوي.
7: تكرار حرائق الغابات يؤدي إلى تدهور النظم الزراعية والبيئية، ويحرم المزارعين من إمكانية الاستثمار الزراعي سواء في الإنتاج الزراعي أو في التربية والمراعي.

0: كما أنها تتطلب تكاليف مادية لعدة سنوات لا يستطيع الجنوبيون تحملها حاليا.
1: هكذا لا تحرق النيران محصولاً أو موسماً فحسب، بل تضرب دورة الإنتاج الزراعي وتستنزف اقتصاد القرى الحدودية وتحول الأرض التي طالما كانت مصدر رزق لأهلها إلى أرض تحتاج سنوات لاستعادة عافيتها. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
2: أفادت مصادر سورية أن جيش العدو الإسرائيلي توغل ونصب حاجزا للتفتيش على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة بريف درعا وقام بعمليات تفتيش للمارة. أشارت إلى أن كيان العدو وسع انتشاره العسكري داخل الأراضي السورية في محافظتي الكنيطرة ودرعا، وثبتت قواته 9 مواقع عسكرية على امتداد نحو 76 كيلومترا من جبهة الجولان المحتل، وفي 6 مواقع رئيسة ضمن مساحة انتشار تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع جنوب سوريا.

0: قتل شخصان وأصيب آخرون بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية، فيما أعلنت السلطات مقتل المشتبه به. وقالت الشرطة الأمريكية إن أحد الضحايا لقي مصرعه في موقع الحادث، بينما فارق آخر الحياة في المستشفى، مشيرة إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم اثنان بالرصاص. وسجلت الولايات المتحدة منذ مطلع 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 321 حادث إطلاق نار جماعي، فيما بلغ إجمالي ضحايا إطلاق النار 800,681 قتيلا وأكثر من 16,000 جريح منذ بداية العام الجاري. تواصل الدول الأوروبية تحشيد المواقف وردود الفعل تجاه هجوم بطائرة مسيرة نفته روسيا على مطار ألماني.
1: التوتر الأوروبي مع روسيا يرتفع باتجاه الجناح الألماني البولندي. طائرة مسيرة تنفي موسكو صلتها بها أثارت المخاوف بعد أن تجاوزت أسوار مطار لابيزيك الاستراتيجي شرق ألمانيا. صعدت الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية من ردود الفعل تجاه الهجوم، بما في ذلك استدعاء سفراء روسيا وإغلاق بعض القنصليات، وصولا إلى اعتبار ذلك تهديدا لحلف شمال الأطلسي. في المقابل اعتبرت موسكو الخطوات الأوروبية استنفارا عبثيا مفتعلا، وقالت السفارة الروسية في لندن إن الهجوم حدث ملفق، واتهمت السلطات البريطانية بالتحريض. في هذا السياق استضاف وزير الخارجية الألماني يوهان وديفول نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبولندي واردوسلاف سيكورسكي لمنح الحادثة مستوى أوسع وسط الصراع الروسي الأوروبي على خلفية الحرب الأوكرانية. يأخذ الهجوم بعدا أمنيا يتجاوز ألمانيا. الطائرة المسيرة الملغومة بحسب الرواية الأوروبية استهدفت طائرة شحن أوكرانية في لابيزيك. الأكثر اهتماما أن المطار يتضمن مطرحا لطائرات حلف شمال الأطلسي. يتزامن التوتر الأوروبي الروسي مع ارتفاع وتيرة حرب السفن في البحر الأسود. تقول البحرية الروسية إنها استهدفت سفينتين أوكرانيتين تحملان أسلحة خلال عبورهما في البحر الأسود بعد ليلة عنيفة من الضربات الروسية على أوديسا، المدينة الساحلية الأوكرانية الوحيدة المتبقية على شواطئ البحر الأسود. خلال الساعات الماضية أعلنت كييف استهداف سفينة روسية في مدينة سوتشي الساحلية، تقول إنها كانت تدعم الجهود الحربية لموسكو وتقدم خدمات للمرافق البحرية. في نزاع متصل استدعت موسكو السفير النرويجي وأبلغته احتجاجا شديدا على خلفية الاستيلاء على سفينة روسية في القطب الشمالي. تقول النرويج إنها صدرتها لتنفيذ دعوى تعويض بقيمة 4 مليارات دولار، وهي قضية قديمة تعود لأحداث السيطرة الروسية على جزيرة القرم، لكنها تأتي وسط الخلافات المتزايدة. وفي قلب التصعيد بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باردا ومتفائلا بشأن الوصول إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا واستعادة العلاقة الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قلل بوتين خلال مؤتمر اقتصادي في فلاديفوستوك من تأثير الضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة، وقال إن معالجة الأضرار المتبقية ستجري خلال الفترة المقبلة. كان اللافت في تصريحات بوتين أن استهداف البنية التحتية الحيوية لم يكن متوقعا، لكنه اعتبر ذلك خطأ ملوحا إلى أنه سلوك أوروبي منقول لأوكرانيا. والإشارة تتضمن حادثة الهجوم على مطار لابيزيك الأكثر جدلا خلال الأيام الماضية.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: صحتك في وعيك.
5: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4847-72 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
10: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
1: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: اف ام
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 3 سبتمبر 2026. يوم الثلاثاء قبل الماضي كان يوما يمنيا إيمانيا رسوليا نبويا كبيرا. الملايين تدافعوا إلى الساحات بانتظام وهدوء في كل الجغرافيا اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى بقيادة فخامة الرئيس مهدي المشاط. الحضور كان استثنائي، كان يوم كبير محبة في رسول الله، وبرهن اليمنيون مجددا على مستوى واضح من القوة ومن الثبات ومن الإيمان. وأيضا أكدت هذه الحشود الغير مسبوقة على مستوى العالم، يعني لم يحتفل أحد بالمولد النبوي الشريف مثل ما احتفل به اليمنيون في التاريخ المعاصر كله، بذلك من التاريخ الوسيط وما قبل الوسيط والقديم. التاريخ المعاصر خذ 200 سنة 300 سنة 100 سنة لم يحتفل أحد بمثل ما يحتفل اليمنيون. الشعب اليمني بيحتفل بحب وبعشق لرسول الله. المسألة مسألة إيمانية في المقام الأول. كانت سلاسل بشرية مليونية في كل المحافظات، تنافست المحافظات وتنافس الناس، كل محافظة أظهرت أفضل ما لديها على مستوى التنظيم على مستوى الحضور. ورأينا مختلف الأعمار كانت في الساحات، ولم يسجل حادث أمني واحد. شوف كل الملايين هذه اللي خرجت لم يسجل حادث أمني واحد. أولا وعي الناس، عارفين رايحين للمناسبة. الشيء الثاني، اليمن بتتراكم لديه خبرات كبيرة جدا مع مرور. شوف كيف حول اليمن، وهذا جزء من عظمة هذا البلد وعظمة قيادته على رأسها الحبيب العزيز المجاهد السيد العلم عبد الملك بن عبد الحوثي. حولوا هذا العدوان إلى فرصة للعمل، فرصة للحركة، فرصة إلى تعريف اليمن للعالم أن هذا بلد الحكمة والإيمان. اليمنيون كل يوم يعرفون أنفسهم. طبعا كان استعراض شعبي كبير في مولد سيد الخلق. انفرد اليمن كعادته مثل ما انفردنا الوحيدين بمواجهة السعودية. السعودية بتدوس على العالم العربي والإسلامي 100 سنة خدمة للمشروع الصهيوني، ما حد قال لها لا إلا هذا البلد الشعب العزيز. ومثل ما انفردنا في نصرة غزة، الدولة العربية الوحيدة التي سجلت كل هذا الحضور. فاليمن لا ينافس أحد في العناوين الكبرى في محبة رسول الله. ما في نظام عربي ينافسنا، ولا في شعب عربي في مساندة فلسطين، ما في دولة عربية ولا في شعب ينافس الدولة اليمنية والشعب اليمني في محبة رسول الله. أيضا لا ينافسنا أحد. هذه الصور اللي بتشوفوها الآن من صنعاء وباقي المحافظات. أولا نتوجه بالتحية لكل الفعاليات التي أسهمت في هذا اليوم الكبير، المحافظين، مسؤولي التعبئة، لازم نوجه لهم بتحية خاصة. قيادات التعبئة في كل المحافظات لعبوا دور كبير جدا في مسألة تأمين هذا الخروج المليوني في كل الساحات. والناس ذهبت بفرح، ذهبت فرحة وعادت فرحة إلى منازلها. الناس شاركت، الأطفال، كبار السن، الشباب، ذهبت الناس بشكل عائلي إلى الساحات. كان أيضا في حضور نسائي في العاصمة صنعاء في ساحة الكلية الحربية. رسالة اليمن كانت واضحة، التمسك بهذا الخيار، خيار التوكل على الله والتمسك بكتاب الله ومحبة رسول الله. هذه عناوين اليمن الكبرى. بالتالي جرى تأكيد هذه المفاهيم على مستوى الزمن.
التوقيت خرج اليمنيون ولديهم عنوان كبير اسمه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والناس بتخرج بهذه الكثافة لأنها ترى نتائج للسياسة اليمنية، ترى مكانها لليمن. الشعب اليمني بيتذوق العزة، بيتذوق الكرامة يوميا في الدفاع عن سيادته وفي مقارعة المشروع الصهيوني والأمريكي والسعودي في المنطقة. فالناس بتحس بالنتائج. صحيح هناك مضار كبيرة للاقتصاد، لكن اليمن تخطى هذا الموضوع ورفع هذا العنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فالناس بتشوف تطابق بين الأقوال والأفعال، بتشوف تجربة، بتشوف مصداقية، بتشوف المكانة اللي بيحتلها السيد عبد الملك الآن في نفوس اليمنيين وفي نفوس كل الشرفاء في العالم، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي. هذا الحضور كما قلنا على مستوى التوقيت يأتي، ودائما أثناء المولد وبعد المولد تظهر خيارات جديدة لليمن، يعني يكرمنا الله بأن نرفع عناوين جديدة. هذه المرة جاء المولد ونحن ننفذ حصارا على السعودية، بتكلم عن السعودية بعد قليل. إنما يستحق هذا الحضور الهائل والمكثف والمدوي أن نتحدث عنه كثيرا في الإعلام. في ناس بيقول يا محمد قد فات أسبوع من المولد أو 10 أيام أو لا، لا بأس، لأن هذه صورة غير مسبوقة، ولازم يحتفل الناس بأنفسهم. الشعب اليمني لازم يحتفي بنفسه، هذه إنجازات في محبة رسول الله. أنت شوف، تأمل عناوين اللي بنرفعها، شوف قيمتها أمام عند الله عز وجل، شوف عنوان دفاعنا عن سيادة اليمن مواجهة العدو السعودي، شوف عنوان نصرتنا لغزة، شوف عنوان مناضحتنا للسياسة الأمريكية في المنطقة، شوف عنوان خروجنا محبة لرسول الله. هذه عناوين كبرى بتأكد الخروج يوم الثلاثاء قبل الماضي، أكد أن اليمن مستقلا وأكد أن اليمن حرا. لا يتدافع الناس يخرجوا الدولة اليمنية كلها، دولة الشعب على الجيش على القيادة على رسمت هذه اللوحة. هذا أكبر دليل أن اليمن انتزع سيادة، باقي معنا مناطق محتلة بيخرج السعودي والإماراتي والأمريكي، لأنه الذين يحتفلون بهذا المستوى هذا معناه حققوا إنجازا في ملف السيادة. الأحرار اللي يحتفلوا بهذا المستوى، اللي عندهم استقلال، اللي عندهم عزة، اللي عندهم كرامة، الذين لا يخشون أحد إلا الله عز وجل. فالخروج في المولد النبوي الشريف أكد بما لا يدع من قال للشك أن اليمن أصبح حرا وأن اليمن أصبح مستقلا. وين الدليل؟ الدليل أنه مر هذا اليوم في العالم العربي والإسلامي عاديا، مر عاديا على مستوى الملوك وعلى مستوى الرؤساء وعلى مستوى الإعلام، مر عاديا. تعرف ليش؟ لأن هذه الدول استقلالها منقوص وسيادتها منقوصة، والذي نفسي بيده ما خرجوش ولا سمحوا للناس تخرج في تظاهرات خوفا من السعودية وعلشان لا يغضبوا الإسرائيلي. وأصلا عندما تخاف من السعودية معناها تخاف من الكيان الإسرائيلي. بس السعودية اشتغلت لمدة من يوم تأسست هذه المملكة، اشتغلت على الضغط على الناس لا يحتفلوا بالمولد النبوي خدمة للكيان الإسرائيلي. تعرف إيش معناه قد يخرج كل المليار 2 مليار و250 مليون مسلم يحتفلوا بالمولد؟ هذه رسالة مفروض تكون لليهود، ما خرجش للعالم العربي والإسلامي. من اللي خرج؟ بلد الحكمة والإيمان، والمحور كل واحد بنسبته. لكن أكبر خروج وغير مسبوق كان في اليمن. من بين رسائل المولد كما قلت التأكيد أن هذا بلد حر، وكانت الرسالة الأخرى المهمة لطرفين، رسالة للصهيوني اليهودي الذي يفزع في كل خروج يمني
اليهودي المجرم أكثر ما تفزعه مثل صواريخ اليمن التي تفزعه الملايين في اليمنيين، لأنه يعرف حيثية اليمن. اليهودي يقرأ، اليهودي يقرأ، واليهود هو أول من عرفوا أن مسيرة ابن بدر الدين عينها على القدس، ولذلك كانوا من القوى الأساسية في التحريض على العدوان على اليمن. اليهودي كان من اليوم الأول، اليهودي كان من اليوم الأول. أمريكا صح مشرفة، لكن اليهودي والسعودي هم أساس العدوان على اليمن. وبعدها تخيل عبد ربه وعلي محسن والعليمي وبندقر، كل هذه الأدوات التافهة، وطارق وشلته، هو كانوا إلى جوار الصهيوني والسعودي في العدوان على اليمن. شوف مستوى الخزان اللي هم فيه، شوف مستوى الإجرام. المرتزقة اليمنيون كانوا إلى جوار المجرم نتنياهو والمجرم بن سلمان والمجرم ترامب في العدوان على اليمن، والمجرم بايدن كانوا مع بعض، كانوا لوحة إجرامية فيها آل سعود، فيها آل الدنبوع وآل محسن وآل بن تغر وآل، وفيها نتنياهو ومجرمين والمجرمين اليهود. فكانت رسالة أن أمة محمد لا تزال حية. لكن هذه المرة من أمة محمد؟ بلد الحكمة والإيمان، بلد الحكمة والإيمان. عندنا مسؤولية جسدناها في يوم محبتنا لرسول الله، لأن هذه رحمة الله لنا ورحمة رسول الله لنا. الخروج اللي شفتوه يوم الثلاثاء قبل الماضي هو رحمة من الله عز وجل لهذا البلد، كأن الله يقول أنتم تستحقون أن تنفردون في محبة رسول الله بهذا الحجم، غيركم لا يستحق. هذه رسائل الله. أخي معقول بلد معتدى عليه من 10 سنوات ومحاصر، أكثر من 250,000 غارة وحصار مطبق وتنفذها السعودية، يصنع هذه العناوين، يصنع هذا الألق، يصنع هذا المجد، يعطي هذه الصورة الكبرى الإيمانية الغير مسبوقة؟ هذا فضل وكرم من الله عز وجل. ولذلك كلما توكلنا على الله، وكلما زدنا من محبتنا لرسول الله، وكلما تمسكنا بكتاب الله، زادنا الله عزة وعلوا ومجدا. هذه رسائل الله واضحة عندكم، واضحة. المكانة اللي فيها اليمن اليوم ايش سببها؟ اولا انك على حق، وثانيا للدفاع عن هذا الحق توكلت على الله وامسكت بكتاب الله ولم تتخلى عن محبتك لرسول الله. فالله اعطانا صمودا في وجه عاصفة آل سعود، ثم اكرمنا الله واعطانا مجدا في نصرة فلسطين، ثم ضاعف هذا المجد والكرم واعطانا مجدا في المواجهة مع امريكا. يا مؤمن، نحن واجهنا الاسرائيلي والسعودي والامريكي، اكبر ثالوث مجرم في التاريخ الانساني كله في وقت واحد. من هو السلاح الفتاك الذي لم يمتلك اعدائنا الذي واجهنا به كل هذا الشر؟ التوكل على الله، كتاب الله، ومحبة رسول الله. وتحت هذه العناوين الكبرى اللي ما بيتخلى عنها اليمن أبدا، وفر اليمن الأدوات، طور من، يعني المولد يوم الثلاثاء قبل الماضي أثبت مستوى الخبرات اللي بيراكمها اليمن في الخروج، في التنظيم، في الهدوء. شوف كيف امتلأت الساحات بهدوء وبسلاسة، ما في حدث أمني. هذا تراكم خبرات، هذه الخبرات اللي اكتسبناها واحنا معتدى علينا ومحاصرين، يعني في ظل العدوان، في ظل الحصار، ما كناش في وضع مريح، كنا تحت الضغط، تحت ضغط العدوان وتحت ضغط الحصار منذ 11 عام، ومع ذلك نظهر بهذه الصورة. إن لم يكن هذا كرم الله عز وجل وفضلا منه ومحبة لهذا البلد، إيش هو؟ ما هي الإمكانيات اللي يمتلكها اليمن المادية لكي يصل إلى هذه النقطة؟
شوف المسافة اللي قطعها اليمن في مسألة الحرية، الاستقلال، السيادة، نصرة فلسطين، مواجهة السياسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة، محبة رسول الله. هذه المسافة اللي قطعناها، قطعناها بإيش؟ بالهوية اليمنية. الهوية اليمنية، شوف شوف، لو كان هويتنا اليمنية الشكلية ما كان اعتدوا علينا، كان خلونا زي الأنظمة السابقة اللي حكمت اليمن، النظام السابق. ليش هذا العدوان؟ ليش هذا الحصار؟ لأنهم شافوا هوية إيمانية بجد، شافوا نصرة فلسطين بجد، شافوا مواجهة أمريكا بجد، شافوا محبة لرسول الله بجد. واليهود شوف أكثر ناس فاهمين مدى خطورة اليمن على المشروع الصهيوني، وهذا شيء يفرحنا. شوف احنا كنا بنزعل لو ما حسبش ان اليهودي، والله يا الله. واي مسلم يجب ان يزعل، اي مسلم لا تعتبره اليهود عدوا، يجب ان تراجع نفسك. عندك مشكله في دولتك، في مملكتك، عندك مشكله في عقليتك، في وجودك. من لم يكن عدوا للكيان الاسرائيلي ولا امريكا، واضيف لها السعوديه، انت عندك مشكله في علاقتك مع الله عز وجل. عندما لا تكون مبالي بفلسطين، وعندما تصفق للسياسة السعودية، وعندما ما يكونش عندك إحساس للمؤامرات الأمريكية، مش عندك مشكلة، مش معنا عندك مشكلة مع أرحم الراحمين. فنحن نفتخر ونتشرف أننا أصبحنا عدوا كبيرا للمشروع الصهيوني في المنطقة. هذا كرم وشرف كبير منحناه الله عز وجل. تحية لكل المحافظات وللمسؤولين عن هذا اليوم الكبير، وتحية للإعلام الرسمي والخاص الذي نقل أكبر صورة، صورة كانت كبيرة جدا، نقل الإعلام أكبر صورة لهذا الحدث الكبير. ولاحظوا كل سنة نحن بنتطور، هذا جزء من عظمة اليمن. شوف سيد عبد الملك حفظه الله دائما يتكلم عن الحركة وعن عن اللياقة الإيمانية. الإيمان يشتي لياقة، والجهاد يشتي حركة، يشتي فعل، يشتي إبداع. كل فعل نقوم به في اليمن هو جهاد، في المستشفى، في المزرعة، في المصنع. أمس حضرنا حضرنا فعالية للهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر، بيقدموا خدمات للناس في أمانة العاصمة، بيقدموا قروض بيضاء ما فيش عليها ربح، يعطيك 100,000 تفعل لك مشروع، تشتري لك أغنام، تشتري لك ذا، وبعدها تسددها بشكل مريح بالتقسيط، يدوا لك 100,000 ترجع 100,000 بدون ضغوط، ويتابعوك ويسهلوا لك العمل. وفي نساء بيصنعين مواد غذائية، وفي نساء بيصنعين حقائب، في نساء حقائب مدرسية، وفي نساء يعني البيوت بتتحول تدريجيا إلى مصانع صغيرة، إلى ورشة عمل صغيرة، والحي الأحياء في الخطة تتحول إلى مصانع. وسيد عبد الملك مركز على هذا الموضوع، بيعطيه انتباه كبير، والأمر كذلك بالنسبة لفخامة الرئيس مهدي المشاط وللحكومة. فأنا سررت أمس، أول أمس شفت

شوف التربة عندنا أفضل شيء في العالم على مستوى الخضروات، على مستوى الحبوب، على مستوى العنب، على مستوى المانجا، على مستوى اللحوم، على مستوى الأسماك، والذي نفسي بيده ما هي مبالغة ولا عنصرية، وعلى مستوى العسل وعلى مستوى البن ما في مجال للمقارنة بين خيرات اليمن وخيرات العالم على مستوى الجودة، والله آية الله. عالمياً يتحدثون عن عسل اليمن وعن بن اليمن وعن لحوم اليمن وعن أسماك اليمن، عالمياً مهمة، ما هي مسألة الناس كلهم في ناس معهم يزرعوا في الدول العربية وغير العربية والأوروبية بس ما فيش مثل أرض اليمن. هذا كرم وفضل ومحبة من الله عز وجل. شوف الخليجي لأنهم مجرمين قدهم الله من 6 لبنان من 7 لبنان، ما بيش مش دول، اقسم بالله لو تطفى الكهرباء والمدى لا يموتوا، والذي نفسي بيده مش قادرين يعيشوا زي بدون مكيفات فيموت، مع ذلك بيتفرعن بيستمر في حصار اليمن والتآمر على اليمن. يا ابو 7 لبنان هداك اني شلاك، وداهم الله هذه الفلوس اختبار وفشلوا في الاختبار من الاسبوع الاول، هذول القتلة والمجرمين من الاستعمار الخليجي وتحديدا السعودي والاماراتي والقطري والكويتي دخل معهم، البحرين ده احتراما لشعب البحرين هذا محافظة السعودية، كلهم بكلهم 58 لبنان الكل ذا، لا بيستعدوا اليمن يا رجل، بيستعدوا ايران، بيستعدوا حزب الله، ولا يستحوا ولا يخجلوا ولا اي، ولا يا محمد ذا ادوات الامريكا يا اخي. السعودية طبعا مشي اداة، السعودية ضلع من اضلاع الصهيوني العالمي، لكن هذا الاماراتي الجني اهدى، والقطري والكويتي اهدى، خلاص انت جزء من المنظومة الامريكية والصهيوني اهدى او تحمل التكلفة، قال لك بلدان مستقلة اهدى، خلاص الناس كسرت خشمك، لا اشتيت فرعن. بعد الفاصل، المولد النبوي الشريف كان حاضرا في بعض وسائل الإعلام الإسلامية والعالمية، بعد الفاصل.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيماني هذا الشعر، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من قناة عدن وإذاعة سام عن الشعب، حلقة الخميس 3 سبتمبر 2026. الإعلام وخاصة في باكستان وفي الهند، المسلمين وقنوات ومواقع إلكترونية، لأن صورة اليمن كانت كبيرة، وفي الكثير من الدول لكن تحديدا العالم الإسلامي، في ماليزيا، في إندونيسيا، في بنغلاديش، تناولوا سواء كان ناس معهم منصات إلكترونية أو حتى بعض القنوات، وفي قنوات عالمية أيضا، لأن الصورة كانت كبيرة. إنما تحديدا العالم الإسلامي، أنت تخيل في دول من 100 مليون، في دول زي تركيا، زي ماليزيا، زي اندونيسيا، اكبر سكان في العالم الاسلامي في اندونيسيا اكثر من 300 مليون. من اللي خرج بلد 40 مليون، اليمن، بلد الحكمة واليمن. طبعا في كثير من المسلمين ليس فقط ابهرتهم الصورة القادمة من اليمن في ذكرى المولد النبوي الشريف، ولكنها احزنتهم ايضا، لانهم سألوا انفسهم: هل نحن مسلمين حقا؟ وإن كنا كذلك، لماذا لا نحتفل على غرار اليمنيين؟ يا جماعة، السعودية بتناقشنا على احتفالنا بالمولد النبوي، يعني شوف إلى وين وصل القبح السعودي، شوف إلى وين وصل الافتراء، شوف إلى وين وصل الإجرام. تدخل معنا السعودية في عدوان، مش في نقاش، في عدوان. من بين أسباب عدوان السعودية على اليمن محبة اليمن لرسول الله، صدق أو لا تصدق. ونحن في اليمن نقول بوضوح: لسنا مثلكم ولن نكون معاذ الله يوما مثلكم ولا مثل النظام العربي. أحد أسباب العدوان أن اليمنيين يحبون رسول الله ويترجمون هذا الحب قولا وفعلا. لا، عند السعودي هذا خطيئة، خطيئة. والسعودية بتتصهين علنا، تتصهين علنا أفعالا وإعلاما وأقوالا وسياسة، كلها خدمة للمشروع الصهيوني. ما في فعل سعودي إلا وفيه أجزاء تخدم المشروع الصهيوني، والله والذي نفسي بيده. حتى الترفيه اللي بتشوفوه، تميع المنطقة، صناعة عناوين رقص، وصناعة عناوين مجون، وعناوين شذوذ، سفه في ما فيش ثقافه في الترفيه. شوف السعوديه سمتها الترفيه، ما قالش ثقافه، الترفيه، خلي الناس ترقص. طيب فلسطين، قالوا لا، السعوديه تتكفل باعطاء انطباع للعالم ان فلسطين مش موجوده، وان ما فيش جرائم ضد الشعب الفلسطيني. انتبه، هذا دور خطير تقوم به السعوديه. فالمسلمون في العالم الاسلامي تابعوا صور اليمن بفخر، وتابعوها أيضا بحزن. كانت متابعتهم مزيجا بين الفخر والحزن، الحزن على بلدانهم أين وصلت، وعلى مسؤوليهم إلى أين وصلوا، إلى أن يمر يوم المولد النبوي الشريف يوما عاديا. بينما في اليمن يوم مش عادي. لذلك جزء من رسالة اليمن أمام الله عز وجل أن نعطي هذا النموذج للمسلمين. اليمن يقول لكل العرب والمسلمين: يا جماعة انظروا، رفضنا العدوان السعودي وواجهناه بلا إمكانيات، فأكرمنا الله وكسرنا أهداف العدوان السعودي. يقول اليمن: نصرنا غزة بهذا المستوى فأكرمنا الله، قلقنا أم الرشراش ومنعنا اليهود من البحر الأحمر وأدخلنا الملايين إلى الملاجئ لمدة سنتين، ومسسنا بالاقتصاد الإسرائيلي باعتراف الإسرائيلي. يقول اليمنيون للعالم العربي الإسلامي: دخلنا في مواجهة مع أمريكا فسحبت 5 من حاملات طائرتها، لم تعد قادرة على مواجهة اليمن. هذه النماذج الكبرى يا جماعة ألا تستحق التأمل؟ ثم جاء اليمنيون يوم المولد النبوي الشريف وخرجوا بالملايين محبة في رسول الله. ألا تستحق هذه العناوين التأمل؟ ألا تستحق أن يتوقف عندها الناس؟ في مشكلة كبيرة يا جماعة.
في العالم العربي والإسلامي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. العناوين الواضحة اللي فيها مرضاة الله عز وجل داخلين في نقاش حولها. ويا ريت فقط في نقاش، يا ريت في جدل بنرد عليهم. لا، الموضوع عادي. غزة لا زالت محاصرة وبتقصف في الضفة الغربية والموضوع عادي. مولد النبوي الشريف والموضوع عادي. أبي اعتدى على إيران، شفت الرد الإيراني أمس الساعات، مش أمس، أول أمس الساعات الأخيرة من الثلاثة، ردوا بعد ساعتين، ضربوا معسكر في الأردن، أمريكا اعتقدت أنه سري، نفخوا المعسكر نفخ، وضربوا مصالح أمريكية في الكويت، وضربوا في البحرين، ردوا بعد ساعتين الإيرانيين. وقناة الحدث والجزيرة والعربية لا زالت تطبل، ومحل قنوات الثانية تطبل لترامب، سنحرق إيران، سندمر إيران، يطلع عاقل في الحدث، ترامب نقطتين فوق بعض، سندمر إيران. ولا يستحوي أخي ولا يخجل ولا. فصورة اليمن كانت مبهرة وكانت كبيرة وكانت عظيمة، وسنستمر في هذا الدرب. وكان قبل الله أو بعد المولد كان في احتفالية بمرور عام على استشهاد الشهيد الكبير الرهوي ورفاقه في الحكومة، ونحن في وزارة الإعلام عملنا يوم ذكرى الشهيد وزير الإعلام الشهيد العزيز هاشم أحمد شرف الدين. دافع اليمن تكلفة، دافعين مهر السيادة، دفعنا مهر السيادة من الدم، لكن النتائج ايش؟ النتائج مكانة اليمن اللي بتشوفوها الآن. اختم هذه الفقرة بالتالي. مر اليوم هادئا، يوم الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، يوم هادئ، بل أن في يوم المولد نفذنا عمليات ضد الحشود السعودية في نفس اليوم. هل تجرأ السعودي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أن يضايقنا في هذا اليوم؟ هل تجرأ أن يزعجنا؟ ما يحتاج السبب، لا السعودي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي. هل تجرأ أحد؟ شوف لوين وصلت عزة اليمن وقوة اليمن، لأن الرد سيكون يمنيا مزلزلا. ما حد تجرأ يعني، تصوروا خرجة الملايين هذه ونحن في معركة واضحة مع السعودية، خرجت كل هذه الملايين مطمئنة، مطمئنة أن في قوات مسلحة وأن في جيش وأن في أمن وأن في قائد عزيز وكبير وشجاع ومؤمن اسمه السيد عبد الملك بن عبد الحوثي. يجب أن تتأملوا هذه المسائل. شوف في هجمة إعلامية علينا لا زال مستمرة وضاعفت، والسعودية مهزومة والله، ضاعفت من الإعلام حقها، لكن عناويننا كبرى. أرادت أن تحجب صور المولد ففشلت السعودية. رأينا صور السبعين في تلفزة باكستان وفي الهند وفي بنغلاديش وفي تركيا وفي، ما قدرت السعودية تمنع ولا قدرت تتدخل في إزعاجنا في هذا اليوم. السعودية التي كانت تقصف اليمن في اليوم الواحد 4000 غارة، السعودية التي كانت أول ما يبدأ امتحانات الثانوية العامة تعمل عمليات لكي تخيف الطلاب والطالبات، ومع ذلك كانوا يؤدي الامتحانات. مر المولد النبوي الشريف، لأن أصبح اليمن أصبح قوة وأصبح حيفية وأصبح معادلة. بعد الفاصل الجزء الأخير، ما نشره الإعلام، بثه الإعلام الحربي حول عملياتنا الجديدة الرقوم، وما أدراك من الرقوم، بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليه وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلده، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أحييكم من قناة عدن من إذاعة سام في الجزء الأخير من حلقة الليلة. الإعلام الحربي مجددا بث مقاطع واضحة كاشفة لعدد من العمليات العسكرية بطائرة الرجوم استهدفت مواقع عسكرية وتحشيدات سعودية. طبعا انتوا شفتوا الصور، شفتوا دقة المخابرات اليمنية والاستخبارات، شفتوا دقة العمليات، شفتوا كيف تطاير السعوديين وأدواتهم. وهذا عنوان رفعه اليمن: لن يسمح للسعودية خلط الأوراق، ولن نسمح للسعودية أن تهرب من حصارنا، ولن نسمح للسعودية أن تستخف حصارنا على الإطلاق. السعودية تشتغل على مسألة إعطاء انطباع أنه ولا حاجة، خلاص استمروا في هذا الموضوع. العملية طبعا تابعها الناس، جاءت بعد احتفالات اليمن بالمولد النبوي الشريف، وبتستمر هذه العمليات. وفي عمليات تجرى ما يعلنش عنها لأسباب تتعلق بمفهوم القيادة والقوات المسلحة، يمكن أن تشرحها في وقت سابق. إنما من المؤكد أن في عمليات بتجري سكتة، ضرب التحشيدات السعودية أينما وجدت. أصبح أي تحشيد سعودي حتى على مستوى الأفراد تحت بصر ونظر وعدسات القوات المسلحة اليمنية، وأصبحت تختار أهدافها بعناية. المرتزقة لم يكن لهم قيمة في 2015 عندما كانت السعودية في قمة عنقهيتها، لم يتعامل معهم الشعب اليمني كبشر، احنا تعاملنا معهم كحشرات منذ اليوم الأول للعدوان، ما بالك اليوم واليمن أكثر قوة. لذلك لن نسمح للسعودية أن تعيد إنتاج هذه الكذبة أن الصراع يمني يمني. الصراع يمني سعودي، الصراع يمني إسرائيلي، الصراع يمني أمريكي. الصراع والمواجهة اليمن مع السعودي واليهودي والأمريكي في أن واحد. يا مؤمن، دولة قيادة قائد ورئيس وحكومة وشعب وجغرافيا بالملايين، وتجي تقول لي ميليشيات وعلي محسن وعبد رب والعليمي وكل هذه الأدوات النتنة عندك 10 سنوات حقوق دولة شرعية؟ وصلت السعودية إلى أعلى نقاط السخف، عملياتنا مستمرة، ودعوني أقول لكم أنها متطورة. خلال الأيام المقبلة ستسمعون رفع مستوى الضغط على السعودية لكي ترفع حصارها وتزيل عدوانها على اليمن. لا يعتقد السعودي أن المسائل بتوقف عند هذا. هذه المرحلة الأولى، ضرب السفن التي تمتنع عن الإنصات للميكروفون اليمني، تضرب أي ما تسمعنا نضربها، واللي ترجع ترجع، وإذا في طائرة مسيرة تجسسية السعودية نرد نضرب أرامكو ونضرب التحشيدات. هذه المرحلة الأولى. في مرحلة ثانية، انتبه، في مرحلة مطارات بمطارات، في مرحلة موانئ بموانئ، في مرحلة مرتبات بمرتبات. أيوة طبعا طبعا. ايش بتعمل السعودية؟ طلع وزير الخارجية السعودي قبل 3 أيام عمل دقيقتين كلها كذب، قال احنا جاهزين والحوثيين يجب ان يشوفوا مصالح بلدهم لا يتبعوش ايران. مصالح بلدنا؟ هو في حد دافع عن مصالح اليمن مثل ما القيادة الحالية وعلى رأس السيد عبد الملك؟ في حد دافع عن سيادة اليمن زي يمن اللي بيقودها الاخوة في انصار الله؟ انتم متعودين على خوانة 70 سنة، متعودين تتحكموا في البلد. قال لك لازم الحوثي يبتعد عن إيران ويشوف مصالح شعبه. ده نحن أول مرة نلقى قيادة تراعي مصالح الشعب، لأول مرة في تاريخنا. يطلع يكذب ونحن حاضرين
ونحن جاهزين. حاضر خلاص، لماذا تحسد إذا كنت حاضر؟ لماذا ترهن على الحشد ويضرب؟ لماذا بتتصهين زايد؟ لماذا طلبت من أمريكا ولي العهد السعودي طلب أثناء لقائه بالجنرال الأمريكي مؤخرا، طلب أن تشارك أمريكا في عدوان جديد على اليمن؟ رفضت أمريكا، تصور، والله الذي نفسي بيده، رفضت. طرح بن سلمان الشيكات، قال لها المسؤول العسكري هذا ما في. ليه رفضت أمريكا؟ لأن لدى أمريكا تجربة مريرة في المواجهة معنا، هذا واحد. الشيء الثاني، أمريكا مدوخة في إيران، والذي نفسي بيده، دوخة الإيراني بيصنع معادلة في المنطقة لا تقل أهمية وجزاتر عن المعادلة اللي بيعملها اليمن. إحنا البحر الأحمر باب المندب، وإيران مسكة هرمز، أقسم بالله أن ذي آية من آيات الله. إيران محاصرة ونحن محاصرين، معتدى عليها ونحن معتدى علينا. تيجي اللحظة اللي العالم على رجل، إيران في هرمز واليمن في المندب، وعد اليمن سوف يطور. أيوة والله أن هذه آية من آية الله. لما تتأمل الخريطة تقول يا رجل هذا المعذبين المظلومين اللي معتدى عليهم، اللي جاب أيوة. شوف الله كيف يسلسل الأمور. المجرمون في العالم لم يعيشوا لحظة يأس زي ما عاشوها الآن، السعودي والإسرائيلي والأمريكي والذي نفسي بيده، في تاريخهم الإجرامي كله لم يواجهوا قوة بهذا الحزم وبهذا الإيمان. فتصور أن الأمريكي قال لا، رغم أن السعودي ضاعفت المبلغ، فالأمريكي قال لبن سلمان هذا ترامب، لكن الآن في قوات مسلحة، احنا ما قادرين نكون معك. تصوروا لوين وصلت قوة اليمن. الامريكان رفضوا ينخرطوا في عدوان. الشيء الثاني، ضحكون السعوديين امس والاتراك والباكستانيين، عقدوا اجتماع في اسطنبول، اجتماع حضره وزراء الدفاع والخارجي في البلدان الثلاث. طبعا الخسائر على حساب السعودية، ايوه، والذي نفسي بيده، حتى الفنادق ولد التركي بدل ما تقول $500 بيحسبها ب10,000، ولا بينهك السعودي ادفع، التركي مسكنها فرصة. المهم اللي جابوا لك سيارات وفنادق وصور تذكارية، ووزراء الدفاع ووزير الخارجية ايش خرج الاجتماع ما بتصدقوا. اعلن وزير الخارجية التركي، شوف الاعلان، اعلن انهم توصلوا الى تسمية هذا التحالف. كل هذه الملايين من سبح الله وطائراته، والله وآية الله، قال نبشركم إن توصلنا إلى تسمية. إيش التسمية؟ تحالف مكة الدفاعي. بالله عليكم، تحالف مكة الدفاعي في 3 دول إسلامية لا يذكر فلسطين، هل هذا تحالف يرضي الله عز وجل؟ شوف السعودية كيف تستخدم مكة المقدسة، مش من أجل فلسطين ولا ضد الكيان الإسرائيلي، ضد المحور، ضد المحور. مكة اللي عملت السعودية جنبها بارات، استغفر الله العظيم، والله وآية الله، بارات ورقص وشذوذ. الآن بتستخدم الكلمة، ألا تستحق الجرائم الإسرائيلية اليومية في غزة والضفة الغربية أن يكون حلف مكة من أجل فلسطين؟ لا، من منظور سعودي لا. تصوروا حلف مكة لا يعتبر الإسرائيلي عدو. الله عز وجل بيقول للمسلمين هذا الطريق، وهذا القرآن، والسعودي عاكس خط. السعودي عاكس خط في كل ما يرضي الله، أي حاجة ترضي الله السعودي عكسها. تحالف مكة ما فيش فيه ذكر لغزة ولا الضفة الغربية ولا لفلسطين. تحالف مكة ما فيش فيه ذكر لما يعلنه الإسرائيليون يوميا، أنهم يريدوا أجزاء من السعودية، ويريدوا سوريا، ويريدوا لبنان، وأجزاء من العراق، ويريدوا الأردن.
يقول لك دفاعي. في تاريخ السعودية كلها، أولا هل لدى السعودية أعداء؟ هل الإسرائيلي عدو للسعودي؟ أبدا، إسرائيلي حليف. هل الأمريكي عدو للسعودي؟ الأمريكي حليف. إذن المجرمون الكبار في المنطقة هم حلفاء للسعودية. دفاعي لإيش؟ أقول لكم دفاعي إيش؟ حلف للدفاع عن جرائم السعودية في المنطقة. والله والذي نفسي بيده، هذا هو التعريف الحقيقي. أنا أخجل أسميه مكة، والله هذا الاسم المقدس. تحالف مكة السعودية متورطة مع الإسرائيلي، والأمريكي والتركي متورط مع الإسرائيلي في العدوان على غزة، والله آية الله بالأدلة. والباكستاني موقف سلبي، لا حرك مظاهرة من أجل فلسطين. ما دخل مكة هذا البقعة المقدسة الطاهرة في أن تحشرها في تحالف لا علاقة له لا بالله عز وجل ولا بكتاب لا ولا برسول الله ولا بالمقدسات. تحالف سعودي باكستاني تركي يسمون تحالف مكة لا يتحدث عن الأقصى، هذا تحالف مشبوه. أدخلت السعودية مكة، يمكن يكون الإسرائيلي قالها، يمكن يكون الإسرائيلي أدخلت مكة تعطي انطباع أنه في روحانية في إسلامية. المجرم السعودي بيكلمنا عن الروحانية وعن وطبعا السيد عبد الملك قد نسف هذا الاتفاق من ظهر. التركي يشتي فلوس، بنقول لك بن سلمان قبل 10 أيام طلب من أمريكا من جنرال أمريكي أن تشارك معه في عدوان، وقال بن سلمان الإسرائيلي جاهز. بن سلمان بيقول للأمريكي الإسرائيلي معنا، وقدك عارف النظام العربي والإسلامي كله معنا، قال يا بس أمريكا مش معك في هذا الموضوع. فصدم السعودي وتغيرت ملامح وجهه أن ترفض له أمريكا طلبا في عدوان ضد بلد المسلم. صعق السعودي، لأن السعودي لا يقرأ. السعودي مسجون في سجن اسمها الكبر والعنجهية. أمريكا رفضت لأن لديها تجربة مريرة معنا. فأمس تخيل تحالف، والله نستحين نقول تحالف مكة، خرجوا بعنوان سموا التحالف تحالف مكة الدفاعي، حلف مكة الدفاعي. ألا تستحق فلسطين أن يكون هذا التحالف هجومي من أجل فلسطين؟ لا، هذا الحلف تحاول السعودية من خلاله توريط تركيا وباكستان في صدام مع المحور. أنا أقول لكم الآخر، اكتشفت السعودية أن أمريكا ما تقدر تغطيها ولا الكيان الإسرائيلي، فقالت نلعب بالورقة الذهب القديمة الفتنة، نجيب باكستان نجيب تركيا نجيب عشان نعمل الفتنة. يا أخي كون المحور فيه 3 أقطاب شيعة واليمن، هذا السؤال سألوه لأنفسكم. كون إيران شيعية وحزب الله والإخوة في العراق، طيب غزة سنية معنا في المحور بحساباتكم انتم، فتصوروا حلف دفاعي يا جماعة، اعطونا حد هدد السعودية بتغريدة من يوم ما تأسست، اعطونا حد حاول يرد على جرائم السعودية في بلده، ما حد. السعودية مملكة مجرمة تعمل دفاع من ايش؟ الاسرائيلي حليفها والامريكي حليفها والبريطاني حليفها، كلهم وكل القتلة في العالم حلفاء للسعودية. من اللي بيعتدي عليها؟ لا، هم يريدوا حلف لحماية الماضي السعودي الإجرامي. انتبه للكلام اللي بنقوله، هذا الحلف هو محاولة سعودية يائسة لحماية الماضي الإجرامي السعودي والقادم الإجرامي السعودي. يعني بمعنى ان السعودية مستمرة في الإجرام،
فنجيب باكستان. وانا اقول لكم التركي بيضحك على السعودية، خذها مني، التركي بيضحك على السعودية يقول لك حم فلوس دانا، والباكستاني ما يقدر، ما يقدر في احزاب ايش بيسوي يا رجل. جابت امريكا بكل عتادها وعتيدها، وجابت الاسرائيلي والبريطاني في عدوان وحصار عليه من 10 سنوات وفشلت. فالسعودية تريد من هذا الحلف التي سمته زورا وبهتانا وادخلت مكة الطاهرة فيه، تريد من باكستان وتركيا حماية الماضي الإجرامي السعودي وحماية المستقبل الإجرامي السعودي. هي هذه القصة باختصار. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل، ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على وجمع شوره
1: على خير إن شاء الله. لكن أي حي
0: يوم الخميس من عشر الليل. لا يا الأربع
1: رايع، لكن ما يجمع آخر الليل.
0: الهمة والمذيع المناوب في الاستوديو.
1: تمام ما اختلفنا، لكن بما
0: 99.1 سام اف ام.
1: أيوة قل لي هكذا يا ما شاء.

0: واجمع شاورهم. برنامجكم الأسبوعي المباشر في فترة مسائية مفتوحة ومتنوعة لكم وعليكم.
1: لكن أي حين
0: ولا جاء أنا يا بين أقول لك يوم الخميس، يوم الخميس من 10 الليل للصباح.
1: يا ماس الخير اجمع شاورهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في كل ربوع اليمن السعيد. السعيدي بهويته الإيمانية، بقيادته القرآنية، بثقافته، بمشروعه الرباني. حياكم الله في مستهل حلقة جديدة ومباشرة من هذه الدقيقة وحتى الرابعة فجرا بإذن الله عبر أثير إذاعة سام أف أم مجمع شهورهم، حلقة جديدة ومباشرة عبر تردداتنا العاملة 99.1 99.3 98.1. مرحبا بكل متابعينا عبر هذه الترددات، وأهلا بمتابعينا ومستمعينا عبر البث الحي لإذاعة سام أف أم من خلال موقعها الإلكتروني samyaman.fm، وكذلك من خلال تطبيقات الراديو العالمية، تطبيق تيون إن وتطبيق راديو جاردن وتطبيق ميكسلر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هي التحية في المستهل، مستهل وقوفنا أمام قضايا أسبوع مضى، تطورات أسبوع مضى، وذكرى ما زلنا نعيش فرحتها وأجواءها، ذكرى المولد النبوي الشريف. المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وفق قاعدة عين على القرآن وعين على الأحداث. وجمع شهورهم من إذاعة سام أف أم هي التحية منا جميعا، طاقم العمل وهي من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل، وهي من راعي هذا البرنامج الوفي الحبيب القريب دائما المجاهد مع الله، وهي لكم من أستاذنا العزيز نجم الإعلام الإذاعي الأستاذ عبد الله الحيفي، الذي حالت ظروف اجتماعية دون حضوره. وعندما نقول ظروف اجتماعية، أنتم تعرفوا أنه اليوم خميس، وفي العادة بتكون أعراس الشعب اليمني في الخميس، والأستاذ عبدالله الحيفي قد يكون لديه عرس أحد أقربائه المقربين في منطقة بعيدة عن صنعاء، ولهذا تعذر عليه الحضور في هذه الحلقة، كما تعذر عليه الحضور يوم الأمس أيضا في عهد الأحرار باقي بإذاعة صنعاء. وما بش أحسن من الوضوح من أولها، بعض الناس لا أقول الكل، بعض، والبعض قد يكون واحدا أو واحدة، قد يرسل رسالة إلى رقم البرنامج ويقول الحلقة بدون الأستاذ عبد الله مشي حالية. أكيد بدون الأستاذ عبد الله ما أتقعش حالية، وبدون الأستاذ حمود ما أتقعش حالية، لأنه برنامج وجمع شهورهم يرتكز على هاتين الشخصيتين إعدادا وتقديما. لكن هل توقفت الأمور عندما استشهد الرئيس الصمات؟ وإحنا بنتكلم عن دولة مش عن برنامج في إذاعة. لا، هل توقفت الأمور عندما استشهد رئيس هيئة الأركان العامة بالقوة المسلحة اليمنية سيدي هاشم الغماري؟ لا. هل توقفت الأمور في لبنان عندما استشهد السيد حسن نصر الله؟ لا. هل توقفت الأمور في إيران عندما استشهد السيد علي الخامنئي؟ لا. طبعا هذا ليس تمهيدا ولا إشارة إلى أن الأستاذ عبد الله الحيفي استشهد، لا، مع عرس يعلم الله أنه مع عرس، لكن أقصد البعض بيخليها يجي أنت مسرع في 120 تعبئة، وعي، تحشيد، انفاق، مواكبة، ويبدي لك مطب قد يكون في رسالة SMS إلى رقم البرنامج الحلق مشي حالي. عموما الأستاذ عبد الله اليوم تعذر عليه الحضور، سيكون معنا في الخميس القادم كالمعتاد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك يا أستاذ عبد الله ويرعاك ويديم سرورك وسرور العريس، والذي ناوي يرقد الذي يقول أنه الحلقة مش حالية يرقد، غلق الراديو وارقد، قطوة جمعة بكر شرك من الروضة، و
وسير زور المكالف وبعدها سير صلي جمعة وأمور طيبة بدل ما تسهر بعد ما عاد يقدرش تقوم. أتقوله مالك ملقم لها قشرة؟ ما بش أحسن من الوضوح من أولها. وجمع شعورهم هذا الأسبوع بل هذه الحلقة تحديدا ستكون حتى الرابعة بنكهة زمن النصر.

وفي هذا المقام نجدد التعازي لأخينا وزميلنا المهندس محمد أحمد محسن محسن الفرح، مخرج برنامج أجمع شعورهم في وفاة والده رحمة الله الواسعة تغشاه. وبالتأكيد يعني طبعا محمد هو الابن الأكبر بين الصبيان، طبعا الأولاد هو الابن الأكبر لوالده، ولديه أخ شقيق أصغر منه وأخوات، فالمسؤولية بتكون كبيرة على الإنسان لما يتوفى والده وهو الإنسان الكبير المعني بشؤون أسرته والدته أخواته أخوته البيت. فبالتأكيد أن لما بعد الرحيل ترتيباته، فالأخ محمد الفرح معذور، نسأل الله له العون أن يلهمه الله وذويه وأهله الصبر والسلوان. وفقد الأب يترك فراغ كبير جدا في نفس الإنسان، حتى لو قد أبوك في 120 سنة، حتى لو كان مقعدا، حتى لو لم يكن في سنواته الأخيرة يتعرف على أحد ممن حوله، فقد الأب بيترك أثر عميق في النفس. والدي توفى في 2010 في 5/4/2010 تقريبا 16 إلى 17 سنة. كل ما أتذكر تلك اللحظة والله يعني كأن والدي فارقنا يوم الأمس، ما زال الحزن غائرا في النفس في القلب، لكن هذه سنة الحياة، ولاد عرس موت، ولاد عرس موت. ونسأل الله حسن الخاتمة، عصم الله قلب الزميل محمد الفرح بالصبر وعذره معه أسبوعين ثلاثة، وزملاؤه ما بيقصروا للأمانة. كان في الأسبوع الماضي معنا إخراجا لبرنامج وجمع شعورهم الزميلان صهيب الجرافي وعبد القادر محمد، لهما التحية. وفي هذه الحلقة أيضا معنا المخرج زميل محمد الفرح الوفي. إذا عتسام ومواقع المسؤولية فيها هي متارس، ما صاحب الله لا زهمته حتى تشتاح من جانب وهو من جانب. يونس الأكوع هو مخرج حلقتنا لهذه الليلة، مبدع رائع مميز خفيف، أعني في إبداعه وحركة يديه على المكسر والأجهزة الإذاعية في غرفة الإخراج. مرحبا بك يا يونس، جمعة مباركة مقدما عليك وعلى كل السامعين. إذن وجمع شعورهم بنكهة زمن النصر، البداية اختيار من المخرج.

إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.

البداية من عين على القرآن وعين على الأحداث. أنا أول واحد، لو واحد كان يكلمني في 2015 2016 2017، أنه عايجي يوم اليمن يلكد السعودية، يلكدها بكل ما للكلمة من معنى، والسعودية ولا نخس ولا نخس لا تجرؤ على أن تعلن أنها استهدفت، فضلا على أنها ترد على هذا الاستهداف العسكري. آية من آيات الله. ليش ما أنصبتكش في 2015 2016 2017 إلى 2019؟ ليش؟ لأنه كنا نرى أنفسنا، وكنا كذلك وما زلنا طبعا، بدون الله نحن لا شيء. كنا نرى أنفسنا مستضعفين، وفعلا استضعفونا، مش من 26 مارس 2015، بل منذ 26 سبتمبر 1962، جعلوا اليمن حديقة خلفية، استعبدوا شعبه، جعلوا أبناء الشعب اليمني شيعا، فرقوهم أحزاب ومذاهب ومناطق، وأثاروا الأحقاد والبغضاء والكراهية، ولوا على هذا الشعب شرارهم، قتله، سفله، خمارين، سكارى، عرابيد، لا مثقال ذرة عندهم لا للشرف لا للأخلاق لا للدين لا للقبيلة لا للهوية، ولا حاجة ولا حاجة. لا أدل على ذلك من رسالة الملحق العسكري في اليمن آنذاك صالح الهديان، الملحق العسكري بالسفارة السعودية في صنعاء صالح الهديان، ونشرت تلك الرسالة التي بعث بها لسياده في المملكة السعودية، وهو يحدثهم عن الوضع السياسي في اليمن بعد مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي واستشهاده، وقال لهم بالحرف الواحد في الوثيقة الموجودة في النت في مواقع التواصل موجودة، قال لهم صالح الهديان بحاكي أسرة آل سعود في السعودية، بيقول لهم ورجلنا رجلنا رجلنا في اليمن هو الرائد علي عبد الله صالح المشارك في القتل، ويتحدث عن تصفية إبراهيم الحمدي الملحق العسكري السعودي اللي كان موجود معهم في الغداء الأخير. ورجلنا في اليمن هو الرائد علي عبد الله صالح، رائد أو ملازم ما أتذكر إيش الصفة، المشارك في القتل. وأوضحت الملابسات التي كشفت عنها الأجهزة الرسمية والتقرير النهائي للتحقيق في اغتيال إبراهيم الحمدي رئيس اليمن، في ملابسات الاغتيال أن علي عبد الله صالح باشر إبراهيم الحمدي بالطعن بالجنبيه، باشره طعن، الغشمي مكتف لف في يد، وعلي صالح مكتف لف في يد، والسفير أو الملحق العسكري السعودي صالح الهديان بهين إبراهيم الحمدي رئيس الجمهورية العربية اليمنية، ولطم إبراهيم الحمدي الملحق العسكري السعودي.

سعودي صالح الهديان لطم الرئيس إبراهيم الحمدي، وعلي عبد الله الصالح مكتف له هو الغشمي. هذه تفاصيل وملابسات ما قبل الاغتيال. قال له الرئيس إبراهيم الحمدي، هذا الملطم ما هوش فيوش إبراهيم الحمدي، هذا فيوش الشعب اليمني كامل. قال له علي عبد الله صالح كلمة قذرة، طبعا لم يتطرق إليها التقرير، كلمة وسخة وسخة وسخة بكل ما تعنيه الكلمة. قال لهم إبراهيم الحمدي تشوى السلطة شلوها، أمنوا لي خروج آمن وأنا فلتوا ما نشتي من الدماء. قال علي عبد الله صالح الكلمة القذرة هنا ردا على هذه الكلمة، ومشى على جنبي وباشر الطعن، وأطلقوا عليه رصاص أطلقها صالح الهديان. إلا بس بنقول لكم يعني من بعد 62 ما يسمى بثورة 26 سبتمبر، طبعا ما بنستفز شحد، هذه الحقيقة يعرفها الناس جميعا، الشعب اليمني من طرف الله طرفه بيرحم على إبراهيم الحمدي وبيلعن قاتله. طبعا علي عبد الله الصالح كان قائد محور في تعز أو قائد لواء أو ما أعرف إيش، وقال إنه كان هذاك اليوم في تعز، بينما ملابسات الحادثة والتحقيق والتقرير أثبتت أنه في صنعاء. وضلوع بزي دخل مكان الجريمة، دخل بشرشف علي عبد الله الصالح، طبعا ما بنمزح ولا بنزبج ولا بنكذب، دخل مشرشف على أساس أنه مرأة، وحصل ما حصل. وبعدين لو عادهم رجال يقولوا أخي قتلنا احنا انقلاب ماشي، قالوا إبراهيم الحمدي مدري من قتله، هو معاه ثنتين فرنسيات وساخة قذارة. أتقولوا ما تأخر هذا من 62، هذا حصل في 79، هو هذا الرئيس عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد انقلاب 26 سبتمبر. طبعا كان قائد قوات، الرئيس السلال كان قائد القوات المسلحة حق الإمام البدر، توفي الإمام أحمد متأثرا بجراحة التي أصيب بها في حادثة أو في محاولة الاغتيال اللقية والعلفي والمستشفى الحديدة، وجلس متأثر بجراحة إلى أن استشهد الإمام أحمد حميد الدين، فكان إماما لليمن بعده الإمام البدر. وكان قائد قواته المسلحة قائد قوات البدر المشير عبد الله السلال. طبعا الإمام أحمد خرجهم في الخارج يدرسوا، وعلمهم في الأكاديمية العسكرية في الخارج، لكن عجبهم المسخ في الخارج، قالوا ما بالله إمام أحمد هذا عجز يحزق علينا، لا نقدر نتمفرغ لا نقدر نتدا ولا دنيا، ما هو هذا حرية. فالإمام البدر راكن على قائد القوة المسلحة، تخيلوا مثلا من هو قائد القوة المسلحة اليوم أو رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن يوسف المداني خلفا للواء الركن هاشم الغماري أو محمد عبد الكريم الغماري، صح؟ تخيلوا ذا حين يوسف المداني، تخيلوا يخرجوا السراسرة يقولوا ثورة، والسيد يقول يعني طمنونا عن أحوال الأخ يوسف المداني، لا يجيهم حاصروه ولا ألموه ولا اغتالوه. قالوا ايه يا سيد عبد الملك، انا بني اضرب لكم امثله، ها اي قدوه مع السراسره، قدوه ضدك، هذا انقلاب ولا مش انقلاب؟ يعني رئيس هيئه اركان القوات المسلحه انقلب على قائد الثوره اللي احنا فيه خيرها اليوم، ثوره متسامحه، ثوره قادره تفعل كل شيء مثل ما فعلوهم، لكن لا اخلاق وقيم ومبادئ وقبيله وقران، هذا ما حصل. أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية هو السلال، وذا كانوا لا أمس لا قبل شوية كانوا قائد قوات البدر، قالوا ماشي هي ثورة.
هي ثورة صعب ما نشك علي محسن، ترتو علي محسن الهيال. فالإمام البدر حوصر وخرج قدو في قاع المنقب باتجاه مدينة شبام كوكبة أنثلة في قاع المنقب، الطريقة المؤدية من غربي صنعاء خارج صنعاء أي خرج باتجاه الغرب. وصل قاع المنقب الإمام البدر وبيقول بيقول مالك يا مولانا مهموم؟ قال والله في في في حسي أخي عبد الله سلا لا يجي ومفعلوا بالشي. قالوا ما يقع بالشي إن شاء الله كذا يلحق. وبعدها طبعا استمرت الحرب بين الملكية والجمهورية كما سموهما الملكية يعني 7 سنوات. عموما في تلك اللحظة بيقول والله في قلبي أخي عبد الله سلا بهم لا يصيروا يجعوه لا يصيروا. يوصلها الخبر قالوا عبد الله السلال قدو رئيس الجمهورية قاع عباش قد انقلب على العهد والقسم والولا والقدو مع قدو مع السراسرة. أتقولوا هذا الكلام معيب، أنا بنتكلم عن أحداث. اسمعوا، السلال طبعا موجود في ادخلوا في النت في جوجل اكتبوا مذكرات أو مراسلات بين الرئيس عبد الله السلال والزعيم جمال عبد الناصر بخط يد السلال، موجودة في النت أمانة إنكم تقرأوها. اقرأها أي يمني لما يخجل على نفسه، يخجل على نفسه يدرى إنه السلال كان دنبوع مثل الدنبوع عبد ربه منصور هادي، دنبوع بكل ما تعنيه الكلمة. القوات الغازية المصرية مثل ما تقول القوات السعودية الإماراتية اليوم بتعوث وتلوث في اليمن، تنهب خيرات اليمن مقدراتها حتى الخيول حتى الذهب كل شيء، تستعبد أبناء الشعب اليمني تستعبد بكل ما تعنيه الكلمة. كان الحمار والمواطن اليمني عند المصري سواء، الحمار يزعد له والآدم يخلوا يزعد له تنطلع عنه حكم المواقع ولا حكم الحصون. احتلال قال ما هو قال عجي قاتل آل سعود من اليمن سيدي نضك الطريق وبالك يا جمال عبد الناصر، هذيك كبالك حدود لا من جيزان لا لا لا لا عرعر، عمل عملية إبرار في سواحل المملكة السعودية وادخل جيد قاتلهم من عندنا. كان يوصل الجندي المصري يدخل من ميناء الفازة في زبيد ولا من ميناء المخا ويقول هي السعودية فين إليك إليك. المهم لما تقرأوا مراسلات السلال لجمال عبد الناصر، طبعا خط جميل جدا، عبد الله السلال خطه رائع رائع، تعلم في عهد الأئمة في عهد الدولة الكهنوتية الخط والإملاء وما هو ابن الإمام ولا ابن عامل صنعاء، وين ما نعلمه هذا أندرس يعني في 26 سبتمبر نزل عليها الوحي ودو بيكتب يقرأ. عموما استغل ما تعلمه في القراءة والكتابة والخط الجميل لمراسلة جمال عبد الناصر. تقرأ الرسائل وهو بيقول له وإحنا وإحنا وإحنا والدنيا مقلفدة ورسول الله مصروف نصطرف وإحنا نشتي مصروف والدنيا عندنا كذا ما بل رسول الله ندري شوية زلط رسول الله شوية زلط كل ساعة بيقول له الدولنا زلط إحنا نشتي نصطرف إحنا نشتي نصطرف والأمور كذا وما توجهونا به إحنا حاضرين وما تقولوا به. هذا رئيس الجمهورية العربية اليمنية أول رئيس الجمهورية اليمنية جمارات هو من يوم هذا الانبطاح عجيب. ذهبت الحكومة حكومة أول حكومة للجمهورية العربية الجمهورية اليمنية الجمارات ساروا مصر وافد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة حبسوهم في السجن في الزنزانة كلهم في القاهرة. قالوا اشتوا يقابلوا الزعيم جماعة عبد الناصر استلم من عند السلال قال دخلوا دخلوا جو كذا جو وحبسوهم. كان بينهم عبد الله النعمة من كبار سموهم من كبار مناضلي ثورة 26 سبتمبر. قال كنا نطالب ومنتعز طبعا او لا اعتقد لهجته ام المناطق الوسطى قال كنا نطالب بحرية القول عند الإمام أحمد والإمام البدر واليوم نطالب هنا في الزنازل في القاهرة نطالب بحرية البول ما يخلوك تخرج تبول. عجيب هذا هذه دولة 26 سبتمبر اللي يحتفلوا ويقولوا شا قصدي أنا. وبعده
وبعدها جاء القاضي عبد الرحمن الإرياني رحمة الله تغشى، كان عالم فاضل نزيه شريف مؤمن متقي، وقالوا لكن حصل قحط في أيام 7 سنين ما قد عرفناها، ومن حلاكم يا هوايل، من حلاكم يا هوايل، من حلاكم. القاضي عبد الرحمن الإرياني كان متواضع، كان يخرج باثنين مرافقين بعده ويخطوا، بعدها يخرج بحكة سير الأضواحي صنعاء وينزل من فوق ويختار يجلس على الدور ويرجع، وما بش معه مكتب، ما بش معه مكتب، تخيلوا، كان مكتب بيته، ديوان بيته. وأنا أعرف الكثير من الآباء حكوا لي عن تجربتهم مع القاضي عبد الرحمن الإرياني، قالوا كنا نسير له عنده ندق الباب يبلغ المرافق فلان يقول له اطلع تطلع، قالوا هو في الديوان صباح العصر مدفأ بحق هاللحفة هذيك ما معك، وأي مواطن يطلع لعنده للبيت ويمشي أموره. لكن كانوا الهوايل ثوار 26 سبتمبر كانوا بيبرموا الدنيا، فندصية فندص، العميل عميل والخائن خائن والمنبطح منبطح، ولا بيبيع ويشتري مع السعود بيبيع ويشتري، واللي مع الأمريكان واللي مع الصهاينة واللي. فالرئيس إبراهيم الحمدي قال لابد من ثورة تصحيح، والمشايخ عبد الله بن حسين من صلاه واضح، من صلاه واضح، اكرضه عاثوا ولاثوا. ابراهيم الحمدي بسرنا القاضي عبد الرحمن الرياني يعني ما جهده، قال ثوره تصحيحيه، ما عرفت بثوره التصحيح. وقال للقاضي يعني طبعا اتفقنا انه ما حصل في 26 سبتمبر انقلاب، قائد الجيش انقلب على الرئيس السماء وعلى الامام، انقلب عليه، انقلاب ما هي ثوره ولا هي ثوره. بعد هذه المشاهد اللي بيبثوها والمدفع ودار البشائر في التحرير والناس بينبعون فوق الجدران، هذيك من فيلم مصري، هذيك فيلم مصري، أتحداهم يتولي لقطة ويقولون أنها ثورة وأن الشعب خرج، وداري بهم يعرفهم الشعب، هذاك فيلم مصري موجود في اليوتيوب، هذيك اللقطات من فعلوا على ما يشتوا، هندسوا الصورة والمشهد والثورة على ما يشتوا، ودبابة ماردة الثورة قال ماردة. فقام الرئيس أو إبراهيم الحمدي المقدم، إبراهيم الحمدي أسلم أسلم أسلم، قال يعني على أساس أنه بيكلم القاضي عبد الرحمن الإرياني، قال أنك عاد تنازل عن السلطة ماشي، أنه السيلة التماوة، قال له القاضي عبد الرحمن الإرياني، وأنا للمه قال أنا لا أقبل أنه يراك دم دجاجة، بهذا اللفظ قال له لا أقبل أن يراك دم دجاجة من أجل الكرسي، فضلوا استلموها أهم شيء، صبروا الأمور وبسروا هذا الهوايل الهولة ما يفعلوا ولا بسروا كيف تعود. فقال إبراهيم الحمدي ونعم بك يا قاضي، ودع القاضي، شوفوا ما بيش فيها انقلاب، فيها تسليم سلس للسلطة، هذا آخر تسليم للسلطة حصل في ظل الجمهورية اليمنية، لا وباقي تسليم ثاني عن تحكى عنه. ف الرئيس إبراهيم الحمدي ودع القاضي عبد الرحمن الإرياني في المطار، هذا قد ما كان قبش المطار صنع، هذا كان عدو اللي يسموه هذا عسكر قوة النجدة في الحصبة، ودع بالسلامة الجمهوري والموسيقى وحرس الشرف، ودع وقال له شوفوا على أوادم. الرئيس إبراهيم الحمدي وضع الخطة الخمسية لخمس سنوات، يعني أي عمر اليمن ويعيد بناءها، ما خلاش يوفي سنتين ثلاثة أشهر، ودقوا إبراهيم الحمدي، أي يقولوا كانت نبرته دينية مثل الحوثي، لا إبراهيم الحمدي كان مفنطص من الكبار، كانت الدنيا عنده عادي، يسكري يصلي ما يصليش عادي، هذا يبيع الخمر في الدكاكين. لكن نتكلم هنا عن دولة، عن رجل دولة، كان رجل دولة لا نظير له على الإطلاق، تخيلوا يعني لو أقول لكم مثلا أدي لكم أسرد لكم من جزاء، تقولوا ما تشير، تقولوا أنا من هذا الكلام أنت جابر، وضحنا على ليش يرقد يرقد ولا شيء، اسمع في سنتين وثلاثة أشهر الرئيس إبراهيم الحمدي، تخيلوا أنا شدي لكم الآن إنجازات كبيرة بنفتخر بها وعضل تفتخر بها الأجيال، والذي ولد في زمن علي عبد الله الصالح
مثلي أنا مثلا، أنا عمري اليوم يعني 40 سنة، واحد قريب الواحد 40 سنة، أنا عرفت علي عبد الله صالح رئيس من يوم ما هو الآن. كان قصد إنه لما يقولوا هذا يعني خلق الله جبل نقم وجبل عيبان وبراش وعلي عبد الله، هذا ما يخرنش هؤلاء، هذا لا من يعني مع اليمن معروف بهن ما يبتعد إنش. التداول السلمي للسلطة. المهم أتفاجأ يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم أنا وغيري من أبناء الشعب اليمني أنه إحنا كان قصدنا أنه علي عبد الله الصالح اللي سواهن ويجلس يتغنى بهن، ولا واحد منهن فعلا الرئيس إبراهيم الحمدي. وطبعا ما لما أقول لكم أنه كان فانتصية إبراهيم الحمدي لا يعني أنه ليس ملتزما بالدين أو لا يحترم هوية الشعب اليمنية الإيمانية. هو من أمر بإنزال صوره، أول شيء كان رتبة ما بعد المقدم عميد، صح عميد قالوا، والثانيين بما وقع يده وترقيت عمداء وداء قال لهم اسمعوا، جرى القلم والورقة وفعل قرار تنزل رتبة إبراهيم الحمدي من عميد إلى مقدم، وقال أعلى رتبة شيء يخدم الوطن يخدمه، كان مغير رتب. هذا الأول. الثانية قدم بيركزوا صوره في المكاتب، قال لهم دول الورق والقلم وفعل قرار يتم إنزال صوري من جميع المكاتب والمقال الرسمية الحكومية، ويرفع كلمة الله. يعني بس أقول لكم يعني عدو إن فيهم الـ فيهم الـ ما بعد بعد مقدم عقيد، صح من رتبة عقيد لا مقدم، بعدما عرف بالمقدم إبراهيم الحمدي إلى أن استشهد. المهم المنجزات اللي قلت لكم من علي عبد الله الصالح، قصتنا أنه إحنا اللي ولدنا في الزمن الذهبي الذهبي المطلي بالحكى علي عبد الله. اسمعوا مثلا استخراج النفط في اليمن، أنا أكلمكم عن 2 و3 أشهر وهم بيلزوا إبراهيم الحمدي لزوز. المشايخ أول ما طلع قال المشايخ الله، قالوا هذا صنعة، إحنا جمهورية، إحنا ثورة 16، قال سيرت مشيخ في البلاد، هذا عاصمة ما بش فيها مشيخة، أنت شيخ على قبيلتك في البلاد سيرت مشيخة، أنا أكو درعوة تدخل صنعة مواطن مثلك مثل غيرك، وأنهم بيبرموا له الهوايل. بعدها رجع طلع الشيخ الذي رئيس مجلس نواب صاحب الإنجاز، ردوا الشيخ في صنعاء، ردوا رئيس مجلس النواب عمره دهر. المهم في 2 و3 أشهر 46 شهر بالضبط، مش 35 سنة، استخراج النفط بدأ في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، واستخرج النفط في عهده. سد مأرب الذي سر علي عبد الله الصالح بحق هالقعشة هو زايد بن سلطان يفتتحوا سد مأرب، من وقع مسودة إعادة بناء سد مأرب مع دولة الإمارات هو الرئيس إبراهيم الحمدي الزعيم إبراهيم الحمدي. حديقة الثورة، الحديقة الوحيدة في العاصمة صنعاء، حديقة الثورة حديقة يعني أشجار وألعاب ومداره وتحطيصات، وإحنا نعرف عمرنا هكذا يعني مساحة للناس، مساحة للناس. إبراهيم الحمدي أين الحديقة اللي عملها علي عبد الله صالح؟ دولي حديقة في صنعاء عملها علي عبد الله صالح، حديقة للناس، لا تقول ليش حديقة وسط الجولة ظهر لكم ولا على مفرق محافظتين، هذا قديم حديقة غصبا عنه يعني مربعة كذا. أين الحديقة اللي فعلها علي عبد الله صالح للناس؟ إلا عشان لا يعذبنا رحمه الراحم من يوم القيامة ويحاسبنا، حديقة فان سيتي، عارفين حق من هي حديقة فان سيتي؟ حق أحمد علي عبد الله صالح، حق الولد أحمد قبل ما يقع يعني خريج جامعة، وقبل ما يقع قائد الحرس الجمهوري، وقبل ما يقع حق هذا حق الولد أحمد، جمع حق الجعالة وفعل حديقة فان سيتي دخلها لجيبه حقه. ومن منا كان يقدر يدخل حديقة فان سيتي؟ تحدى أي واحد مواطن من الطبقة الوسطى، ما عاد أقول لكم شنو الفقيرين، كان يقدر يدخل فان سيتي؟ تذاكرها غالية، أنا عمري ما أقدر، كان نفسنا كنا
ما احناش دارين نحكي احمد علي لان بعده لا قد صرنا نطحطص في حديقة الثورة. هذا يوم اليوم يوم النور والسرور. حديقة الثورة أتقول لك أن حديقة السبعين، حديقة السبعين بشكل عام ما بلحاكمش من حديقة فان سيتي، حديقة السبعين أيضا أسسها كمشروع رسمي وافتتحها رسميا كحديقة، حديقة يعني مساحة خضراء فيها الأشجار فيها الزهور فيها الممرات فيها المقاعد فيها الأماكن الخاصة بجلوس الأسر الآباء والعوائل، فعلها إبراهيم الحمدي. حديقة السبعين هذيك بكلها من عند بوابتها الذي قبال الأمن المركزي لا عند بوابة فان سيتي لاحقا، طولا وعرضا شرقا وغربا شمالا وجنوبا فعلها الرئيس إبراهيم الحمدي. طيب تقولون من توش دارين أصلا خلاكم علي عبد الله صالح تدخلوا الحديقة هذا أصلا؟ أتحدى أي مواطن يمني يقول لي غير العفافش طبعا يقول لي أنه سمح له بالدخول إلى حديقة السبعين، بل بعد أن ظهرت طائرات الدرون والتصوير عبر طائرات الدرون تفاجأنا في المسيرات المليونين بحديقة داخلة بنبصر هذا حديقة السبعين من داخل جنب خلف ضريح الرئيس الصمد، بنبصر به مساحة كبيرة فيها هكذا يعني كأنها مخطط حديقة منتزة. أي هذا ما في عنش إبراهيم الحمدي. طبعا الجديد الآن الذي افتتح عملت الدولة 21 من سبتمبر تطوير الحديقة، أما الأساس الحقيقي الحديقة وترتيباتها وتنسيقها وبناها التحتية عملها إبراهيم الحمدي. إبراهيم الحمدي لكن ما احناش دارين، ولكن أحد يخلوه يدخل كأنه علي عبد الله صالح بيقول إنه الولد السيد ذيك باسمه الصغير مدين أي كبار وأحمد علي قدو جاربوه وبينهم يجي 5 كيلو ما بيش بينهم حدا جيرة الباب للباب 5 كيلو باب من الرئاسة لباب أحمد علي، والولد مديان يصير يفعل له بيت في حديقة السبعين اللي أسسها الحمدي للشعب. ما أدري لا الحين جو أنصار الله وجيت ثورة 21 سبتمبر نبى حديقة وأنه بإمكان الناس أن يدخلوها يشموها وخصصوا يوم للنسوان كل اثنين دخل الحديقة وحسنوها وقالوا هذا حق الناس هذا حق الشعب، ولا كانوا مقادرين يفعلوا مثلا شركة سمر للسفريات والسياحة مثل ما عمل عمار صالح بن أخو الرئيس علي عبد الله صالح جبل النهدين الجهة الغربية، كنا نخطى من هناك واللي خطاه داري مصور بشبك حديد جبل النهدين هذاك اللي قبال مستشفى القدس العسكري، صور حديد شبك حديد ومكتوب فيه لوحة معدنية منطقة عسكرية منطقة عسكرية منطقة عسكرية منطقة عسكرية ما حد يدخل منطقة عسكرية. ما ندري لو قد فتحوا وكالة سمر للسفرية قالوا حق في المنطقة العسكرية هذا ابن أخو الرئيس من أبوه، وفتحوا جنبها شركة قالوا ابن أخت الرئيس في المنطقة العسكرية. حديقة عصر هو بحديقة في عصر أوه مشان تداري مشان تداري مشان تدارين بحديقة في عصر إذا قد طلع قد فتحوها، فتحتها دولة 21 من سبتمبر اللي سموها فرح لاند أيام عفاش خلوها زلط شي تجلس في الحديقة حق إبراهيم الحمدي اللي يرأس عصر دتي زلط دتي زلط انتو دارين أجيب من بتصير هي الذي هي النصبة التذكارية المصري يسموها النصبة التذكارية المصري. تخيلوا المصريين جوا محتلين غازين لليمن غازين لليمن مثل ما السعودي والإماراتي نفس القصة وإذا قلنا لكم السلالك الدنبوع صاروا خبرة الله مصر حبسوهم مثل ما صاروا خبرة عبد الرب منصور السعودي حبسوا على عبد الرب منصور بكله حبسوهم لأنهم شوية تنابي شوية خونة بياعين. فالنصبة بنبصر احنا بيقولوا هذا النصبة التذكاري المصري، هل حد سمحوا لي يدخل لي أيام علي عبد الله صالح؟ يا أخي ادخل أقرأ الفاتحة للجنود المصريين ممنوع. ليش؟ لأني كانت حق البزي هذا لما يكبر البزي تلتهي البقعة يفعل فندق. اليوم هو ضكت دولة 21 من سبتمبر فتحت الحديقة حديقة عصر. لكن الزعيم كان يصرف من المؤسسة الاقتصادية فولوي نعم المؤسسة الاقتصادية العسكرية
يا أبناء شعبنا اللي في الزبيري القبل باب اليمن، أسسها وأطلقها الرئيس إبراهيم الحمدي. مبنى اليمني اللي في الحصبة اللي حرقوه مرة ومرتين وثلاث، لو ما حرقوه من كرة حرقوه بيت الأحمر أصحاب علي عبد الله صالح، قالوا أنا أقول لك يا علي عبد الله صالح هذا أن هذا جلس اليمني فوق نبي إحنا للحاوش بيتطلع فوق لا هو جاهو. هذا أول مبنى ناطحة سحاب زجاج في الجزيرة العربية، مبنى اليمني اللي في الحصبة، مشروع الرئيس إبراهيم الحمدي. قال علي عبد الله أنا شيخ أنا أقول لك أنا لا ندخل إحنا إحنا بشي حالي، اتصرفوا اتصرفوا وحرقوها. أمر الأول صلحوا احرقوها من كرة. كان بجنب مبنى اليمنية المبنى الزجاجي أجمل مبنى في الجزيرة العربية وأول مبنى في الجزيرة العربية، كان بجنبه مبنى كبير مسلح من يذكره على يعني شرق المبنى اليمني الزجاجي شرق تماما في الأرضية اللي في الأرضية اللي جنب تماما، مبنى كبير ما أذكرش أنت يا يونس صح، مبنى كبير كبير أعتقد أنا ذاك كان أكبر مبنى في العاصمة صنعاء، أكبر مبنى يعني كبير وطويل وعريض كله مسلح مسلح وتحت مدري كم بدروم. دقدقوا طلعوا هذا في أيام الزعيم علي عبد الله صالح، قالوا البرج المكان في ميلان، فيه ميلان هو تبع اليمنية طبعا وتبع اليمنية، قالوا في ميلان وخايفين على التذاكر لا ها، فطلعوا بوكلين لا طالع، طلعوا بوكلين لا راس العمارة برافعات والبوكلين بسم الله الرحمن دقدق العمارة لو ما تمها لو ما تمها لما طلع الحين بتخطو. بعض الناس ما كانش دارين بها أنا أكبر مبنى في العاصمة صنعاء من أيام الحمدي، طرحوا للقاع. طيب قالوا يا عدلتوا الميلان ارفعوا ولا عد حاجة، هذاك حق بزي البزي لو ما لو ما دحين يتخرج من سادس وضروري ما يفتح المشروع ولا مشتوى بيت الأحمر الشي واحد. هذا كان قصة انه فعلا علي عبد الله صالح محطتها كهرباء صافر في مأرب ورأس عيسى في الحديدة. الحمدي انه بيهم الشعب ولا يقول خليهم ما نفعل، عشان قال ما هذا الدنيا فرصة مهيئة وما بشي والدنيا ما بش لا عدوان ولا حصار، لا حق فرنسا لو مدوا محطتين لا رأس عيسى في الحديدة وصافر في مأرب. اللي في صافر هي المحطة الغازية اللي كانت تسرج صنعاء وتسرج مأرب والعديد من المحافظات، والتي لم تقصفها دولة 21 من سبتمبر رغم أن الأوغاد ظلوا يعذبون الشعب ويقطعوا الكهرباء ومن أيام علي عبد الله صالح، بس بعد العدوان كأنها حق أبتهم المرتزقة، ومع ذلك قالوا نقصفها وكذا ما حر، قالوا ما هذا مقدرة الشعب، مصافي صافر محطة صافر هذا حق الشعب نحرسها ونحميها ولو عندها مرتزقة، ميناء عدن ميناء بالحاف هذا حق الشعب ولو عندها مرتزقة. تخيلوا علي عبد الله صالح في كل خطاب يقول و يعني الكهرباء التي تأتي لنغذي العاصمة صنعاء بالكهرباء من محطة صافر ست صافر لا لا مش المسألة الحكاية، المسألة جد. ورأس عيسى الخطوط الجوية اليمنية الطائرة اليمنية البوينغ حاجة فرجة، إبراهيم الحمدي أسس الشركة، طبعا الشركة كانت موجودة من أيام الإمام يحيى حميد الدين، كان اسمها اليمانية ولكن كشركة طورت وأسست تحت هذا المسمى الخطوط الجوية اليمنية الرئيس إبراهيم الحمدي. أما هي الشركة الأخرى التي أسسها علي عبد الله صالح كان يجلهم الجنمع طائرتها الخاصة أي شركها من رئيس وزراء قطر أو ما دريتوش. حمد بن جاسم وضع طلع قبل يجي 8 أشهر 9 أشهر وقال يعني علاقتك بعلي عبد الله صالح، قال أنا علاقتي يعني أتذكر لما أتذكر علاقتي بالرئيس علي عبد الله صالح أتذكر طائرتي الخاصة لأنه حضر إلى قطر في مؤتمر
ذات مرة وأخبرني أنه طائرته معطلة وطلب مني أن أعيره طائرتي الخاصة, طائرة عملاقة, وأعطيته يعني رئيس أعطيته إياها. فوصل إلى صنعاء وتواصل بي وأخبرني أنه عجبته الطائرة وأنه يعني أحرجني وخلص صارت له سرقي. شركة الاتصالات اليمنية تيل يمن, الرئيس إبراهيم الحمدي, شركة اتصالات دولية اللي يعني لما تتصل للخارج وتصلك من الخارج عبر شركة تيل يمن, عرفتوا كيف؟ ولو عبر أي شركة اتصالات عبرها يمر الاتصالات الدولي. الرئيس إبراهيم الحمدي توسعت, لاحظوا توسعت, ما قلش إنشاء ميناء الحديد, توسعت. طبعا الإمام لو ما تقارنوا عهد الإمام أحمد والإمام يحيى بممالك الخليج هذا بكلها ما كان, كانوا في بدو وهذه دولة حضرية. الاتصالات السلكية في أيام الإمام يحيى, المطارات كان في كل محافظة يمنية مطار, كان يعاد تجميع الطائرات الإيطالية, الطائرات الحربية في في في في أحد المطارات في عبس في حجة في أيام الإمام يحيى, كان يتسطق على دول الخليج بالبواخر القمح وال فصلها في الحرب العالمية الثانية. الإمام يحيى ألمانيا كانت من الحلفاء يعني أغاثوا قالوا استجاروا بالإمام يحيى فأمدهم, مع أنه كان عادوا بعد خروج الاحتلال العثماني وقالوا دحين الفرصة الاحتلال العثماني, قال لا يمكن أن أتقاتل أنا مسلم ولو عدوي. فالمسألة مسألة توسعت ميناء الحديدة. الرئيس إبراهيم الحمدي أنا بحكيكم من من من 46 شهر بالمقارنة مع علي عبد الله الصالح, ميناء الحديدة توسعته على النحو الذي هو عليها اليوم, والله ما أدفع الطوبة علي عبد الله صالح. الرئيس إبراهيم الحمدي, التلفزيون اليمني, اطلاق التلفزيون اليمني أبيض وأسود ويجلس أبيض وأسود, لو ما قد علي عبد الله صالح ملون وعدو أبيض وأسود, قد علي عبد الله صالح ملون وعدو التلفزيون أبيض وأسود. قصدينا رئيس ما يفعل, يطور في الإعلام, يطور في الاقتصاد, يطور في التنمية, يطور في ولا حاجة. كورنيش الحديدة والله ما لو ما طبعا أيام الإمام قول كورنيش, لو ما إبراهيم الحمدي حجزوه وسمى كورنيش بقرار رئاسي انقدوا فلل لعيال علي عبد الله الصالح. وفعلا لما تجوا صار الكثيب وانتوا جايين من بوابة الميناء وتدخلوا صار الكثيب, لا تدخلوا صار الكثيب به مفرق للكثيب صح, ولا تمشي سمح للكورنيش حق الحديدة, وانت بتمشي سمح من عند المفرق حق الكثيب بالسور أبيض وشجر داخله, انتوا داري ايش داخل هذا السور؟ فلل علي عبد الله الصالح وأولاده وحقهم اليختات والمطارات المائية والحقهم. كان قد بدأوا وكانوا تيس الضباط في على بسرها إبراهيم الحمدي بدأ ما يقولوا يبسط على الكورنيش, جر القلم والورقة قال هذا كله كورنيش ولا عد عمارة هنا بالطرح ولا عد طوبة. لو ما قتلوا إبراهيم الحمدي زحفوا دفنوا البحر وقدموا ما حد الله ذيك اللجنة. جامعة صنعاء, الجامعة القديمة إبراهيم الحمدي, والجامعة الجديدة, الجامعة الجديدة هذه هدية من الكويت اللي ساهم علي عبد الله صالح في غزوها مع سطام. دار الرئاسة, دار الرئاسة اللي جالس يدول في علي عبد الله صالح الرئيس الحمدي. ميدان 70 هذا, وكان علي عبد الله صالح اشتي يخليه يعني زي ما تقولوا ما اقول لكم ما يفعله مرقاص ولا حكه باب البيت باب الرئاسة إبراهيم الحمدي بقرار جمهوري ان يكون هذا كانوا مطار وخلاه ميدان عام للدولة للشعب ممنوع. شركة النقل الجماعي, هذا الحافلة النقل الجماعي, شركة النقل الجماعي مكتوب عرضنا حافلة الطوار اللي كنا نزلنا قطع تذاكر من باب اليمن
وننزل تعز، نصير الحديده، نصير عدن، ابراهيم الحمدي. اي انا الشركه الثانيه يفعل علي عبد الله صالح. مجانيه التعليم في عين ابراهيم الحمدي سنتين وثلاث اشهر، ولا تدفع فلس، ولا تدفع فلس، وما ويصرفوا لك الدفاتر والاقلام وجبه طعام يوميه لكل طالب. طيب علي عبد الله صالح كان عيواصل بعد تناوله كلهن، وشل زلطنا الناس، خرب التعليم. هذا انتشار الفوضاوي للمدارس الأهلية، هذا ما هو، ما كان يقدر يدرس. أنا عن نفسي ما أقدر أدرس أولادي مدرسة أهلية، الشعب كله. ليش تفتح يا علي عبد الله صالح والمدارس الحكومية ما يقولوا لأبوها؟ أين أنت من التعليم؟ إبراهيم الحمدي بنى المدارس الابتدائية في كل القرى والثانوية في كل المدن. مدرسة الكويت للأوائل من إنجازات إبراهيم الحمدي، طبعا بالتعاون مع دولة الكويت. مبنى مطار صنعاء، المطار هذا الذي مبلغه اللي عرفناه من قصة أنه فعل علي عبد الله صالح، طلع أنه فعله إبراهيم الحمدي. توسيع مطار الحديدة طبعا كان موجود من أيام الإمام، الإمام يحيى حميد الدين رحمة الله تقشيه، وسعها الرئيس إبراهيم الحمدي. أول مدينة سياحية في دمت في الضالع، مدينة سياحية مثل الذي في عندنا هنا في سعوان ترتوى، مدينة سياحية كانت خبت وبدأ ينظم خطوة خطوة خطة خمسية وبنى وللشعب شقق للشعب مباني للشعب. فعل في دمت وفي صنعاء المعروفة مدينة الحمدي أو بيوت الحمدي. سلاح الجو في الجمهورية اليمنية أي سلال كان دنبوع، دنبوع أسس رسميا سلاح الجو والدفاع الجوي الرئيس إبراهيم الحمدي. أتقولوا ما عاد يفعل علي عبد الله صالح إلا لا يفعل رئيس جديد يفعل، بصير ما فعلوها، بصير ما فعل الرئيس الصمات، بصير ما فعل الرئيس المشاط، وهم في يعني في وضع والله لو ما عبد تقدرش تتنفس، ما نقدر نلومهم، ما يعني عدوان كوني. لا تضحك علي ولا أضحك عليك، لا تضحك علي ولا أضحك عليك. هذا الرئيس إبراهيم الحمدي أسس سلاح الجو والدفاع الجوي، بعد أن بصير ما فعل بين علي عبد الله صالح لما جاء والدنبو حقه. أول تعداد سكاني في عهده، البنك المركزي اليمني أي في التحرير، البنك المركزي بجماله بروعته بهيبته الرئيس إبراهيم الحمدي، الرئيس إبراهيم الحمدي. هل وسع علي عبد الله صالح مثل ما وسع الرئيس إبراهيم الحمدي من على الحديدة ومطار الحديدة؟ المستشفى العسكري في صنعاء الرئيس إبراهيم الحمدي. أي المستشفى العسكري اللي فعل علي عبد الله صالح؟ مستشفى 48 هذا حق أحمد علي حق الحرس الخاص، لكن جت ثورة 21 سبتمبر وخلته مستشفى فلسطين وذكر الناس جمعة. البنك الصناعي، بنك يدعم المشاريع الصناعية لنهضة الاقتصاد إبراهيم الحمدي. بنك التسليف الزراعي للاكتفاء الذاتي، زروع المواطنين ما هوش ربوي، يدي لك يعني رأس مال وتفتح لك ده وتزرع المساحة الشاسعة. جعل عبد الله صالح قال بكاك بنك كنت أحافظ معياد وبسم الله الرحمن، سرق من شك وطرف، معضل معض ثريو وكبرت كروشهم وظللهم لعب لا تسليف زراعي وبكاك بنك حافظ معياد. أين حافظ معياد؟ السعودية يا هوايل. المركز الثقافي في صنعاء، ثقافة الشعر الأدب التأليف النشر الرئيس إبراهيم الحمدي. مبنى الجمارك والضرائب اللي جنب السفارة السعودية الرئيس إبراهيم الحمدي. حتى المباني اللي عاد احنا جالسين فيهن اليوم حد من حق الرئيس إبراهيم الحمدي. جهاز الرقابة والمحاسبة أجي علي عبد الله صالح عطل من كره إبراهيم الحمدي. شارع حده شقه وسفلتته إبراهيم الحمدي. يعني كان يخطب من علي عبد الله الرئيس علي عبد الله صالح سيد جيه. مشروع المدينة السكنية شيرتون غير المدينة حق الحمدي اللي قبالها
مدينة السكن اللي سكن فيها علي عبد الله صالح اللي هوت إبراهيم الحمدي. مشروع المدينة السكنية الأصبحي إبراهيم الحمدي. توسعة إذاعة صنعاء إبراهيم الحمدي، لأن إذاعة صنعاء من أيام الإمام أحمد، كانت أول إذاعة عربية أو في الجزيرة العربية. مشروع المياه والري، مياه وري، ري الأشجار المزروعات ومياه للبيوت إبراهيم الحمدي. أيام علي عبد الله صالح أتحداكم تقولوا لي إنه كان يوصلكم الماء بشكل منقطع خالص. إحنا أنا مواطن يمني، ما ناش تركي جي، ما ناش داري ما بيحصل. كنا نصير نسايب بالتبيب باب أبواب الجوامع، عاد ينكروا لا عدوان لا حصار ودعم دولي وقروض وداي ولا وخرجة ودس على الناس وخطابات وسفريات وحكومات وجراع، وإحنا بنسارب للماء والغاز ومطفين علينا كهرباء طول اليوم. توسعة وتطوير مستشفى الثورة إبراهيم الحمدي. مستشفى السبعين للأمومة والطفولة إبراهيم الحمدي. توسعة وتطوير مصنع الغزل والنسيج إبراهيم الحمدي، لأنه الذي عمل مصنع الغزل والنسيج، يعني يزرعوا الناس القطن في الحديدة حيث ما يتولى مصنع مصنع أكبر مصنع في الشرق الأوسط، عملها الإمام أحمد حميد الدين، والحمدي جاء كمل، ما جاش خرب زي ما جيتوا تخربوا وخربتوا، انتوا جيتوا خربتوا ووقفتوا، وجت ثورة 21 سبتمبر وقامت بإعادة تأهيله، وجاء طيران التعالف العربي وقصفه، والآن يعاد تشغيله. قام بتوسعة مصنع الغزل والنسيج إبراهيم الحمدي. مصنع أسمنت عمران اللي كان علي عبد الله الصالح ورقة سير له عند مدير يصرف له 2000 كيس 5000 كيس 3000 كيس، ما بش ما عاد يجي زلط سير بيعهن يزرعهن بيعه واصطرف. الرئيس الحمدي، وزارة السياحة، السياحة السياحة في اليمن، السياحة الخارج إبراهيم الحمدي. مستشفى الكويت إبراهيم الحمدي. شركة التأمين على الحياة، موظف كمل خلاص الدولة حقها ما رتبها حقها وموقع على شيء يعالج إبراهيم الحمدي. حتى التأمين على السيارات إبراهيم الحمدي. المدرسة الفنية في صنعاء، مهن هندسة نجارة سباكة إبراهيم الحمدي. المعهد المهني في شارع بغداد اللي خلاه يذبب علي عبد الله صالح إبراهيم الحمدي. نادي ضباط الشرطة إبراهيم الحمدي. نادي كلية الشرطة اللي قباله إبراهيم الحمدي. مدارس محوى الأمية إبراهيم الحمدي. مبنى السجن المركزي إبراهيم الحمدي. مبنى الجوازات إبراهيم الحمدي. مبنى شرطة النجدة إبراهيم الحمدي. شق طريق دمار لداع البيضاء إبراهيم الحمدي. شق طريق صنعاء أرحب إبراهيم الحمدي. شق طريق يريم قعطبة إبراهيم الحمدي. شق طريق صنعاء مأرب إبراهيم الحمدي. شق طريق صنعاء عمران صعدة إبراهيم الحمدي. شق طريق صنعاء تعز ثم سفلتته إبراهيم الحمدي. طريق الحدا مدينة الشرق دمار شق وسفلته إبراهيم الحمدي. سفلتته الدائري في العاصمة صنعاء، الدائري هذا اللي عكم علي عبد الله، دائري يعني حول مدينة صنعاء، وبعدها خطة أخرى ضمن الخطة الخمسية لكيفية البناء. كيفية البناء طبعا جت شركة سويدية لعند علي عبد الله صالح أول ما تريأس، والتولوا مخطط قالوا هذه صنعاء مثل الجوهرة، يعني مدينة تاريخية تاريخية من الخيال، صنعاء القديمة، وما كانت بشي إلا صنعاء وبيت معياد وشوية بيوت فيه شعوب وقراها كذاها وكذاها يعني، وصنعاء مثل الدرد بسرها من رأس عصر سعمت بسرها الأفلام هذه القديمة حق اليونان قالوا له الدولة مخطط أنه تبنى العاصمة الإدارية في سفوح الجبال، في سفوح الجبال، يعني إيش معنى سفح الجبل؟ سفال الجبل ذلك الذي هو يعني مثل ما تقولوا بقعة موفنبيك، تمام، بقعة السفارة القطرية، رأس عصر، هذه سفوح الجبال.
قالوا تبنى والدوله مخطط تبنى هنا وهذه تبقى قيعان حدائق شوارع منشآت ضخمة. قال لا لا لا لا لا لا لا ما اشتيش اشتيش. بعد بصرتوا على عكمة وصنعاء بعد 62 في انقلاب 62 اسألوا اباكم شوفوا الصور ادخلوا بمجموعة في الفيسبوك اسمها مجموعة صورة اليمن القديمة فيديوهات صور لما تطننوا يعني قامت ما تسمى بثورة 26 سبتمبر والدنيا فساح فساح فساح فساح. الصافية ليش سموها الصافية؟ صافية ما فيش فيها ولا بيت واحد ولا من باب اليمن من باب اليمن لا بيت لا دمار ما فيش ولا بيت واحد هكذا قاع صافي صاف صافية. من عاد بيقدر يخطأ منها هناك؟ من عاد بيقدر يخطأ من باب اليمن؟ ما عاد يقدر تخطأ تختنق من شمس الصنة من كثر لا عاد تدرين. أسعى مسافروا الخارج وبسروا الدنيا يعني يرجعوا يبنوا دولة ما كانش يبنوا للدولة والله العظيم ما كان ما بس كان يجمعوا لهم زلط لأنهم دارين أنهم يهربوا في يوم من الأيام دارين أنهم يخرجوا يعيشوا في الخارج. ولهذا علي عبد الله صالح سايب الزلط والذهب للإمارات. تتذكروا في 2011 وعادوا قبل ما يوقع المبادرة الخليجية كان به هليكوبتر تنزل في دار الرئاسة وتنطلق وتنطلق في دار الرئاسة هليكوبتر سيرت جاي ما هو قالوا الرئيس باي ولا وهذا الرئيس ممكن جاي الرئيس سار وهم بينقلوا أزهار الإمارات والذهب ومقدرة الشعب. مشروع زبيدة زراعي إبراهيم الحمدي مشروع ميناء الصليف في الحديدة ميناء طبعا الميناء كان موجود من أيام الإمام أحمد والمصنع من أيام الإمام أحمد جبل جبل جبل ملح والآلات موجودة إلى اليوم الآلات والسير حق نقل الملح المستخرج للميناء. إبراهيم الحمدي وسع الميناء ميناء الصليف في الحديدة. الغرفة التجارية الغرفة التجارية حق التجار اليمن إبراهيم الحمدي. طبعا هذا لا يعني انه ايام الامام احمد ولا الامام يحيى يعني ما كان بش تجار ولا تجار ولا امور منظمه جدوجنا 1200 سنه عايشين الشعب اليمني وشابعين وقانع. قال لك كان اليمن تسطر اكثر دوله تسطر الجلود في العالم ما معناته يعني بيذبحوا بياكلوا. ملعب الظرافي في التحرير ابراهيم الحمدي. مدرسه سيف بن ذي يزن في صنعاء اشهر مدارس تخريج الاجيال ابراهيم الحمدي. مدرسة بغداد، مدرسة رابعة، مدرسة أسماء، مدرسة سمية، مدرسة الشعب، هذا أشهر مدارس اللي جلسنا نسمعهم إحنا أطفال. ما كان بالله إبراهيم الحمدي. اللجنة العليا للانتخابات، التداول السلمي للسلطة، إبراهيم الحمدي. إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، إبراهيم الحمدي. المدينة الرياضية اللي بنسميها إحنا ملعب الثورة، مدينة الرياضية بكل هذه المربعات داخلها ملعب الثورة و. والآن حاليا وزارة الشباب إبراهيم الحمدي ولا وشين قد شلوا أحمر العيون. منتزه عطان إبراهيم الحمدي. مؤسسة السياحة والثقافة إبراهيم الحمدي. مؤسسة سبأ العامة للصحافة اللي هي وكالة سبأ اليمنية للأنباء إبراهيم الحمدي. المتحف الوطني إبراهيم الحمدي. المتحف الحربي إبراهيم الحمدي. وزارة التموين الغذائي إبراهيم الحمدي. البحث الجنائي والتجاري والقضائي إبراهيم الحمدي. مؤسسة تخزين المواد الزراعية إبراهيم الحمدي. بنك الدم في صنعاء إبراهيم الحمدي. كلية التجارة كلية الزراعة كلية الهندسة إبراهيم الحمدي. مجمع حدة الفندقي إبراهيم الحمدي. معاهد القرآن الرسمية إبراهيم الحمدي. مصنع كندا دراي اشربها نعنش إبراهيم الحمدي. هذه بس أنا بنسرد لكم يعني بعض منجزات إبراهيم الحمدي. تدروا ليش قتله علي عبد الله صالح هو الملحق العسكري السعودي؟ طيب انا عزكم الله عز وجل سامعين اسير الرجال ما وارجع بساعتي واستقبل اتصالاتكم تقولوا لنا ما هي منجزات علي عبد الله صالح. عفوا عفوا لا نظلمه. ما هي منجزات السلال وعلي عبد الله صالح وعبد الرب منصور هادي؟

0: توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا الأول مرة أصرح بها، قتلوها السعوديين وتآمروا عليها السعوديين، وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية، لأنه لن ينصاع لتعليمات السعودية.
1: توجد وثائق لأن قضية اغتيال والمرحوم الحمدي لا تزال
0: موجودة، موجودة تحديثات أنهم اللي قتلوا طبعا المؤامرة السعودية والممثلين
2: ما بدأي ما تبقى كلش اليوم ظاهر حقه واضح.
3: سمعتوا علي عبد الله صالح هذا في مقابلة أعتقد أن قناة البي بي سي صح وجه المذيع لهانا في 2012-2013 سمعتوا ما قالوا ذا هذا علي عبد الله صالح قال أنا أتكلم هذا الكلام أول مرة أتكلم به هذه المعلومات أول مرة أكشفها الحبيدي قتلتها السعودية والملحق العسكري السعودي صالح الهدية أول مرة أتكلم هذا الكلام وقال له ليش وطلع أنا بطلع في ذي الفلاشة وأمشي في ذي الفلاشة في ذي الكلام في ذي الموقف أنا بصرتها مع المقابلة قال لماذا قتلته السعودية لماذا قتلته قال لأنه برشير ضخ لإرادة السعودية السعودية كان يرضخ له قرار السعودي وبرشير ضخ فقتله صح علي عبد الله أنت ليش ما قتلوكش لأنك رضخت للقرار السعودي كنت خادم بتستلم برتب من السعودية برتب أحمد الأحمر قال عادي هذا شيء طبيعي الوالد بيستلم مرتب للسعودي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس المجلس التشريعي سلطة من سلطات الدولة الثلاث بيستلم مرتب من السعودية ووفق القانون اليمني أنه أي مسؤول يمني بيستلم مرتب من دولة أخرى فهو عميل وخائن من حقه الإعدام وبيتفاخروا قال حمد الأحمد قال حتى الوالد قال هذا أمر طبيعي بيستلم مرتب من السعودية وكذلك الرئيس علي عبد الله صالح بيستلم مرتب للسعودية اللجنة الخاصة السلة التنابيع وذا سمعتوا ما قال لك قال هل يوجد وثائق على ما تقوله انه هذا السعودي اي اي موجود وثائق وكذا ولما خرجت الوثائق من التوجيه المعنوي حق علي عبد الله صالح ومن مكتبه قال هذا تزوير سكس كان استقبل اتصالات يقولون ما طبعا تقولوا ليش ما هو لانه اليوم انا على الطائرة كذا طبعا الامور طيبه ابشركم امور ترضي الله ورسوله ما يفلتنا شاء الله ورسوله هكذا بعد المولد حرام ان بامور مقرشه امور بيضاء

توقيت نهاية أمور بايلا. تقول ليش أينه أين في مارب في الجو في تعز ما وش تعب. بس أقول لكم حاجة، لو ما يجي بشارات وبتجي من مصادر رسمية، معنا نالق بسم القوة المسلحة ومعنا وزارة الدفاع ومعنا قيادة ومعنا قائد ثورة ومعنا رئيس جمهورية، هما يعلنوهم. الذي ينبغي علينا كإعلاميين كناشطين كمهتمين كمفسبكين متصبين متفرطين تفرطات مخزنين اللي يتحاكت به الجهات الرسمية والمصادر الرسمية نتحاكى به غيره، ولو احنا دارين لا ننشر لا نتحاكى. ليش؟ هم اخبار، ما تحاكى انت ما لكش دخل، اي تحاكى الذي التخليل ما تحاكاش، لان امور شنو ما نتحاكاش، حرام انه شغل مقرش. واش تقول حاجة، بعضهم ما بالله يعلن العميد حيسري انه تم تحرير منطقة كذا ولا كذا لها 12 سنة محتلة، ويطلع يعلل العيار ويقول يعني خلاص يعني ان شاء الله نحرر اليمن في اسبوعين ثلاثة شهر، خلال اسابيع واشهر سنرفع الانضمام في عدن. لا لا لا لا لا لا نشعب قوي، لا نشعب قوي، معنا قيادة اللي بيسوق سيارة ويصير بهالبلاد هو داري ما بيقولوا، ما طلعت به انزل به، طلعت في طريق البلاد بتعشيقة حق السيارة في الأول تنزل بالأول، طلعت بالثاني تنزل بالثاني، أو لهم ما طلعوا به المرتزقة والسعودي ينزلوا به، خلي طلعوا في 10 سنين خليهم يمشوا لهم 10 سنين. ما بعلينا، ما بعلينا، لا نطرح روح فوق قواتنا المسلحة ولا نضغط عليهم، وهم أخبر بعملهم، هم دارين وين يرزغلوا وين يقرشوا. شفتوا المشاهد حق اليوم حق الساعة 4 عصرا، أقسم لكم بالله العظيم أنها آية من آيات الله، آية من آيات الله. هذا خل البأس وذلك التسديد وتلك القوة وما هو ما هو. وافتح قناة العفافيش وهم بيبعدوا البث لقطوهم 12 سنة الحاليات الحاليات، وما بيش ننزع الطمش، ما بيش ما يكلف، وبعضهم ذكاء اصطناعي وهي حرب. لكن لو ما تبصر البأس في هولة والقوة والدولة دولة، أقصد ما أعلن عنه العميد يحيى سريع والمصادر الرسمية، هذا الذي نتحدث ونخوض فيه، غير ما نخوضش فيه. معنا موجهات أخرى، معنا موجهات من السيد القائد نهتم بإبراز مشاهد الحشود المليونية في المولد النبوي الشريف حتى نهاية شهر ربيع الجاري. المفروض مفروض واجب واجب، أنا بالنسبة لي أراه واجبا مثل الصلاة، أنه أنا ما دام بيدخل فيسبوك بنزل منشورات ولا تويتر ولا بين راسل في واتساب، ضروري ما نزل مشاهد جديدة من قنوات التليجرام من حق الحشود النبوية وتقاري تسلط الضوء على أكثر من زاوية من هذا الاحتشاد وهذا المولد وهذا الفعالية ورسائل المناسبة والخطاب، ونزل يومية فيديو لنهاية ربيع على أقل تقدير. هذا التوجيه من السيد التزم به، أدخل في شيء الآن طلعوا الآن نزلوا الآن حرروا، ما دخل أمي أنا. سعادة خليك نبعوا ويتنططوا في عهد النبي، اشتوا ما يا رسول الله ما بلا نقاتل، كان يقول لهم الرسول يعني اصبروا قروا ما بلا نحرر مكة ذا الحينة، كان يقول لهم النبي مش وقت، ما بلا ولا ذا الحينة يحرروا المخاء. النبي بيقول لهم يا أصحابنا ما ما ما يتمش هكذا، ما بلا الذي يصبر ما بلا ولا ولا ولا ولا ولا لو ما رجع قال لهم ارحم الراحمين. فلما كتب عليهم القتال قال يا قاتلوا رجعوا يا هذا احنا ما قلنا الشيء كذا. بسورة النساء آية 77 قال الله في القرآن ألم ترى إلى الذين قيل لهم، هذا من المؤمنين بيتحكى عن المؤمنين أصحاب النبي أصحاب السيد عبد الملك اللي بيخرجوا معه في المسيرات وبيأيدوا ويحبوا المفسبكين والمتسبين والمتوترين والإعلاميين، قال الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم، من اللي قال لهم؟ الرسول. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم اهدوا اهدوا اهدوا اهدوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني فعلوا الذي الذي أمركم الله لحد الآن، تقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قيموا الصلاة أمر بأمر معروف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وكذا، وآتوا الزكاة الحقوق أدوها بعدين كل شيء وقتي. قالوا ما بالله ولا ننشر ذا الحين 8 صواريخ طلعين وربعة نزلين وعايزينه ولا مدرين عاس يقولوا والله أنهم هؤلاء أبطال هؤلاء ما شاء الله، هذا فيسبوك ضخم عنده الأخبار عنده المصادر.
ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ارزوا، سمعت تقول نزل يدك كفوا أيديكم ارزوا ارزوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب في نفس الآية بسنو ما قال بعدها على طول، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تخيلوا مثلا تقتلب أرحم الراحمين، نتيجة كسور عندنا قلة وعي، تقتلب القصة ويدخل المرتزقة لا صنعاء، عاد ينزل فرايصه هو الذي كان ينشر الأول أنه بصواريخ الآن طلقوا حروا الآن الكتحة حرقوا حروا مارب حروا ها، وجابر عاد ينزل بطونه ويقول لهم أنا كنت معكم أنا والله ما كنت أنا كنت أنا ضد العوذين بس يعني بينا كنت مو أنا كنت ما عايش من نظر المؤمنين، يقول أيوة أنا الذي كنت أنشر أنا الذي كنت أسمع أنا ما عاد تفعلوا عاد قطعوا رقبتي فعلوا ما اشتيتوا أنا ثابت أنا مع الله وسي ما يقولش هكذا. هذا المتنططين اللي بيسبقوا يعني لا أنت حيسري ولا أنت السيد ولا أنت وزير الدفاع ولا أنت وزير داخلية، بسر ما هو الذي أعلنوا أخطاء فيه غير لا تحكش ولا أنت تاري. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هيا وذا كنت لا بدددات قلنا 46 شهر إبراهيم الحمدي سنتين وثلاثة شهر أو كم يعني قريب ثلاث سنوات هكذا أو كم 36 شهر أو كم سنتين وثلاثة شهر سنتين وثلاثة شهر. هذا المجازات كلها سمعناها في عهد عادوا ما قد كملش الخطة الخمسة يعني أول خطة يطرحها يعني الخمس سنوات استراتيجية. برجو لكم من الشك حق الأرحاب كذا سفلة الطريق أنا من كلكم من المجازات الاستراتيجية يعني شيء للدولة مثل ما اليوم ثورة 21 سبتمبر هذا البناء القوي للقوات المسلحة اليمنية حتى أصبحت وبدون مبالغة والفضل لله ولسنا شيئا إلا بالله أصبحت القوات المسلحة اليمنية أقوى قوة عسكرية على وجه الكرة الأرضية أو عن نقول غير هذا الكلام. دخلت أمريكا معنا كانت تصير بحاملة طائرة واحدة وتحتل دولة وتهزم دولة وجيوش خمس حاملة طائرة أرسلت حاملة طائرة الخمس للبحر الأحمر والبحر العربي ورجال ربي عطفوا والد والدها وعد الفضائح بتخرج لليوم لليوم بتخرج ما حصل لهم ما عاد يقدروش يلبسوا السراويل. وطلع السيد أكدتها قال هزمنا أمريكا بقوة الله وهزمنا إسرائيل وهزمنا بريطانيا بخرط نا أنت معك سمع وعقل وبصر إذا أنت مش أنت مصدق مش أنت أصلا من الشعب اليمني أنت أنت أنت أنت أنت واحد مع العدو أنت واحد مع الشيطان أنت واحد جبان ولو أنت من الشعب اليمني ولو مش أنت مع أنصار الله بس تحب اليمن أتبتر أنه منتصره. ليش أمريكا على قولة علي عبد الله صلاح جد تغرس بصل اغتيالها وهي والكيان الإسرائيلي وتحالف سبيتس من 60 دولة محاولتهم محاولة الإنزال القوات العسكرية في السواحل اليمنية استهدافهم القيادات المعسكرات المخازن 12 سنة هذا ما انتصروش. واليوم أمريكا قالت تركنا وحدنا في مواجهة الحوثي تركنا العالم وحدنا في مواجهة الحوثي مالك؟ هذا إنجاز ولا مش إنجاز ثورة 21 سبتمبر بناء القدرات العسكرية ومش أي قدرة بالستية طرد صوتية دفاعات جوية بحرية برية أعادوا بناء جيش وطني قوي حققوا أهم أهداف انقلاب الذي أعلن الأهداف المعلنة 62 أين الدا أين أين أين أخرج عرنا ربك خرجنا من بقليا وقثاء وفوميا وعدسيا اشتي بصل اشتي بيقول لهم موسى قال ناحين مش وقت البصل والعدس جون ادخل هيا القرية جون حر أراضينا ادخلوا القرية التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا أين عرنا ربك خرجنا اشتي بصل وثوم عدس مرتبات وباس. قال الله تلك الساعة فضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لعنه لا يوم الدين. ليش؟ صحنا المرتب حق والبصل حق والثوم حق والخبز حق لكن بقدر المتاح ذا حين معنا قضية أقدس جون ندخل القرية وعجي الثوم وعجي المرتبات ونحرر أراضينا وعجي البترول وعجي التا وعجي كل شيء ماشي. هؤلاء مش محسوبين هؤلاء هؤلاء هم هؤلاء هم أصحاب موسى الذي قالوا
ما عم تخش القرية يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى ما داموا فيها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتل أسيروا يا أصر لك قاتلوا وإحنا نخرج ثورب بلا سبب 26 زفت انبار إن شاء الله ما شاء الله قرعت يا شيطان، وإحنا نخرج نفعل موكب بسيرة الأعلام ونخرج الصوالين والمرسديسات، سيروا قاتلوا يا أنصار الله والتورسكم وإحنا نخرج أين المرتب يا حوثي، ودي تحكي المرتبات عند السعودي وإحنا نقول أنا أين المرتبات يا حوثي، يعني أرحم الراحمين قدو اسمع أرحم الراحمين رحمة رحمة لكل خ ما بيرحمهم بشي، بيغضب عليهم ويسخط عليهم ويضرب عليهم الذلة والمز، ولهذا هم هانين وأذلة وحقرة وتافهين، وإن شعب اليمني شعب مؤمن بيبترهم باحتقار، ما عندهم حجة لا جهزوا النص الصمال الصميل الجمهوري أحمر وبيض وسود من ذا الحين كل سنة خرجوني أحمران العيون العطو والد والديه ولا والد والديه الذي يحتفل غير احتفال ميدان التحرير 26 ولا احنا خايفين، وكل سنة احنا بنكرر نفس القصة، احنا بنقول لكم من ذا الحين اسلموا جلودكم اسلموا روسكم، لأنه أي واحد يخرج بيقول لك زمان كانوا 35 سنة على بنوقد الشعلة في ميدان التحرير ويخرج يعني فوضى الكشافة وزير الدفاع وزير الشباب والرياضة ويقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلاص، ليش هذا ما هو هذا ما تشتي من بتستفز من ما بنسمع ما منجزات الحمدي في 43 في شهر في سنتين ثلاثة شهر، خلينا نسمع من الشعب اليمني ما هي منجزات علي عبد الله الصالح، أكيد ما تقولوا شو ما بش مع منجزات مع منجزات مع منجزات، من دمر اليمن، من سلم أسلحة الدفاع الجوي وصواريخ اليمن حتى الباليستية سلمها للسفير الأمريكي اللي يسموه الهيكلة، من سلم للتنبوع، من سلم من وقع المبادرة الخليجية وخلاهم أوصياء على اليمن فوق ما قدم، من قتل الحمدي، هتقول لي مش هو إنجاز، كذب لعفك لو ما هوش إنجاز، من يعني خلى اليمن تشتهر وجعلها رموز وأعلام، لا تقول ليش أبو حرب الملصي ولا أبو صلاح القوبري ولا صالح الصمد ولا لطف القحوم ولا حسين بدر الدين الحوثي ولا عبد الملك الحوثي ولا تقول لي حلهم رموز صدق، لا قالوا لا شاركوا في محافل فيصل علوي يعني معبه جميل السعد عاد انكروني منجزة أمل كعدل عاد انكروا ليلة الجمعة ليلة الجمعة عبش حتقول لي على ياسين ولا سورة الكهف ليلة الجمعة سهر مع فنان والرقصات بالجبين والمسار الطالعي والمسار النازلي وعلى الفضائية اليمنية في أيام تزعي ليلة الجمعة صلوات على محمد وآله في القناة الرسمية حق الشعب، هتقول لي ما بش منجزات كم بأرضية جنب السفارة الإيرانية اللي في صنعاء أرضية قبلي السفارة إذك مخروبة دي أرضية دبتروا فيها خراب كان هذا كان مرقص للخمر للفجور للعهر للتعارة، هتقول لي ما بش إنجازات معزعم على عبد الله الصالح في أيامك يا سمن بالله أنك يعني ناكر طلع الحمدي والدولار بأربع ريال وقتلوه بأربع ريال، طلع علي عبد الله صالح السلطة والدولار بأربع ريال ما نزل له بمئتين وخمسين ريال ضعف، جاي يقول لي ما بش منجزات

0: المهم اسكت نستقبل اتصالات نتعال شويه وبعدها نذهب الى بقيه الفقرات. انا بس فضفضت معاكم لانه الليله بسرعه فافيش فلته وقال لهم مقراشي مقراشي عال عال ما قد طعمون من 12 سنه ما قد طعمون مثله. وقال لهم مقراشي عال الى الحد الذي خرجوا عن طورهم بدي بصير مثلا قناه العفافيش بيعزوا واستشهد القيادي فلان الذي افنى عمره في خدمه الوطن والدفاع واستشهد فلان من الميليشيات الحوثيه واستشهد فلان القيادي الكبير. هي ما انتم ما تقولوش اح ولا تتوجعوا انتم دائما منتصرين والتحالف معكم والدول معكم وامريكا معكم وانتم شرعيين ما لكم بتصيحوا. عقد اعلنوا شو الحوث ولا قالوا انه بعمليات ولا انه معركه ولا بالجبهه مشتع ولا الدنيا مسلم عدد الناس محتفلين بالمولد النبوي ما لكم صلى الله على رسول الله عدو حشونه والله. ورجعوا قلبوا انا مراعي مدري ما يقولوا ادوا بيان على اساس ينتقموا قالوا ثوره 26 هذا العيد الذي عيد الاعياد الذي ضروري ما يعني نحاول ان احنا نحتفل به. احتفلوا الصميم الجمهوري جاهز تقولوا هذا استفزاز للشعب. انتو طراطير انتو الشعب ولا انتو من هذا الشعب انتو خونة انجاز ملاعين. سجلوا كلامي وانشروا الطبيعي ليش يقولون يقولوا هو هذا صح ما قال كذب كذب. بتحاربوا الشرف بتحاربوا القبيلة بتحاربوا الوطن يعني ما تستحوش على انفسكم. طارق عفش كان يقول احنا ضد العدوان وعلي عبد الله صالح قال لهم طعن السعودي الطعن بالجلابي بالجلابي نقدم قرقع للسعودي في المخاء فوق ظهره وضباط سعوديين فوق ظهره يا عيباه بحق القبيلة عيب. قول خلاص انا اسكت اسحب من المشهد عيب يعني هذا حج عليك يعني انت دائما اعترف ان هذا عدوان بحق مع العدوان وقدو شرعيه. اسكسك نستقبل اتصالات نسمع ما هي منجزات الدولة هي منجزات 26 سبتمبر ومنجزات علي عبد الله صالح والسلال وعبد الرب منصور هادي. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: كيف سيدي حمود؟
0: الحمد لله.
1: معك ابو محمد حميد بعرفني يعني معك سعيد.
0: حياك يا ابو محمد. معك دقيقه تينا منجزات 26 سبتمبر وعلي عبد الله صالح و
1: يعني انا بالنسبه لي حديثه الثوره استلتها انا مع الوزير عبد الله حسين الكرشمي في وقت ابراهيم محمد الحمدي. تمام
0: يعني ما كذبناش يعني ما كذبناش في كل ما طرحنا.
1: طيب اسمعني يا اخي طريق سلام كوكبان اشتغلتها مع يما اعلنوا بقتل ابراهيم محمد الحمدي وعبد الله الشمسان هو الذي ادى النبا في يعني اول النشره
0: رعاه الله الاستاذ عبد الله الشمسان.
1: نعم طريق ارحب وجبل الصبا اشتغلناها احنا وضلاع المنسي في وقت ابراهيم محمد الحمدي. تمام
0: انا تمام.
1: ما في اي حدا تخيل ولا انا هذا
0: سجل رقم سجل رقم انت شاهد مهم
1: ومدرسه الكويت يعني في وقت ابراهيم محمد الحمدي كنا نقول لها مكتبه دوله الكويت يعني انا خلصت الجرائم ما تعلم انا جلست يتيم اليتيم كم ايتام الانسان يسموهم ايتام يعني معظمهم كانوا أباهم موجودين وجلس عند محمد أحمد الحاسي كان نائب في السجن الحربي في وقت ناصر الصباوي وعزادي واحد آخر.
0: يا أبو محمد حميد عشان لا يكمل أنه واحد هذا كان بتصل لك أنا من الإذاعة هذا الحين خليك معي تصل سجلت الرقم أوه وذاك بتسلك بتسجله. طيب خليهم يعني يوصلوا الخط حق الكاشف اللي في الاستوديو الثاني لهنا. يا ابو محمد حميد سارة ان شاء الله توصل لي. انا كنت اسالك سؤال مهم عتوصل لنا ان شاء الله عتوصل عتوصل استقبل اتصالات 01-322-653. الو مرحبا. الو
2: حي استاذ راسي.
0: اهلا ومرحبا من معنا؟
2: معك أبو حسين المنظوري.
0: أبو حسين
2: المنظوري
0: المنظوري
2: معك أبو حسين المنظوري
0: المنصوري المنصوري تفضل ما يعني كلمنا عن منجزات 26 سبتمبر علي عبد الله صالح السلال عبد الرب منصور هادي.
1: منجزات
0: مثلا تقول لنا مشاريع عملاقه.
2: ما صلي على النبي يا استاذي. علي عبد الله انجازات للشعب.
0: هو ذا صنع ملان بيوت ولا ملان عماير ما نفعلهن. بس انا هم بزلط الناس ولا بزلط الدوله ولا علي عبد الله عمر ولا ما هو؟
2: والله يا على ما اظن يعني اشوفك الليله يعني احس كيف هذا حق الشعب.
0: كم عمرك يا ابو حسين؟
2: انا استاذي حمود.
0: كم عمرك؟
2: انا ما بنسمع معك الليله.
0: كم عمرك يا ابو حسين؟ كم عمرك؟
2: عمري ما يقارب 28. انت شفت رساله جيتك على الرقم هذا حق حيه على خير الرجال.
0: رسائل كثيره احنا بنشوف رسائل الانفاق. اذا هي رساله انفاق حتسمعها بعد شويه.
2: ماشي انفاق انا زي رسالتك على رقم هذاك 27.
0: حشوفها يا ابو حسين. عاد اشوفها يا ابو حسين 7236670. عاد اشوفها يا ابو حسين.
2: لا
0: ابو حسين اسمعني اسمعني اسمعني.
2: حي على خير الرجال.
0: ايوه حي. ها 7261345.
2: ايوه
0: انا اشوفها. حاضر ابو حسين. بس لا نخرج عن الموضوع. احنا على اساس بنتيح الفرصه للشعب يتحاكى. لا يجوا احنا يقولوا هذا اذاعه سماء اذاعه سماء بتكذب اذاعه سماء. نخرج ما بالله نستعيد امجاد الثوره والوحده فعلا ابراهيم الحمدي. ابو حسين المنصوري لك التحيه. لك التحيه ونستقبل اتصال. يا ابو محمد حميد رسل قول معك ابو محمد حميد للرقم 720 991 991.

0: انا مصافي. الو مرحبا. الو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا ابو هاشم.
1: ابو هاشم عبد الملك ابو طالب بالامانه.
0: انت ضابط في القوات المسلحه؟
1: في الجبهه الداخليه.
0: في الداخليه ضابط في قوات الامن
1: خريج كليه الشرطه.
0: كلك
1: عام 91
0: في عهد الزعيم.
1: درسنا في عهد الزعيم من صف رابع تقريبا لا وكملنا الثانوية إلى أن دخلنا الكلية إلى أن مارسنا العمل الأمني إلى أن أكسينا من الداخلية في عهد أول ما تولى حزب الإصلاح حكومة النفاق.
0: خبز وعجينة ما دخلنا.
1: وبعدها ألم كل في عهد الزعيم.
0: أها.
1: وعهد التنبو.
0: وكيف تشتون أمور تمام؟
1: الله الله المستعار أخي. هذه الدولة كانت كنا نستلم في العمل في الإدارة ولا في هنا ونجابر إحنا والزملاء عن البلدية عن الداخلية عن يعني العمل الأمني بشكل عام ونجابر قسما بالله نقول والله ما بحاجة السابرة قسما بالله أن هذا الواقع
0: هذا وتطبع.
1: يا أستاذ حمود أن الجولة هذه عندنا جولة عمراء زفلتوها يجي 5 و6 مرات ويقلعوا ويزفلتوا ويقلعوا ويزفلتوا ويقلعوا ويزفلتوا ويقلعوا للمه لأجل يأكلوا
0: استرفوا
1: المنجزات. الفلدم علي منجزات لا تعد ولا تحصى منجزات أصابه الشلة كان شلة في الدولة الوزراء شلة والداخلي شلة كل شلة من حضن أبو الله حضن أمه هذا إذا هم يعني يغير حكومة إلا من قلب عليه إلا من يشتيق رجال إقصى بعد ما كان يضل أبوه الماوري من هو قطاع صلاة من هو زكي من هو عربي من هو من لا يعرف الله هذا يعني أحمر عن رجال أقسم بالله العظيم. هذا إحنا شيء إحنا لمسنا بأيدينا ولمسنا الاختلالات الأمنية يوم ما دخلوا من يضربوا العرضي واحنا في الطرواك وقالوا لنا مشاو من ارفعوا التفتيش عمد ما وقعت الفعلة وعادونا الى النقاط الامنية هذه الليلة اقسم بالله العظيم ان هذا الذي حصل اتصلوا لنا ارفعوا النقاط الامنية ارفعوا ذا عمد ما وقعت الفعلة حق العرضي وهذا التفجيرات حق الدواعش ان دخلوا العرضي وحال ما فعلوا هذه الفعلة الأضباء والمرضى
0: يقولوا لك في عهد عبد ربه ومن طلع عبد ربه ومن خلى
1: طلع الأيادي الآمنة قولته ما قالش حتى قال أيادي أمينة قال الأيادي الآمنة لو أنت لاحظ كلامه وما قالش أيادي أمينة قال الأيادي الآمنة. علي عبد الله الصارح للأسف الشديد تاجر في أرض اليمن وفي بنات اليمن وكان يعني بالإضافة إلى انتشار الفحش في صنعاء كنا في قسم الآداب في مباحث الأمانة وبعد كان كنا قضايا مخلف الآداب قضايا زنا قضايا قتل قضايا كذا قضايا لواط كذا بعد يا أخي أقسم بالله العظيم إنها منعت منعا باتا هذا القضايا لا عاد نجد يمسك ولا عد أمن مركزي يمسك
0: يعني ممنوعين تمسكون
1: ممنوع من عمباتا والله إن إحنا الجسم ذببي قسم هذا مختص قسم الآداب في مباحث الأمانة مختص بهذه الأشياء شرب الخمور القضايا الآداب المخلب الشرف المخلب يعني بالآداب العامة هذه في الشريعة الذي في الشريعة الزنا اللواط الخمر إلى آخره الاختلاء وبعض منعها منعا باتا والله ما عاد كانت تجي قضية من هذا النوع أقسم بالله العظيم.
0: خلوا الناس يرتاحوا
1: سلام الله عليك. وبعض أقوال القضية الذي حصل والوساخة واللبس المائع حق النسوان كنا نخرج يا سيدي حمل نخرج في رمضان نخرج حملات إلى شارع جمال إلى التحرير إلى بالذات في أي قلوب العياد الناس بتهجدوا والناس بيصلوا والناس بيرجعوا وإحنا في الشوارع بالأخوي قسما بطول الليل في لا الصبح والمسكنا ما مسكنا في شارع جمال وعاقبهم عاقبناهم في الإدارة شوي وخرجناهم وفي أمان الله.
0: وبعدها منعوكم؟ وبعدها
1: منعوا هذه الأشياء منعا باتا.
0: منعوكم أنتم مش هم؟
1: منعونا احنا ايوه منعوا الامن رجال الامن انهم يتدخلوا في هذه الاشياء. يا سيدي حمود كم عندنا في مديريه الثوره يعني واحده ما في داعي ذكر اسمها وكانت وقت للتعاره وبعدها خرج المدير المنطقه هذيك الايام وبعدها حبسوا في الوزاره وجلسوا طارق يسالوا في دوله وزاره محبوس وبعدها صم من عمله وللميت للميت وهو يعني وهؤلاء الصلاحين الله انتصر الحق الله اكبر الله اكبر يكبروا قسما بالله العظيم. المهم انه عشنا حياه والله حياه تعيسه
0: تعيسه فعلا
1: ما عرفنا انفسنا نحن
0: يعني الشاهد الشاهد من هذا الكلام لا يجلسوا يضحكوا علينا ويغروا ونوع ويبنوا الامجاد يا اخي صلحوا عدل عاد يردوا عدن افضل من طارق عضو المجلس الرئاسي على قولتهم بيصير عدن تمام ليش ما يردوا عدن ساعة ما نقول ساعة دبي ساعة صنعاء بس ليه يعني قصدينا لا يضحكوش على الناس يقولوا لهم نرجع والحريه والتحرر واستعاده الدوله ردونا لا قبل التاريخ خلونا قد احنا طالع فقصدينا لا يمكنون 26 27 13 وهم شويه السراسره
1: يا شويه السرق الطائفيه هذا سيد وهذا قبيلي وهذا مش هذا من النشاط من ما هو من جهه من جد
0: علي عبد الله
1: والله انه علي عبد الله صالح اقسم بالله العظيم واقسم بايات الله ولا الناس كلهم اخوه هذا هاشمي ولا هذا قبيلي ولا هذا كلهم الناس بتعايشي يصلوا في جامع واحد وتلقاهم في الافراح ولا في العزاء وكلهم بيجتمعوا وكلهم ما بيش فوارق الا من حنجابه حق والد الله رحمه الله برحمته هو حكى شله وعقوه خبزه وعجينه.
0: المهم يا ابو هاشم اقول لك كل عام انت بالف خير بمناسبه عيد الثوره 26 سبتمبر وينعاد عليك بالخير والبركه 26 ثوره الثورة الجمهورية
1: ينعاد علينا المولد النبوي الشريف إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله. بالله هذه ما سممت اليمن إلا 23 سبتمبر ولا حطت اليمن في هذا المستوى وهذا المستنقع وهؤلاء الخونة وهؤلاء الذي لا عندهم دين ولا عندهم يقين ولا عندهم سلف إلا 23 سبتمبر. بالله من جيت لنا هذه الأشياء من الثقافة هذا الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام. السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. نزل استقبل شوية اتصالات.

0: الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الجميع ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا استاذ حمود. عن جد وتسيد وبيض وابيض. ولكن اقول لك عن كل 60 جزازه السله. من جزازه السله الماهي قدك مثل المجازر. اي دوله هذو فعلوا هذيك المجازر فعلا.
0: مش مدارين الناس ايش ايش قصه هذا اسمك
1: هذا؟ لا
0: مش بعض الناس الشباب مش مدارين ايش مع ايش ايش معنى قصه قد اسمك
1: حتى هذه حيزه وبعدك قبل هذيك القتله.
0: هذا يا شعب انا
1: قالوا
0: بعد الانقلاب هذا حق 26.
1: ايوه هذا
0: اي واحد اي واحد سمع تقول لي يعني قالوا هذا عدو عالم من ايام الامام قابس امامه هذا الدو هذا قالوا له بيتحاكى انه مش راضي بالسلاسل هؤلاء الدو وبعدها خرجوه واحد على حكم عدم خرجوه واحد مشوا على حكم ما قبش على حكم عدم قالوا هلا لا غلطوا بس قد ما يعدموا قال غلطوا غلطوا مشوا هذا الذي قال قد سمج دكو كبار الناس.
1: نعم تمام بسم الله يعني انت ما ذكرت انت الله فذاك سلم الكرسي بسلام سلام بسلام خارج منا خارج منا وبالنسبة لله هذا بسمه التنبو هذا معروف يعني صالح عبد الصالح حين قال جسم الجو والله الأيج الأماني نزلنا في مدار الرئيس وقالوا بيضربوا لي اللي عرفنا الأيج بلو هذا مجزات كبير ما رجعت تبحنون
0: هذا مخرجات 26 سبتمبر يا
1: لا تفضي علينا يعني ظلوا علينا أبادر ما رجعنا
0: وذا أنت عمي عبد الملك السوء أنت طيار في القوات المسلحة طيار حربي في القوات المسلحة اليمنية في أيام علي عبد الله الصالح.
1: نعم.
0: ما هي المنجزة التي فعلها علي عبد الله الصالح وأنتم كطيارين؟
1: المنجزة الكبيرة أنه قال ابني طبعا قبل الحرب قبل ما يتمت بلوية وحنا من تغتاء بيقول يا أبي عشان كل الجوية أتخايا أنه حتى فوقي جبل والله أني قبص لو قلت جعلنا البنات والمن ما كنت ما هم أنا مبري منك جزما بالله على ما بنشوف المنجزات يا أخي لا أستلحق يا أخي
0: نفعل يا عم عبد الملك
1: والله مجهزين هذا يعني حقائق وعاد حتى اي واحد ينقدهن اقول لك حاجه واحد بالنسبه لنا ابي عبد عفاش الاسعد نزل في ذاك بقول لك نسمع عند ملك يجرجوا لاجيك وخلي علي عبد الله الصالح يسحر لك صح وما
0: الله
1: خليتهم معروفين عن ذاك كان محتوى وكذا كان خلي علي عبد الله الصالح يسحر لك ونحضر نتحرك بين البيت ونقول نزلوا الاسعار مثلا ويصعم وبعد يدك لي مبلغ يصعم يبيعوا هذا كان قدام تداول في عادة ماني يا الله معني ما تصوت اللي بتلب علي ولو قد ما علي الحنة طلب ولو قد ما علي ما عايز لو ترد علي هذا واحدة بالنسبة لواحد حتى أي واحد عفاجي أو يقول إنه يسأل في 26 سبتمبر لو هذا خطبة الحكمة كان ودي الفجري المدري ما هو ويسكن غشوي ويسكن السلة ويسكن كذا حتى أي واحد في خضاب من حق علي عبد الحق عفاش إنه بيصير الحمدي دليل على أنه كان يشيل الحرق يمحي يمحي اسمه نهائيا ولكن يصير الحمدي لكن تستغرب والله حتى من قبل حظ الله عالم يا أخي الله عالم أنا بين أكذب يقول ليش ما بيصير الحمدي ويقول سبحان الله ويقول جد دارة الأياء واتضحت الحقيقة قل يوم شاري في قدر الحمدي وحتى هو اتحرك قال تدين هذا السعودي هو مشاري ويقول شوف قالوا طب ما يصير قالوا قال هذا ما يقول لك والله انا كلام خير اشوف الخضباء في عاد عطاج على نبي اشي ومن عارض في اي شيء يا تلقى جنب القمامه مجنون وحصل معاه نفس زي والله نعرفه ما كلام مجنون في دماغ الامن القومي حقهم وبالنسبه للمشاريع الكبيره يا اخي الاراضي ما لك الاراضي كلها مشاريع كبيره عندنا في الروضه الامن القومي انا اذكر واحد اللي صار في زاد ابتدائي زاد اعدادي انه حجزوا الامن القومي هذا راح يسمى الامن القومي المعاهد العلميه العاليه ولو حتى فيه يزول عليها ومريع ثابت العراق جيت بعد جد لو ما جي احمد علي من جديد احمد علي هذا شوف هذا الميزات جي اودي في الاهانه في الروضه من جنب بيتي يعني حوالي نقول ما يجيب لك ويلوها لا خط مادر حتى احمد علي يجيب على مزرعه كبيره
0: ابن الرئيس
1: اي يعني هذا على مبدا هذا اللي على هذا البنوري تفضل يا استاذ حمود اللهم لا يجد الشاهدين كان الجولي مسؤولين بحكم كان في ابي وزيدي وهذا كان يعني متولي على الاراضي بحكم كتاب امناء او كذا والله الجو شو يظلوني مع أحمد علي أبكي بالله العظيم لا كذبت عليك الله شاهد. قال واحد بيت فلاجي يا قلب المفتوح قال يا عبد الله تحب منك مثلا كذا أبوك كذا قال لنا الأراضي اللي تابعة مثلا الدولة أو كذا اللي عندنا فلاجي تعمل هذي بيستعمل مش مدارين بنا قلت أنا مش أبو وظيفة ومحياصل دبوه وهذا
0: الكلام يطول يا عم عبد الملك ما بالله شواهدها يعني رؤوس أقلام الناس
1: الله عالم ولا تدلهم على أي شيء ما تقولون قلنا على أشياء خيرة
0: عن الجابر عن الجابر عن الجابر الأيام لله عذحنا في شهر سبتمبر
1: أما أيوة أما أقول لك أيه أما بالنسبة للحمد الله الرحمن شو أنا عرفت الإرياني كان يجيب السعر حكى مزدجز لها للتاء السواق وهو بتجلها أسوى الإمام ويحضر بس أنا عرفت الحمد سلمت عليه أما بالنسبة للعباسي بني قال لي وسلم على قال لي علي عبد الصالح وسلم على هكذا يعني بالإشارة يتلحن قال لي علي عبد الصالح رغم إحنا لا إنه مجرم لا والله أنا كلام خيرك يا حمود
0: شوف شوف يمتسخ روحه يترسر روحه يتمفرق لكن إنه يسلم سيادة البلاد وقرار البلاد وأسلحة القوات المسلحة يعني التي تحمي البلاد للإرهان القرار للسيادة اليمني للأمريكا للسعودية للإمارة هذا الذي اتضحوا وفتضحوا في يوم ليلة وهم يتغنوا بستوى 20 يعني بالله عليك هؤلاء الخونة يعني أكيد مستوى 20 من جيس يعني من جالس جانس من حقهم
1: نعم تذكر الخبز وعجينة صاروا يضلبوا
0: والناس
1: عم نضلب هكذا بالمفتوح من المنكز هكذا بالمفتوح كنا نتمنى حتى الجنسية الأمريكية كنا نقول للنزل في ظلال في ظلال عين عين العلمية كذا يا أستاذ حمود والله ظلال عمري مالي شيء الحمد لله قلت لك على السلال الأرياني على السلال على السلال حمدي
0: حفظك الله يا عم عبد الملك ورعاك الله وزاد الله الأوفياء والمؤمنين من أمثالك
1: أنت عبد الله سواء ما دم الاتجاه واحد يعني الحمد لله مثلا زي ما يقولوا مثلا زي ما في عشرين زي ما في والهدف واحد ما تقدر ذاك الأعضاء فيه وذاك العدوى ولو يعني في نفس المثل
0: وذا أبو محمد حميد رسل لنا رقم يا عم عبد الملك حنرجع نتصل له
1: يلا أيوة أيوة يلا الله تعالى
0: يلا يلا اسمعها اسمعها
1: يا
0: يلا يا أكيد يلا
1: يلا
0: يلا

0: ان شو جابركم يعني هم دحين شلون اقول لكم انطلقين خمس صواريخ دقوا ما الي عاس بيقولوا صرتوا مخزون عفاش مخزون بيخرجوا صواريخ حاجه زي ما وبين مواضع اخرى انت جابر فيها من ذي الموضوع لا نغثي يحيى سريع ولا نغثي قيد الثوره ولا نغثي سيدي يوسف المداني ولا نغثي احد ولا نغثي الشعب ولا نغثي المجاهدين خليهم يشتغلوا ودحنا في خضم احتفالات شعبنا بالسادس والعشرين من سبتمبر بنت جابر مجابرة بلوك معك مجابرة تصل وضع على الهواء والله ما بنرد أحد الطارف نقول لا ألو مرحبا على الهواء لنا ولا علينا زين تستقبل ذي تصل ونتصل لأبو محمد حمود ألو
1: يا صباح النصر والعزة والكرامة
0: أهلا وسهلا
1: كيف أنت يا سيدي حمود
0: الحمد لله من معنا
1: معك أبو صائب شديك
0: أهلا وسهلا يا أبو صائب شديك
1: حياك يا سيدي حياك
0: تفضل يا سيد الناس
1: سلام الله على المؤمنين والمجاهدين والصادقين الأوفياء المجاهدين في سبيل الله
0: ما بنتحاكش منهم دحين بنتحاكى من منجزات 26 سبتمبر السلال وعلي عبد الله وعبد ربه والشرعية على قولتهم
1: الله الله الله الله
0: أنت من أي بلاد أنت يا أبو صايب
1: أنا من خولان الطيال
0: ما هي المشاريع الذي فعلتها الثورة عندكم 65 سنة في خولان الطيال
1: والله ما مشروع إلا كان علي عبد الله صالح يفتن بين القريه والقريه وبين القبيله والقبيله قتلوا وقتل المشايخ وقتل الناس الصادقين الاوفياء الثوار كلهم واعتقلهم من الحبوسات المهم احتقر الحرب بين احنا وسنحان
0: ان التقال الله انتم في محافظه صنعاء هذا المناطق انا ما بلحقش من القبيل ما فعل من خدمات للشعب ما وصل لهم
1: ما شيء من خدمات كان كل يوم يعلن يفعل 100 جامعة ويفعل 100 كلية لكن ما بيش منهم ولا حاجة
0: خرجوا لنا هؤلاء الذي ساروا يقاتلهم على العدوى كثير منهم
1: أيوة وكان عايشة كان خلق الفتن والمشاكل قلت لك والله ما حاجة أسفدنا من وراء أبدا أنا في القوات المسلحة عمل ضابط في الجيش للأمانة يعني من عام 2000 موقف في البيت ولا زال عملت ولا أي حاجة خلاص ممنوع
0: ليش
1: يا أخي كان بيننا إحنا ولها عداوة شخصية أي واحد من خولان قالوا عليه من خولان قال وقفوا لا تشقلوا شيء
0: حسبنا الله
1: ايوه كان يجي اصحابي ما عينهم قايد له عادوا ما قد تخرجي من الكليه
0: اي
1: دي المراسل قسمهم مجاملات كان مجاملات يعني وغاغه يا اخي اكبر جريمه عملها وقتل ابراهيم الحمدي بيده وقدمه ايش عمل من مشروع هذا الادمي وكان عميل ومرتزق وتحت الوصايه
0: اليوم كيف الامور كيف بتشوف في ظل 21 سبتمبر
1: اي شيء احنا يا اخي الآن كلنا يعني السيد قاعد مجاهد بنفسه سلام الله عليه ما بيش لا رئيس جمهورية ولا قاعد بذي كلنا أخوه يعني تجاه واحد مسيرة قرآنية تجاهنا تجاه واحد ومنجزات عظيمة الحمد لله بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى الآن
0: طبعاً يعني يا أبو صايب مثلا بيقولوا أين المنجزات قلنا لا تشتحك على شوف إحنا في ظل أكبر منجز أنهم حافظوا على هوية الدولة اليمنية في ظل أكبر عدوان كان حد يرجع اليمن لا القرن الـ 75 قبل الميلاد يعني لا عد لك كرامة لا ما عبش حاجة اسمها قبيلة ولا قبول ولا كان بخلص حاجة مستباحة لليهودي والنصراني واليمني عبد دليل يشكوا به يستخدموا في الدعارة في المخدرات في أي يمني ينتهكوا أعراضهم أول شيء الحفاظ على هوية الدولة اليمنية وعلى تمسك الدولة اليمنية وعلى عاصمة اليمن صنعاء وعلى هذا أكبر إنجاز مثلا هم يشتوا إنجازات مادية مثلا يا أبو صالح أسألك سؤال لو كان علي عبد الله صالح في حر يعني هكذا عاد في وطنيه وجلس مع الشعب اليمني ضد العدوان لليوم وكان هو الرئيس هل كان لو كان الرئيس الجسور اللي ضربها العدوان الجسور هل كان عيبنيها علي عبد الله صالح ويعيد بناءها ولا يخليها هكذا يقول لك حرب
1: ما استرحين الظهر الشوارع والحفر حق الشوارع عدوي بيصلح جسور هذا
0: دوله الواحد والعشرين من سبتمبر شوف كل الجسور كل الجسور كل أنا أقول كل وطرح تحتها 25 خط كل آه. الجسور الرابطة بين المحافظات بين صنعاء والمحافظات ضربت ضربها الطيران كلها
1: أكيد.
0: ودولة 21 سبتمبر أعادت بناء كل الجسور حط حط تحتها 100 خط مثلا مثلا هذا إنجاز مثلا هذا إنجاز
1: أكبر إنجاز إن إحنا ضربنا تل أبيب بالصواريخ والمسيرات أي تصدقني قبل يومين صرت أسلم النص المعاش من باب البريد الصبح وبعدها لقيت من أول عفافيش بين بيت توان وانا ويتخاني قلت اتحمدوا لله أنتم عزة وكرامة الآن يا بني آدم
0: هو ما شوف شوف يا أبو صايب لو هم إحنا متحاكم من عزة من كرامة من هداية هذا هم ما يعرفوا شيء هم تقول له زفلت تقول له الزلط تقول له الجدر هذا هذا يفهموهن هذا المنجزات ظهر لك تقول له بترول تقول له مع أنه يعني أتذكر بكم بكم يا أبو يا أبو صايب يا أبو صايب بكم كنت تشتري في 2010 و2011 في 2011 و2012 وعد علي عبد الله صالح الرئيس قبل ما يتي عبد ربه بكم كنت تشتري دبال البترول
1: الدبال البترول كانت بسرعة 1000 8000
0: لا لا لما عزمه وقعت
1: أي واحد ما عدا طلعوا له 20000
0: لا 50000
1: أو لا 50000 والله
0: من جولة آية 50000 الدبال البترول لا حرب لا عدوان لا قصف لا حصار والشعب مضنن ما بش حاجة ما بش قالوا ما بش بترول الكهرباء أيوه. طافية ما بش ولا حاجة ولا وبتنادعوا للحصبة للسبعين لا نقوم وأزمة بتشتري الدب البترول بخمسين ألف ريال
1: والبر كانوا في علونا عزمات البر ذلك والسكر والمواد الغذائية كنا نشكل طوابير سيرات في المؤسسات وفي المحلات التجارية
0: كلنا نذكر أنا واحد كنت كنت أنا جاهل وأنا في صف ثاني
1: ابتدائي أنا كان يمكن في سن الطفولة
0: ثاني ابتدائي وأنا بنسارب الغاز وال وال وال
1: والله إن إحنا كنا نسارب مسارب كنا ندور على الكيس البر ما بيش
0: طيب في ظل العدوان هذا في ظل دورة واحد دورة 21 سبتمبر عدك بتسارب للغاز يا أبو صايب
1: لله الحمد والله
0: عدك بتسارب للبترول يا أبو صايب
1: أبدا أبدا
0: عدك بتسارب للدقيق يا أبو صايب
1: والله معي 4 أسباب غاز داخل البيت مع عبايات مليان
0: طيب طيب ولو شاربنا في ظل العدوان والحصار وقصف الموانئ والمنشآت وخزانات النفط والجسور والطرقات والناقلات ومراكز والمصانع والحبوب لو شاربنا طبيعي طبيعي لأنه عدوان ومع ذلك ما بنساربش يعني شوف شوف المفارقة هذا إنجاز ولا مش هو إنجاز
1: أكبر إنجاز قلنا سيدي شاربوا في عدن في مارب في تعز حفحة حيث المرتزقة والعملاء ما أنا بعيد على وجيههم لا يمكن
0: يصيروا يشاربوا في المخا يصيروا يشاربوا في المخا بيدوروا التب الغاز
1: عن طارق عفاش
0: طارق عفاش عموما يا أبو صايب الله يرضى عليك لا بس احنا بن تخرج تحتفل معنا ب 26 سبتمبر في الشوارع بال نخرج قصي قال بيتاعوا مثلا انهم يخرجوا قالوا يحتفلوا البنات يخرج الشري بخاخات وابو عودي
1: جاء واحد ثورة 21 سبتمبر احنا معها جيت نظفت الكل هي ثورة احنا ما نعمل لها موجب ثورة 21 سبتمبر اما اولادي بيطبلوا باسم الجمهورية باسم 26 سبتمبر اين هم اولا كانوا باسم الثور الله يرحمهم ماتوا زمان زمان زمان ضيعوهم وضيعوا اسمائهم اذا بيسموا كان علي ناصر القرضعي 48 هذا شارع أنا ساكن فيه شارع 48 باسم ما بلا الاسم اسم 48 وقاموا بثورة 48 و 26 سبتمبر خلاص انتهوا
0: يا علي عبد الله أنا أقول لك أنا يا أبو صايب شوف حق 48 و 26 48 هي اليهود وبريطانيا اغتالوا الإمام يحيى و وباسمه ذيك القردعي وقال ذلك نائب الإمام عبد الله الوزير قال له قال له أنا أدكتور الإمام يحيى قال فعل لي فتوى فعل فتوى خطية ما بنبرئش القردعي وداري لكن اغتيال شوف متى تأسست متى أعلن تأسيس الكيان الإسرائيلي عام كم عام 48 اسمعني عام 48
1: يعني شوفوا شوفوا
0: شوف شوف
1: عندما قتلوا الحجاج عندما قتلوا الحجاج اليمنيين هالك بريطانيا يعني كلمت السعودية بقتل الحجاج اليمني
0: أيوة وبريطانيا كانت محتلة للجنوب وهي ومن الذي أنشأ الكيان الصهيوني في فلسطين هي بريطانيا اللي كان محتلة وخرجت ودخلتها اليهود وكان محتلة للجنوب اليمن وتكسر في الساحل الغربي لليمن كامل بالطائرات. والإمام يحيى بيقاتل البريطانيين، فقالوا كيف نشتي ننشئ؟ هم خايفين وعندهم نبوءات أنه أجي من اليمن قائد يعني يقضي على اليهود يعني ظهرلاك، وهم خافوا من الإمام يحيى، وكان عالم ومجاهد جليل وعظيم، ظنوا أنه الإمام يحيى الذي جاءت به نبوءة.
1: الإمام الشهيد، الإمام.
0: أنا أقولها هي فرصة عشان نصح المفهوم، بس ثورة ما بش حسنا ثورة 48. اغتالوا الإمام يحيى تمام، وأعلنوا قيام دولة إسرائيل في 48. وهم بعدها جلسوا مع كذا على اليمن، يعني ما هو يعني مراعين شيء من اليمن عاجل، لأنهم دارين حتى اليهود حق اليمن الذي شنهم علي عبد الله صالح سكنهم في المدينة السياحية في عام 2005
1: دعهم
0: ورجع زلت شمل إسرائيل قال لهم الخلاصة لا به أنا عن نفسي، أنا بنتحك عن نفسي، أنا بنتحك لابس منصار الله ولا بس من دولة أنا يعني شوية يعني عملاء مرتزقة لليهود للصهيونية العالمية، واليوم يجوا يدقوا علينا احنا الذي دافعنا عن الجمهورية، بيقول لهم على السيد عبد الملك يعني الجمهورية اليوم بخير تسلم شركم وبس، قال أنتم ما أنتم جمهوريين، أنتم جملوكيين في حفن السعودي وحفن الإماراتي.
1: والآن السعودية هي بتطبق أهداف بريطانيا وإسرائيل وأمريكا. ما محمد بن سلمان الآن افتضح فضيحة، أكبر فضيحة. أنا على أسرة السعودية، على كعال سعود، هم آل سلول هؤلاء، جدهم يهودي هو آل سلول مش هم سعود.
0: وإذا غيرتك الأصول دلتك لاش عالي يا أبو صايب، شكرا لك، بارك الله فيك، جمعة مباركة. ومعنا يمكن أنا خليني أتصل لأنه قطع الاتصال ودخل في نفسي.
1: وفقك الله، وفقك الله،
0: الله يحفظك، الله يحفظك. سجل عندك، سجل عندك يا

0: محمد حميد. أنا
1: آسف
0: يعني طبعا الكلام يطول، هم بيقولوا ليش بن جابر وما هو فجأة هكذا. يا جابر من أشياء ما شو مصرحنا
1: نتحكى في وقت عبد الحمد بن جابر في مكتبة ليسا
0: صلت
1: على رسول الله
0: اللهم صلى الله عليه وسلم،
1: وجعنا بعد يعني ضاقة معي الأمور لأن أنا بيصدر عند الناس يتي عند محمد الحمد وحديد أتخلنا يجب أن الحربي و كان ناصر الصباوي مدير السني بعد مصلحة الحربي، ولما دخلت على الصلاح العواضي وقفوا الطرحة قفل الصلاح كان عند في السني الحربي قال لي يا بندم بيقول لبراهيم الحمدي يا قال لي بلاي طبعا تمام وقال ما بلاي بحطر قال لي أم أبي محمد أحمد الحاجي كان جمهوري رقم واحد بس رجل يعني من أشرف الرجال أقول أنا أقولها ومن أفضل الرجال ومن أفضل الناس يعني مع الثورة ففعل الأقام قال ما بدأ شيء أم خطي يا خلدي لإبراهيم الحمدي وطلعوا هتاء وعلى طول بعدها وبعدها بالراحة هذا بالنسبة له على أنقسم على نتيم كنا أشبال كثيرين كنا
0: شوف يا أبو محمد حمايد يعني ذكريات دار الأيتام كذا كثيرة. أنت قلت لي عشت مع إبراهيم الحمدي واشتغلت مع مشاريع، ما هي المشاريع التي اشتغلتها أيام علي عبد الله الصالح في دولة علي؟ ما هي اللي
1: ما أعرف مع علي عبد الله الصالح شوف يا أخي هذا يا خطة خمسي حتى علي حتى إبراهيم محمد الحمدي أنا كنت عضو عبد الرحمن أكثرهم يعني ثلاث سنوات في مدرسة بغداد ومدرسة بغداد هذه بناها إبراهيم مكتب الإيتام هذا اللي فعله دار الرعاية حضرت يعني وجنب إبراهيم محمد الحمدي والله لي والله على حاجة رأسا وبنت ساعة على اليهودي على المهلكة
0: طبعا
1: أيوة السجن الحربي مثل السجن الرابع بس وإبراهيم محمد الحمدي معي فوق القرابة وكان القاضي علي العمري كان محافظ الله صنعاء.
0: اي قصدي انت شاهد عاش هذه الاحداث في ايام علي عبد الله الصالح. قصدي انا جاء ايام اول ما طلع علي عبد الله الصالح بعد الحمدي انت مع الحمدي فوق حراث واحد قصدي انا الحمدي قال سنتين وشهرين ديو هذا الشيء جاء علي عبد الله الصالح لحظه جاء علي جاء الارياني جاء سبع سنين
1: على سكسيه ومدينه سعد وعادوا في جبل قطابه في اسكو.
0: من هو هذا
1: علي عبد الله صالح
0: اسكور
1: ويعني صف ناقص ما قالوش يعني وعبد عبد الرحمن الضي في حميدة
0: الله يرحمه
1: انه اللي بيقولوا انه جبت تطابت على وقال انه قال ابراهيم الحمد لله سيف السلطان وعبد الرحمن عبد الرحمن الضي كبير ورجل
0: الله يرحمه نعم معروف
1: رحمة الله تقصى يعني ما أقول لك في أشياء لا يا أخي حافظة كامل محمد حليم بكر محافظ الله تعالى يعني رجل بمعنى كلمة استلمنا من شهادة تقدير عندما اشتغلنا طريقة
0: صلبة. طيب يا أبو محمد ليش علي عبد الله الصالح أو حالنا وفهمنا احنا هذا الجيل أنه هذا كلها منجزاته
1: وفعلا كنت من المحفظة
0: كلنا رئيسنا كيف؟
1: أيوة شوف أنا كنت حكم معك بكل مصداقية لكن أنا تضررت وبديت في إحساء أنا اشتغلت مع الزوجمي خمس سنوات
0: وزير أشياء
1: ليس مصرحة طلبة الصروف كان وزير البلد وبعد ضلع بدل المحني وعطى الحيثي كان نائبة أراب أكثر من عدو بخير الله يحفظه من كل شر عطى الحيثي والله بيته جنب إبراهيم الحمدي في شارع الزبير في الصلاة المدرسة الفنية بناها يعني التسعة الفنية لإبراهيم الحمدي
0: ورجعنا يا أبو محمد أنا بنقول لك كل ما هو الذي بنى علي عبد الله الصالح ما هو اللي فعله
1: يا أخي ما فعل بالنسبة للطريق الطريق هذا كل من يقتخن في حق إبراهيم الحمدي هذا البنك السفلي في الزراعي يعني
0: قلت ينام كلين احنا بندور ما هو المنجز الذي فعله علي عبد الله الصالح قصدينا يعني عندما نقول علي عبد الله الصالح يعني 26 سبتمبر الذي كانوا يتغنوا بها ويتشدقوا بها. لانه ابراهيم الحمدي لو ثوره 26 سبتمبر ساعة الناس ما فعل ثوره تصحيحيه.
1: لكن كنا نتمنى انه اهداف سته تتحقق ما تحققت.
0: ولا هدف من اهداف سته.
1: 26 سبتمبر ما تحققت.
0: لانه ما لان ما هم قاموش من اجل الهدف هذا. صلي عارس ولو انت داري.
1: قال لك بالنسبه للجنه التصحيح هي لجنه التصحيح ولا هي اللجنه التايمه؟
0: اللجنه التايمه يعني مقر خلهم من لجنه التصحيح سمعت تقول مقر الثوره مقر الدوله الذي في الحصبه وخلوهم مقر اللجنه التايمه لحزب المؤتمر.
1: لجنه التصحيح على اللي قال يعني حتى يونيو حتى ابراهيم محمد الحمدي.
0: اي
1: ما عندي لجنه كنا نحضر في كنا نقول يا يا يا فيصل يا ابو مسرح في التحرير عند المحرر الصفر
0: ايام ابراهيم الحمدي قبل
1: عند كنا ضد فيصل ابو مسرح
0: السعودي الملك فيصل.
1: ايوه
0: اي وكان عدو هايل الملك فيصل كان عد فيه كان عد فيه وانتو ضده وما علي عبد الله صالح يطرح
1: عبد الرحمن الاداني كان يحققوا مع المخابرين دولكم ومحنا الثاني اللي هنا المناطق الوسطى احنا ما كنا الثاني ومحنا عصفاء على الحين من مواليد ما قبل الثوره بسنتين.
0: طيب انت كيف بتشوف ثوره الذي قاموا بها؟ شوف الذي مثلا مثل يحيى المتوكل هو كان من الثوار كان قصتهم
1: على ابو
0: الله الله يرحمه قتل علي عبد الله صالح
1: لكن بغضوا على سبلي بغضوا عليه طراطره والهين والفسقه ولا كان بلاحق حتى ترك بلاحكم يعني انا اللي بيشرب السيارة اللي بيشرب منها بوتلة
0: ما عجبهمش
1: بعدها نزل قالوا هذا يشترك على الامامة.
0: ايوه قالوا يشترك على الامامة من اشتيه مثل ما بيقولوا اليوم هذا الامن الذي نعيشه هذه السكينه هذه الهدايه هذه الطمانينه هذا السلم الاجتماعي قالوا هذا يشرج على الامامه.
1: مثلا من بارك الله في 2002 انا شرح فرشان المدرسه في باسم عمي الدكتور محمد حسن حمي.
0: نعم
1: فما كان يقول لي قال واحد من المشايخ مع الضغط انا كنت ذكرت لك الخبر هذا كله يعني وكان ضروره وكيلك باوراق
0: يعني عملتك يعني سكينه جابر الحين قال اها
1: اصبر لي هذا يعني كان نسمه يعني كان يقولوا لنا يعني مرة اللي عايزك كان يقولوا الإمام عزيز الإمام الدرس قال وانا علي السيف وابتعت
0: ايه ايه
1: هذا اللي خفضوا كنا ولا شيء احنا دحين تنقول اين صدر انا كنت صحيح في وقت علي عبد الله الشيء العز أنا قمت عشت عند واحد قال لابو ثلاث عزيزة كان فاسد يعني درعة وابي محمد الحاج اللي زلت عندي فيه يعني كان ما تسيني حظي هذا يعني قالت وأنا على الصديقات وأنا مره
0: يعني ما أنا قلت كنت اشتهي بالطالب علي عبد الله صالح بالعدل كان بشعادل في أيامه
1: سلم علي على الضفة باب ذر رأسي وأقول لهم أين والله أنت إشتاله يا أخي مبرس شلوا بني من عندي أنا من 2012 وشلوا بني من وسط الحق حقي وهو في المس واحد ضابط في الأمن المركزي يعني يشتغل على حسنة وياخذها
0: إنما كان بش عدل في أيام علي عبد الله صالح؟
1: أين العدل هذا؟ يا أخي ماذا قلت الواحد وما سك يعني منصف له وما يحق ما خلي اسمه جانب جانب قلت أنت مقرر من علي عبد الله صالح دائما بتطلبك على مدار الظالمين الصحيح سوف حتى تعالى دي سلا عنده بضبط

0: اتصل على عندي وقال لك اتشارك ما عاد قول وسالك ولا على طول طلعت
1: لا
0: للهواء.
1: والله انا انت الكلام هذا من نفسي قلت لك يا سيدي حمود، اين انا الحين مضايق على يوم ما قلت الاسرة حمدي، وحتى انا الشيء عايز ما الكلام هذا حتى حتى استنى يروح، وقعدتم امام الله.
0: الا بس
1: لاني
0: احنا
1: كنت اصلي انا وياه، انا كنت اصلي انا وابراهيم الحمدي وسيارات بالتواجد في جامعة الصوت في جامعة زميلي، وما دفش لا عمارات ولا شيء، وعارف فرع مصر على الطرقات جنب حجمه الحين
0: يعني كان على حول صنعاء القديمة فاضي، من الذي عكمها؟ إبراهيم الحميدي، من الذي عكم صنعاء هكذا بلا التخطيط؟
1: أصلي من عند من عند الخط التالي اللي بيسموه الخط التالي، من عند سلطان حسين كان البنك المركزي قبل ما يبني إبراهيم الحميدي البنك المركزي الجديد.
0: أيه.
1: كان في أبناء حتى الوسائل اللي قصر البيت حكي
0: معروف اللي عند جنب قبة المتوكل.
1: اللي جنب السكاكين حكي الوسائل.
0: أيه. المهم يا ابو محمد، الا بس احنا الناس اللي بيغروا عليهم بالاعلام ويقول لهم ثوره 26 سبتمبر ثوره،
1: لا اكبر عاش من علي عبد الصالح، لكن انا اقول الله يوم ما كان اقول لك يوم ما بالضبط، وقال لك ابني يوم ما ضرح يوم ما انقلب قلت الله لا رضى عنك رايه ولا ينصر الحرام.
0: وانت كنت من محبي،
1: ها،
0: وانت كنت بتحبه،
1: وكنت اتصل به وكنت اتصل به اقول له حط يدك في يد السيد عبد الملك، السيد عبد الملك لو جيت بحسين انا قمت يعني كابتن احمد الكحلاني يقول لي انت قلت تسوى يعني جمهوريه، واحيانا يقول لي جمهوريه واحيانا يقول عندهم تسوى الامام والمدري او قلت احمد الكحلاني هذا هو درس بدري هو زملاء اخر
0: في دار الايتام.
1: ايوه
0: المهم المجابر خيرات وذو شجون يا ابو محمد حميد، احنا اللي غير ها ما تقول يهجعونا لا يقولوا انا اسمع اسمع اسمع اسمع اللي بعد هذا
1: محمد علي عزمه اصبري،
0: ها
1: محمد علي عزمه كان محافظ الوطن
0: ايه
1: هو كان في درجه كفافه احنا اسماء في الحركات الجديده، وعلى الوطن على الذي ان هو الذي قبل علي عبد الله الصالح ومن كان ضميره على ما قالوا لنا من الجبل اللي احنا كان ضميره مثلنا هذا الصنع ضميره بيقولوا ضميره علي صلى الله
0: الله انك بدي انا اسمع انت مواليد ما قبل الثوره وانت يعني هذا جابرت انا بس في دائره اتصال منجزاتك يعني لو نقارن منجزات علي عبد الله والله ما معه واحده قتل الحامدي سلم الجيزان ونجلان وعسير في توقيع اتفاقية الحدود عام 2000 للسعودية شلوا ثلثين الجوف سلم ميناء عدن للإمارات سلم الصواريخ والاتفاقات الجوية للأمريكيات يعني هذه المنجزات دمر الاقتصاد الوطني
1: حتى الأمريكيات يا سيدي حمود حتى الأمريكيات قسما بآيات الله أن أكبر خطيئة والله عظيم والذين سجدوا لو بأكثر بالسروق بسروق أن بيسلموا يعني ارتفاعات الجوية قسما بالله أن يا رسول يا أخي والله لا أكبر نفسي حي
0: لا أكبر واحد نفسي حي وهؤلاء عاد بيوشيهم ولا ظهر 26 من أولها وآخرها هي ممحوقة يا أبو محمد الله يحفظك وسلام الله عليك وجمعة مباركة واسمع اسمع المجابر طويلة يا أبو محمد
1: اسمعني يا أخي
0: اسمع
1: أنا إلى جرابي أمر الله أن تتكلم أن تتعرفها
0: ما هو
1: أنا عندي أنا أقول لك تتكلم مرة 50,000 قلت لك عندي لا يمكن أنا
0: والله ما أنا ذاكر لها مسامح ما أدري إيش ذاكر لها مسامح خذها بنقول لك مسامح
1: أيوة لأنه
0: مسامح
1: يا أخي
0: تمينا
1: خلي على ربك بس
0: الله يدي لك العافية ويوسع علينا من فضله وييسر أمورنا ويفرج علينا جميعا
1: أنا أتمنى ألقاك مرة
0: نلتقي إن شاء الله
1: الله يخليك
0: حفظك الله حفظك الله
1: يا أمان الله
0: يا أمان الله طبعا انا من النوع الذي بدل المخرج وكذا نخرج فواصل كذا لا بعض الاحيان مجابر والله بدل ما نجلس يعني نضنن واستمتع ونقوم الصبح ما فيش ولا فائدة. هذا الخطوة الاستباقية، الوعي الاستباقي، التعبئة الاستباقية هي مهمة. ما بدنا نراعي لو ما يقولوا يعني. أنا شوفوا أنا أنا أنا حاقد على هؤلاء السراسرة من الشباب والشابات ومن حركهم قبل 3 سنوات، حاقد عليهم قوي. ليلة المولد النبوي يعني صادف إنه يوم المولد هو يوم 26 سبتمبر، أو ليلة يعني ليلة المولد 26 سبتمبر واليوم الثاني المولد مولد. كان عايف عوانا فعله ما عدر ثقع، خرجوا الصعاليك والصعلوكات أقولها وأنا واثق، أنا داري ما في ملفات التحقيقات. ما عبنتش كلمات كبيرة، الصعاليك والصعلوكات اعتدوا على المكالف، وهن مش المكالف، المكلفة تجي وهي حافظة لعرضها، صاينر لعرضها، لشرفها، لشرف أبوها وأسرتها وأخوتها. ثورة ثورة، خلي الشباب يخرجوا ثوروا مدراها، رجال مشنبين كم من شنب، خليهم يثوروا وينتصروا ولا يجل تحملوا بلاهم. تخرجين انت آخر الليل ما معموش، ما معموش. بعدها لما تبصر منهم شبكات، شبكات يعني موظفين في أشياء يعني يشتوا ينتصروا. بعدها وان بنتي وبنتك هكذا مبعالي، ها بنتي وبنتك يا يمني يصولها كل بيت، إبستين إبستين كلهم ما بش فيه. هذا المشروع الصهيوني للشعوب العربية والإسلامية. يعني مثلا فراغ مثلا ما يحاكون الشباب والأخوة اللي بيسافروا مثلا مصر ولا السعودية ولا كيف وضع يعني البنت يعني الحالة العامة هكذا، ولا بأسر محافظة الحالة العامة يعني بنت اشتوى اليمن هكذا، يعني كسروا ناموسك يا يمني، كسروا شرفك، كسروا عرضك، اشتين يتحررين يعني تفخ تجلس معها من جلسات وترقد معها من رقدات. وهذا الذي يشتوف في صنعاء يحصل في صنعاء، في صنعاء، في كل حارة، في كل محد للدخل من أحد. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين القرآن؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ أين القبيلة؟ أين الشرف؟ هذا الذي يشتوف، هذا مشروع الصهي وعفاشي في اليمن. ما بتبصروش قناة الجمهورية طبعا، أنتم ما بتبصروش لأنكم مؤمنين، ما لستم ممن قال الله فيهم سماعون للكذب. بصير مثلا انا كمهمتي كاعلامي احيانا بيجي جدولي في الاستلام انه ارصد كانت كذا وكذا كذا، بصير بدهم خبر سياسي عسكري يعني يفعلوا لك في المخا، في المخا بيدوروا الناس ما ياكلوا. تعرف كلنا اصحاب الساحل والمخا، يعني بلده مفقره مثل اكثر بلدان اليمن الساحليه من ايام علي عفاش. مثلا الامام احمد في الميناء في الحديدة قبل كم قبل جي 80 سنة، مينا في الحديدة، تخيلوا مينا. المفترض علي عبد الله الصالح كان يفعل، ما أقول لكم، يفعل جزيرة وسط البحر بعد الديولة يعني ولا حاجة، يعني مشروع عملاق الإمام أحمد. ولهذا حاولوا يقتلوا الإمام، شوفوا العملاء ما يقتلوهمش، العملاء ما يقتلوهمش. علي عبد الله ما قتلت الأعمال وانقلب على الشعب، انقلب قبلها 72 ساعة في في في 28 نوفمبر 2017، قال ممنوع أنا بنسمع، قال في خطاب، قال اجتمع والتقى الزعيم علي عبد الله صالح، هذا قناة اليمن اليوم في صنعاء، والتقى بمناضلي ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكذا وكذا. بعد ذلك الخطاب حقه بسلوب من التقى وبمدى من الخطاب، أنا حبيت أنه ألتقي معكم يا مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر، لأن هناك تغيرات قادمة. وعندما أقول هناك تغيرات يعني هناك تغيرات، هناك تحولات محلية وأقليمية. وبيغمز بيقول لهم قربت، ما قال في نهاية الكلمة هذا، وبيحكي مناضلي سبتمبر وأكتوبر. طبعا أكتوبر ثورة مجيدة احنا معها، ثورة ضد المحتل البريطاني. أين مثور؟ أين مثور 14 أكتوبر؟ ما لهم ما حد داري، ما قالوا راجح لبوز، أين منهم؟ أين يعني الذي قاموا على البدر في داخل صنعاء وانقلبوا عليه وقايد جيشه 65 ألف مليون كلهم من مناضلي الثورة بيدلعون وكنا مع كذا وانطلقنا إلى كذا وإلى دير البشائر، ومن دير البشائر أتانا اتصال من كذا فتجمعنا كلهم وسيارات وصواريخ. قلنا من مناضلي أين ثوار 14 أكتوبر؟ ما بحثهم لا صواريخ ولا سيارات لأنهم ضد البريطانيين. الشلة الشلة ستوا ستوا على الشعب وستوا على المهم حول السراسرة. حمود أيقل حراسك اللي هو ابن أمه وأبوه ورجال يقرب، ولستشهدت أنا واحد من الشعب بوعي الشعب بيدي الحقائق للشعب، لأنه كما وقعت غوجاني ما عاد أحد يسمعك ولا عاد أحد يدري ما هي الحقيقة. تأخذنا العاطفة بالذات إحنا اليمنيين، ولا عاد شي واحد عاملها ما بيسموه ذيك يا يونس خط من أنا خاتون ست خاتون وبعدها احنا اليمنيين اجواد ونرحم بعدهم عددوا على النسوان. بنذكركم يعني طبعا ما بش اقول لكم انه انهم قضوا حين قالوا اتخذت الميليشيات الحوثية اجراءات من بداية سبتمبر الجاري وبدأت حملة الاعتقالات، ولا والله ما بخبر من هذا. اما العيون الامنية مفتحة مفتحة معانا بنتقاتل احنا والاسرائيلي اسرائيل بريطانيا امريكا، اي حرك اطرف طرطور اي حرك كل اوراق من في الداخل من اجل تحت 26 فوق 27 تحت 24 يعني اي حاجه قد يخرج لك ثوار يفعلوا لك فعاليه غير الفعاليه الرسميه حق ثوره 21 سبتمبر عاسب يفعلوا مشكله ومش يحتفلوا بثوره 21 ممنوع بفعالية رسمية واحدة بثورة 21 سبتمبر ما بالله شيء تحتفل بها خارج إطار القانون والمسبوح به أو خارج إطار التصريحات يقول لك لعط والله لو أنت حوثي 70 يعني العدو أي حرك كل أوراقه من خارج من داخل من ناس ما توقعوهمش حتى من أنصار الله تبسرقوا في الفيسبوك بيفتح لك مواضوع كباكة ويدف ذي ويتحاكف ذي وذي ينبع فوق ذي وهذا ينبع فوق والسيد بيقول لهم مش وقت مش وقت معنا عدوان نحرر مناطقنا السعودي اليهودي معادلة الحصار بالحصار معادلة التصعيد بالتصعيد السيادة بالسيادة ولا يظهر لك انهم بيشغلون الناس قرعة فيه. احنا على وعي على وعي على وعي ما قالها السيد القائد الرئيس المشاط القوات المسلحة ناطقها الاجزاء الامنية وبس وسارع لمن الموثوقة البقية اللي بيغردوا خارج السرب ولو بكلام حالي معي الشيطان معي يقول لك أنا أشياء ظلمك أنا أشياء دخلك جهنم أنا أشياء أنكبك معي ما قال وقاسمهما إني لكما من الناصحين ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أنا في مصلحتكم أنا استعيد ثورتنا 26 الآن الإمامة هذا جيت لنا طيب أنا أقول له أنا يمني ما نشحمار أنا ما نشحمار سكن ما فعلته في المخاء سكن ما فعلته في عدن 12 سنة يوميا وعندك النت اغتيال في عدن في المنصورة في كريتر تفجير اغتيال تفجير بيتلاحقوا على الكلاب الانتقالي قال المدري ما هو قال الجنوبي قال الشرعية قالوا بيتقاتلوا على الكلاب على الكلاب لا تأمن على بيتك ولا على بنتك ولا على حلالك ولا على مالك ولا على دينك ولا على حاجة ما تستطيع تتحاكى انك مثلا بتصل ما انك ما تصلي لو انت بتضم ماشي اي طعف رومشك ملان الجامع انا في صنعاء ادخل صلي انت بسربل صلي انت بتضم قل امين ما تقولش امين اخرج مسيرة ما تخرجش مسيرة تقول تصرخ ما تصرخش جابر في الديوان ما حد ينتفاك ولو كلام اعوج. هذا الدولة هذا الدولة الديمقراطية. لكن الشيء كما قدوا بيضر ما بيضرش بنصار الله ولا بفلان ولا بفلان بيضر بمشروع الحق بيضر يعني بأسس و يعني قيم كبرى للدين يمس بالطهر بالعفاف بالسيادة بالحرية بالكرامة ما عاد بش فيها صفات ما بش فيها صفات. ليش ما احناش دارين مثلا ذيك الصعلو كي بتشوفه في التحرير ولا في شارع حده صعلوك وإن صعلوك حالك حلاقة واحد طرطور صهيوني كأنه عايش في الخارج يعني هل هذا يخرج 70 هذا ولابس بنطلون طيحني ومشطط وبيغازل البنات موجود في صنعاء هذا يخرج 70 هذا عسر جبهة، هذا مع 21 سبتمبر ماشي، هذا مع 26 سبتمبر، وبصنب العشر مع 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه بيلبوا لرغباته ومنياته وأهدافه التي قام انقلابهم من أجلها. أقول لك لا، بناء جيش وطني قوي، بناء اقتصاد، بناء دولة، سيادة واستقلال، وطلعوا كلهم بياعين قلعة عيال. يعني ليلة 4 ديسمبر لما 2 ديسمبر لما قصف طيران بعد طلعوا في العربية والجزيرة والحدث، طيران التحالف العربي يساند الرئيس الأسبق، ما عادش مخلوع، طيران عاجل أحمر، وأنا كنت على الهواء مستلم، وأنا كنت أقول بالرع بالرع يا شعب، أنا بزلو بزلو بزلو افتحوا افتحوا افتحوا قناة الجزيرة على الهواء، على الهواء يوم 3 ديسمبر 2017 وأنا على الهواء فوق ذي الكرسي، قلت لكم افتحوا قناة كايد، افتحوا قناة ترو، ما بيقولوا قوات التحاجل في قناة الجزيرة، قوات التحالف، طيران التحالف العربي تساند قوات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بغارات جوية في صنعاء. شي عقل، شي عقل. مثلا تخيلوا انه علي عبد الله صالح، علي السيد عبد الملك قال سنمد يدنا للسعودية وهذه حرب عبثية، والمؤتمريون زجوا بنا في حرب عبثية على أساس أنهم يدافعون عن الوطن، وهم ينهبون ثروات الوطن، نحن سنفتح صفحة جديدة مع التحالف. تخيلوا، تخيلوا مثلا هكذا، تخيلوا صدمة، صدمة كبيرة. هذا عبد الملك الحوثي بيقول أنا أنه وطن، هذا اللي فعل علي عبد الله صالح ليلته. وتخيلوا طيران التحالف العربي اللي بيقتلنا، اللي جزر، اللي طحنا طحين، اي كان يقتل من شكة سريف، نسوان، ايتام، اطفال، مساجد، مصانع، شوارع. تخيلوا يقول طيران التحالف العربي يساند قوات الحوثيين في صنعاء بغارات جويه. اوه هذا الذي حصل مع علي عبد الله مع ثوره 26 سبتمبر.
2: وانني ادعو الاشقاء في دول الجوار والمتحالفين نفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل إيجابي.
3: بيان دول التحالف المعتدية المجرمة الظالمة رحب بموقفكم واعتبره رجوعا إلى حضنهم الإجرامي، حضنهم، حضن العمالة والخيانة والطغيان والعدوان والإجرام، واليوم أنتم في حضنهم مكبونين، مكبونين وجيهكم السفلى، وجيهكم السفلى وسوآتكم العليا في موقف خزي، خزي بما تعنيه الكلمة. لا يليق، لا يليق بكم، هذا فضيحة كبيرة عليكم. أن أولئك الذين هم خاضعين بالكامل تحت إمرة الملكية السعودية، الملك السعودي، الأمير السعودي، يقدمون أنفسهم أنهم حماة الجمهورية وأنهم الجمهوريون بلحمهم ودمهم، يعني بلحم ودم وعظم جمهوري ولحم ودم وعظم ملكي. والله مسألة نظام وقرار والسياسة ودولة ومسار حياة، مسألة سياسية. أنتم خاضعين بالكامل لإمرة أمراء وملوك، لسلطة ملكية. أنتم ملكيين، ما أنتم جمهوريين، أنتم جملوكيين. جملوكيين تقول أنك جمهوري ولكن أميرك من سلطة ملكية، أنت تحت إمرة ملك، ملك سعودي. كل المرتبطين بالنظام السعودي وكل الخاضعين للنظام الإماراتي وكل الخاضعين في قراراتهم وتوجهاتهم ومواقفهم لأولئك الملوك والأمراء ليسوا في مقام أن يقدموا أنفسهم حماة للجمهورية. أصلاً هذا تفريط بالجمهورية والنظام الجمهوري. إذا قد أنت خاضع للملك والأمير وقد هو الحاكم الفعلي لك والآمر الحقيقي عليك، فما عادك جمهوري، وديت جمهوريتك خلاص انتهت، تلاشى، ما عل لها ولا حاجة، ما عط منها ولا حاجة. الجمهورية هنا في صنعاء،
0: هذا هو جمهوريتك، ودت انتهت. 26 انتو ملكية. والدليل يعني شوف السعودية بالعقل بالعقل بالمنطق المفترض أنها تقوم مع الملكيين صح؟ تقوم مع الملكيين اللي هم الحوثيين، إحنا ملكيين الملكية صح؟ ليش؟ لأنه إذا انهارت الملكية في اليمن ستنهار الملكية في السعودية بعد يتلاحق صح؟ فمن أجل يدعموا الملكية السعودية يدعموا الملكية في اليمن، المفترض أنهم يدعموا الحوثيين حيث أن الحوثي يقع ملك ويتوارثوها وإحنا نتوارثها في السعودية وكل واحد يرزح الثاني صح؟ هذا العقل والمنطق. طيب كيف الملكية تقوم مع الجمهورية؟ يدعموا الجمهورية في اليمن. طيب لو قامت الجمهورية في اليمن مع العفافيش على الجمهورية معناتها الشعب السعودي يبدأ يتحرك ويقول إحنا نشتي جمهورية والكل ها؟ وهذه الشرعية ولا لو شنو حقنا الملك والسعودية ودول الخليج الملكية والأميرية ما قامت تدعم الجمهورية. لو الجمهورية مشي حالية ما دعمت العفافيش والإصلاحيين وفعلوا جمهورية وطردوا الملكية من اليمن، هذه حجة على نظامنا السعودي وأنقوم. لكن عكس هكذا، عكس ما هو اللي بيحصل، لأنه حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن العفافيش والإصلاحيين هم الملكيين، هم الرجعيين، هم الكهنوتيين، عرفتوا كيف؟ ولهذا بتدافع عنهم السعودية من أجل تأمين نظامها وملكيتها وكهنوتيتها عرفتوا كيف؟ ولأن الحوثي هو الجمهوري الحقيقي فهو الذي تخاف منه السعودية والملكية السعودية، عرفتوا كيف؟ لأنه يأسس نظام جمهوري حقيقي قبل يعيشها الآن ديمقراطية حقيقية، فهذا يزعزع أركان الملكية السعودية والشعب السعودي يتحلحل ويقوم يشتي جمهوري سماه. فكيف لما تجتمع جمهورية وولاية، ولاية ولاية قرآنية وجمهورية، ولاية وشورى، ولاية وديمقراطية في إطار الولاية القرآنية؟ هذا الذي يجننهم، أي زي عقولهم ولا بالنص دجاجة ولا 2500، هذا الذي يجننهم. هذا الحلاق فوق اليمن فوق قائد الثورة وفوق 21 سبتمبر مش بسيط، ليش ما يحلقوا فوق 26 سبتمبر هكذا؟ لأنهم دارين خبرتهم، هذا خبز وعجين صالح وصالح هو خبز وعجين السعودية والسعودية هي خبز وعجين أمريكا وأمريكا هي خبز وعجين الصهيوني يعني. هذا هي عموما احنا تقولوا طولنا، ما طولنا ان شاء الله، احلي لكم ضيها احلي لكم سريعا بهولأة سريع سريع سريع نحلي بس بهولأة. طبعا بيقول هم طبعا لما تحاكي هول العفافيش تقول لهم الهدى القرآن كيف عدنا إلى إيماننا، كنا ما عاد إحنا مسلمين، ما عبش عندنا إيش معنى الولاء والبراء، المعادة لمن نعادي، مع من نقوم، أنه التضحية في سبيل الله وإن جعنا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نكسب من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أنه الجهاد في سبيل الله هو ثقافة عطاء، الله أمرنا أن نجاهد بنفوسنا وأموالنا، وأنت يعني عندك هذا الثقافة إذا ما بش ظلت تقع لك مشي دولة ولا هي جمهورية ولا هي حرية، وأنك حتخرج من جيبك هذا الظلم في سبيل الله، في سبيل الله دافع عن نفسك عن بلدك، تدي نفسك وتدي رأسك وتدي دمك، خلي لك ما مرتبك، الله قال هكذا تقتل تقتل يطعفروه مش شك في سبيله، هذا عند الله عند الله. أنت مش مؤمن بالله، أنت مش مؤمن بالله، مش أنت بعجب لك الرحمن الرحمن ولا معجب لك الحوثي ده من بيدهده بنا من أجل دافع عن اليمن، من دافع عن اليمن، من دافع عن شرف اليمن، من بيقاتل مع الصهاينة ومع السعاود إلا أنتو.
4: 26 سبتمبر أنا احتفل،
0: طيب أدي احتفل بالجمهورية، أول شيء دافع عن الجمهورية وبعد احتفل بها، أول شيء قوم في وجه من يريد أن يمس سيادة هذه الجمهورية وبعد احتفل بعيد، بتحتفل بإيش؟ بالخفنك ما ظل. لو أقول لكم يا شعب أنهم بيحتفلوا ب26 من صدق، منهم من صدق يعني على بيحتفل مبلغ يافطة يعلقها عزم يقول هو ده بنقول لكم من الحين، أي واحد في خارج سياق دولة 21 سبتمبر الذي فيها ثلثين المقاعد طالع ونازل في الحكومة وفي المجلس السياسي مؤتمر وحلفاء، أي واحد يخرج بنت شاب سيارة مرسيدس صالو يخرج خارج، وإحنا ما إحنا شغبيه بالعلم الجمهوري يفحره هو العلم والقعشة حقه يفحره نعر نوعتف في قاعد زفلت لما يقول آدمي، إحنا دارين ما هي أهدافه وما هي أغراضه، ما إحنا شغبيه طلعت بصمة الجمهورية لو ما تخالف اضلاعها واضلاعها، ما بشو عيب، العيب اللي بيفعلوه، ولا احنا خايفين، اذا احنا خايفين اسمعوا، الذي يناوي يفعل حاجة في سبتمبر هذا السنة لا يخرج سلمي، يجر بندقه ويجر بازوكته ويجر رشاجه ويجر معدله ويخرج يقاتل ساعة الناس يدافع عن الجمهورية. أما أنه ما بالله أمد ما يبرمون التحالف وأمريكا في ذمتكم مش أنتم رجال. أخرج قاتل جر بندقه. لا نقول أنت خايف على أمك وأختك وبنتك فعسى على أولي فلتهم أنا في صنعاء وصير قاتل في الجبهة قاتلنا وقع رجال يعني. وذا يعني أنت بتشوف إن إحنا أعداءك ومعاكم جبهة عسكرية يصير قاتل في الجبهة العسكرية. ما جالس عندي تفعل ما جالس عندي تفعل جالس لأنه ما حب يحاكيك. إذا ما تشيش إحنا نحاكيك لما تحاكينا. أنا ما بتحاكش نفسي ولا بنتحاكها من بيت فلان. أنا بتحاكى من الشعب. لا بسات المولد النبوي هذا الملايين بكلها. أنا بنتحاكى هي حلو بتيها وبعدها لا ما خبر. الحقيقة التي أجهلها الكثير عن تاريخ عفاش. ما نقولش عفاش راعي مشاعر العفافش عشان يعيشوا اللحظة معنا. نقول الرئيس علي عبد الله الصالح. الله تفتتح حكذا نبوي. أيوة عسب يدروا أين إنجازاته. لأنه مثلا يقولوا طلع البترول نزل البترول. شوفوا هذه نقطة مهمة ركزوا معي. من قبل حوالي 8 أشهر من حين بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على على على إيران واستشهد في أول غارات الإمام الخامنئي. إمام يعجبك ما يعجبكش يعجبك ما تحب ما تحب يقع مجوسي يقع هذا ما معنى إمام دولة قائد دولة تمام. يغتالوا قادته ويغتالوا كبيرة الشعب الإيراني. وحصل ما حصل مرد وكذا ونعثوا أمة الأبيب إسرائيل ودول الخليج بكلها ما أتخلى ولا دولة حتى الأردن لحقوها. والمعركة ما تزال محتدمة لليوم. الذي حصل فيما يخص النفط وتصدير النفط لأنه معروف أنه دول الخليج منه الذي بتصدر من الخليج الخليج ما عنقوش العربي ولا الفارسي. تخيلوا كل سفن النفط بتخرج من هناك. يعني ساعة ما تقول الأكبر بير للنفط في العالم خرجين لهناك الخليج وافقوا السفن. تخيلوا من عمان الإمارات قطر البحرين السعودية الكويت العراق مع ممر النفط العراق. يعني دول النفط كلها بتصب لهناك للخليج. باب مضيق هرمز مغلق ممنوع تخرج ولا سفينة. يعني هذا سبب. أنا لما يقول لكم الأرقام طلعت أسعار البترول البورصة البترول ارتفع سعر البترول 4.9 دولار طلعت اليوم قد البرميل قريب 100 دولار مشي مزحة. تخيلوا إعدامين ال ال ال ال ال المجمعات حق القات في صنعاء وكم يشلوا الناس قات المجمع يغلى على طول. لما تلقى مجمع قد وغلى ما عاد كانوا أمس ب15 اليوم ب20 بعد غطوة ب25 ما بشوية كلام تشل ب25 50 عجبك كان عاد تشلوا عادوا ب25 ليش ما بش معدوم الدنيا مغلقة غلقوا باب الناقة باب مضيق هرمز مغلق. هناك أزمة كبيرة حقيقية في النفط في العالم بدأت في أمريكا لأنه 10 مليون برميل في اليوم من منطقة الخليج بتصير لأمريكا الولايات المتحدة لأني 51 دولة هذه اسمها الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا. فحصلت أزمة كبيرة وأعلن ترامب وأعلنت البلومبرغ وما أعرف أيش والصحف أنه المخزون الأمريكي كاد أن ينفد لولا أن جاءت هذا الهدنة التي كانت قبل أسابيع. بعد حين رجعت الدنيا أزمة النفط في العالم كله ارتفع. وشفنا التقارير في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعار النفط ارتفعت من 50 سنت بعدها دولار بعدها 6 دولار بعدها 8 دولار بعد طلعت أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف طلعت. طيب هل في طلعت في العالم بكله في أوروبا كلها في شرق آسيا كلها في العالم كل في أفريقيا طلعت أسعار النفط كلها أسعار البنزين اللي بيعبوا للسيارات في العالم كلها طلعت. حتى في السعودية داخل الإمارات ارتفعت أسعار البنزين والمشتقات النفطية ارتفعت في العالم كله ما عدا في اليمن. ما هو هذا الجنان ما هو يحصل؟ يقول واحد هذا آية من آيات الله. نعم آية وعمل قيادة حكيمة صادقة مع هذا الشعب. أنا أقول لكم ما هو اللي حصل، يعني بطريقة أو بأخرى. طبعا إحنا النفط الذي بيدخل لليمن مهرب كله، لأنه ممنوع في القرار مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن ودول التحالف، ممنوع تدخل قطرة ديزل أو بترول واحدة إلى اليمن، ممنوع. حق سافر ما بيوصل لنا شوية قطرة، منين بيجي البترول هذا بكله؟ الناس بيعبوا ما بيساربوش، تهريب. كيف بيهربوا؟ ما عليك، ما عليك. كيف ما هربوا هربوا، كيف ما هربوا هربوا، ما دخلني وما دخلك، أنت عارف بترول. يعني هذا الإدارة للدولة، هذا الإدارة للدولة. تخيلوا ما معنى تهريب؟ معناته أنك بتدفع أضعاف السعر، أضعاف السعر. بتهرب أنت من العالم، ما بتهربش من الضرائب ولا من الجمارك، بتهرب البترول من العالم، من العالم، من الطيران، من الأقمار الصناعية، وتهرب. تقولوا ده بيوصل نصف النفط لا رأس عيسى، أخي بنا أقول لك تهريب، ولو دخلنا هناك تهريب. السفنة دخلنا لا رأس عيسى كلين دخلنا في العقوبات. يعني صاحبها بيقول ما عبش فايدة منها، ما عبش، ما عبش تشتغل مع اليمن، يقول التوريزات والله ما حدا يرضى يشتغل بها، خلاص ديوك في اليمن ما فعل، وعادي بتشتغل تهريب. يعني تهريب، يعني يعني كلفة النقل للتهريب، نقل من هنا لا هنا، من هنا لا هنا. تخيل معك قلب بلوك، عاد وصلت انت القلب لنص الشارع وتي خمس عربيات او 20 عربيه ينقلين القلب لل 20 عربيه، وال 20 عربيه يشيلون هناك بعدها فوق ثلاث هيلوكسات، وبن فوق ثلاث هيلوكسات يشيلوهم فوق، كل واحد يشيل حبه بلوك فوق ظهره ويشيل. كم تشيد دي لاصحاب العربيات؟ كم تشيد دي لاصحاب الهيلوكسات؟ كم تشيد دي لاصحاب القلب؟ كم تشيد دي لكل واحد بيتحمل بلوك؟ يعني شيء زلط، بدل ما هي نقلوا واحده. يعني ومع ذلك بيوصلك ارخص من العالم بكله. يعني احنا خرجنا قلت في 21 سبتمبر، اسمع اسمع اصبرني اصبر. احنا قلنا طبعا علي عبد الله صالح ورفع الدعم عن المشتقات النفطيه، هنا الدوله توفي في القمح في كذا في الغذاء في البترول، علي عبد الله رفع الدعم وجرعة بعد جرعة لا عدوان ولا حصار، ومعنا والبترول من مارب، والبترول من مارب. هذا بيتو من الخارج بيشتروا الشراء، بيشتروا الشراء. طبعا شركه النفط ما لهاش دخل، كان من اول شركه النفط هي الذي تشتري وهي الذي تبيع. الان شركه النفط عباره عن منظ، يعني رجل مرور بس، يوزع يبصر من اللي بيحتكر البترول، المحطه الذي بتخبي المحله الذي ترفع الذي تقفل عباقي بترول الذي تبيع بسعر اعلى. هذا هذه عملها، هذه عملها، تنظم تنظم عمليات المرور النفطيه. التجار هم يشتروا بزلطهم، التجار بيشتروا، بعضهم طمع، بعضهم خدمة لهذا البلاد، بعضهم طمع لأن تجارة النفط هي مربحة وأكيد بيشل حقه، دمرج كذا زيادة بزيادة وطلع. لكن هذا السعر الموحد شوفوا ما بيختلف، شي سعر سعر الدب سعر الدب 9500 9500 عند الناس جمعة، اللي يخسر خيالات واللي يخسر قليلة. هذا بمذهب الدعم من الدولة للمشتقات النفطية، دعم رسمي. المهم سعر الدب في العالم بكله، يعني قبل أزمة أمريكا وإيران، سعر في العالم بكله 9500 بحكم مثلا بالسعودي قالك بيعبي مثلا ما نشدري بكم 140 مثلا مثلا مثلا بيقول مثلا بيعبي 70 ريال مثلا سعودي، هو ب 70 ريال تحسبها وني 9500، أو في السعودية في أمريكا تحسبها وني 9500. سعر العالم هذا سعر الدبة، هذا سعر يعني لما توصلك من المصافي من الكذا لما توصلك للمحطة سعر العالم 9500. طيب ليش العالم ده احنا ارتفع أسعار النفط فيها كلها نتيجة هذا الأزمة وعندك ماشي؟ لأن هناك دولة تحب هذا، ولهم شوفوا لو من أول يوم لو ما ارتفع السعر بورصة بورصة بورصة أوبك هذا ومعرف أيش بصيروا في النشرة الاقتصادية في أي قناة أنه ارتفعت أسعار النفط عالميا، بتصار لو بواحد في دولة 21 سبتمبر قليل ذوق مع هذا الشعب بتصلى ويرفعوا النفط، يرفعوا قيمته. ومنع يتحاكى حمد شرف طلع حيفي أنت منع يتحاكى، ارتفع أسعار النفط العالمي ارتفعت، والآن بيدخلوا نفط بذي السعر الجديد وباعوا لك بالسعر الجديد ما يفعل لك. أهم شيء وذا كنا نقول أيام علي عبد الله لما كنا نشتري الدب بخمسين ألف ونقول أهم شيء إنه موجود ولو كم بوقعت، أهم شيء الأمن والأمن، ولا أمن ولا أمن، أهم شيء إنه موجود مش موجود. تخيلوا إنه الحين مع كل ارتفاع بيرفعوا، طبيعي هذا منطقي، ما عنقدرش نقول ليش أخي. العالم كله أنا ما نش حمار، العالم كله ارتفع أسعار النفط، والنفط حقنا بيشتروا من خارج بالسعر العالمي، ما يصير يخسر. أنا بنقول لك آه جحب في رأسك، إحنا بيض أنت وفرت لنا النفط وإحنا معاصري وبيكسفونا ومشو كذب. فأنا قصينا أتوقع أنه يعني كم يعني هذا، هل لدينا مخزون ما عبش خزانات ضربوا حق الصباح كم؟ هناك إدارة حكيمة. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، أنا لا أبرر الجرعة السعرية نهائيا، لكن في يوم من الأيام إذا أنا بنبسل الدولة هذا وقال السيد عبد الملك، قال نحن في ظروف حرب وعدوان، لو حصلت أزمة مثلا، في قال السيد عبد الملك في أحد الخطابات قبل تقريبا سنة، قال لو حصلت أزمة مثلا لدينا في المناطق الحرة، قال فهي أزمة في وضع طبيعي لأن نحن محاصرين أصلا، وإنشآتنا والحيوية مستهدفة. قال ومع ذلك يعني، قال أما أيام علي عبد الله صالح، قال أزمات لا تجد لها مبررا، لا عدوان ولا حصار ودعم دولي والموانئ مفتوحة والمطارات مفتوحة والنفط من داخل البلد، وكل أزمات أزمات أزمات. فأنا قصدي مثلا أنا والله لليوم بنقول والله ما شاء الله عليهم، أنا لو ارتفعت فوق التبه على حساب السعر العالمي، أدى قبل شوية أعلنوا ارتفاع أسعار النفط في العالم كله، لو رفع لو ارتفعت فوق التبه 500 ولا 1000 ولا 2000، أنا عن نفسي أنا لن أستغربها وأتمنى أن لا يحدث ذلك. يعني قلت يا الله بحملي يقوم، لكن لن أستغربها، وما أنا شغبي إذا زيدوا زيادة عن السعر العالمي إيش أقول لهم؟ هذا بتضحكوا علينا، وأنه على السعر العالمي بهذا الحدود في هذا الهامش 500 إلى 1000 إلى 1500 2000، هذه في سعر السعر العالمي اللي بتروح حق العالم كله. طيب وبعده ها، وهذا الدق نحن متشرف ومنعش خبر ومنعش خبر. أنا لا تقول وش بنمشع، إذا ما رجعت يا يمني تفلفل سيارتك، تفلفلها بألف ريال بألف ريال، أتقول لي هذا السنة السنة بعدها بعد 10 سنين بعد 5 ما نشتهري، ها هذا الدق نحن متشرف. إذا ما رجعت يا يمني تفلفل سيارتك، تفلفلها 4 5 8 دبات بألف ريال، ما نحن متشرف. أنا دولا عن العالم، والعالم عجيب، قلت أسعار البترول عندهم قديم كذي أغلى من الكليتين الدب البترول، وأنت بتعبي بتفلفل بألف ريال. لأننا نعرف هذا القائد ونعرف رحمته بأمته مثل ما مثل رحمة جده رسول الله، لكن هذا الحرب الشعواء ما لك ماسكين بمارب بيديهم وأسنانهم، والله لو يطرح العالم بكل ليش لا يبان خبر العالم وخبر ملل الكفر واليهود والنصرنة، ويفتضح الإسلام السعودي، أي يبان الإسلام هو خايف من محمد بن عبد الله وخايف من أحفاده، أي يبينوا ما معنى الإسلام الحقيقي، رحماء أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم أشد على الكفار رحماء بينهم. يعني في ظل عدوان وحصار ويدخلوا لك بترول وما بيعلنوش، كم قد قصفوا من أخوة أعزة لنا وهم بيهربوا لكم البترول يا شعبنا اليمني، وحرقوا حرقوا حرقوا في وسط البحر حرقوا وما علنوش بهم شهداء ولا قل. ليش؟ في سبيل الله. ليش؟ ما يشيش يدريه أنه الأمريكي بيبسر إحنا استهدفناهم حرقوا قتلوا عشان نكون نكر، ولا بيعلنوا ولا حاجة، وشهيد من شيئهم وهو بيسرد لك بترول. يعني رحيم بهذا الشعب، ولا يقول أنا دخلنا من الشعب يا أخي حرب، علي عبد الله ما يقول حرب، ما دخلني حرب. رحمة هذا السيد القائد ما بيش لها نظر في العالم كله بهذا الشعب وبهذه الأمة. من أيقوم معاه غزة هذا القوم؟ من أيقوم معاه غزة هذا القوم؟ ولا يقول إحنا معنا عدوان وما من أيقول له؟ ما بيش هذا نظرة قرآنية، نظرة عالمية، بيرحم شعوب الأمة، ما بالك بالشعب اليمني؟ شعبه شعبه، مو بيقول شعبي العزيز، الله يعلم كم أحب هذا الشعب، وفعلا شعبي يستاهل الشعب اليمني. قرأ علي عبد الله صالح طرطور طور طور قصدهن ومع الشعب، يعني أهان هذا الشعب، أهان هذا الشعب. كنا نستحي إحنا وإحنا مواطنين، وإذا أتحدى واحد ينكر هذا الكلام، لما يجي الرئيس ويحط في مطار صنعاء ما قد عرفنا شو مطاراتك، خصوصاً إن مطارنا هذا ضخم، بس لما يخطى من شارع المطار ويبسل الحفر والقراطيس والخراب والتراب، كنا نستحي إحنا مواطنين. وانت جابر بعد الغداء إن كيف تقولوا ما يقول الرئيس هذا لو يبصر ونبصر واحد يتمنى يقوم واحد يرنج البيوت إن نبديك بلا الناس هكذا إحنا، ولا يستحي على نفسه أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا بوشة وشلته كلها. هذه الحكومات عبد القادر باجمال رئيس حكومة علي عبد الله صالح، عضو الأمان العام للحزب المؤتمر عبد القادر باجمال، في مقابلة على التلفزيون الرسمي قناة الشعب اليمني، قال له من أين كونت، هل أنت غني؟ قال أنا يعني أمتلك ثروة. قال من أين كونت ثروتك؟ قال الذي ما يغناش في أيام علي عبد الله صالح متى يغنى؟ رئيس الوزراء قال لي ما يغناش في أيام علي عبد الله صالح متى هيغنى؟ يقولوا أنتوا أنا واحد من الشعب حاقد عليه، لأنه مش لأنه من فلان ولا من قرية، لأنه رئيس هذا في ظل ظروف طبيعية، ثروات غاز مهانئ مطارات بترول دعم دولي، اليمن بس لو يبيع حجار حجار يقطع حجار في الكويت، لما صرنا الكويت في 2016 جلسنا شهرين ونص، حاجة خلتني استغرب تماما. تخيلوا ما بيتمنوا ما يدينهم الله في البلاد، ما يخلق لهم الله. كري عرفتوا الكري هذا الحصوص الحجار هؤلاء من الكسارات. قلت لذلك الكويتي كيف يعني هم؟ قال يا أخي يعني احنا اتمنى هنا يعني، قال يعني قال لما تبني لما سفلت لما كذا يعني قال بنستورد الحصى هذه. قال الحصى الكري اللي يسموه، قلنا قال نستورده من الخارج للكويت، يستورده من الخارج من اجل زفلته من اجل بلطه كري. لو احنا بنبيع كري للعالم كري انقد معانا على قولة المصريين زلط، يسموه الكري زلط رخام. تخيلوا لما تسافر بس على سبيل المثال، بس لما تسافر من شرق صعطة يعني من الجوف لا الملاحظ يعني لا عند البحر، جبل واحد سلسلة جبال شاهقة تبصرها لا ما تشك، كل بس هذا خط واحد بس، رخام تعرف ما الجبل كل الرخام من عرقل لا اسفل الله سلسلة جبلية على ما هي رخام، هذا غير حجة غير عمران غير رخام. مارب قالوا حيد الذهب، حيد احنا نقول حيد جبل ليش سموه حيد الذهب؟ وهي في الأساس حيث الذهب ذهب، لما يقولوا الجنبية حكاك ما شاء الله ضخمة بس لو زدت على حروف حميري الله كيف عدقع، ما معنى حروف يعني ذهب صافي ما بيش بين أي شوائب، ولهذا يجي يسموها الذهب العجينة، العجينة يتشكل بس باسمها الحروف حق الجنبية تهمس بالله فرق هكذا وبيهتمس. من مارب ذهب جبل حي جبل ذهب يعني جبال ذهب مناجم في حجة العالم كله من الطن التراب أو الحجار اللي فيها أو منجم ذهب طن حجار تخرج منها أكثر وأكبر منجم في العالم تخرج منها 4 جرام ذهب من الطن 1000 كيلو تراب 1000 كيلو حجار، أهم شيء منجم ذهب بعد القضاء وبعد الاستخراج وبعد العمل يخرجوا 4 جرام ذهب في العالم كله، هذا أكبر منجم في حق حجة اللي عاد غرف الطرف اللي عامل أي بيشتغلوا بالمناخل ولا من الطن، أقل طن تخرج منه 12 جرام ذهب أقل طن. أين علي عبد الله الصالح؟ أنا عن نفسي أنا كمواطن أقسم بالله أنا وأبي وأخوتي والناس أنا واحد من الناس، عشنا مثل ما قال أبو هاشم عبد الملك أبو طالب ضابط في الداخلية، عشنا عيشة تعيسة، عيشة تعيسة بكل ما تعني الكلمة، عشنا مجعجعين واحد كواحد من الشعب، مش لأني مستهدف أنا فلان ابن فلان ولا من كان بي ولا، لأني واحد من الشعب أنا عمري أنا في يعني ليش وأبي بكدح أقسم بالله العظيم، وكان أشرف من الشرف واللي عرفوه كان أمين صندوق الزلط في يده الملايين والمليارات في يده، يس 25 سنة أمين صندوق ديوان عام وزارة التربية والتعليم، حتى الإعارة السودانية المدرسين السودانيين المصريين العراقيين كلهم كانوا يجوا يستلموا من عند بي وأذكر وأنا طفل لما كنت أسير
5: طوبروا هذك المعلمين كله كامل بعد رجال المدرسين وبعد أمراء الصناديق حق المحافظات. وإحنا عايشين في بيت شعبي، في بيت شعبي وما زلنا يعني. قلنا يا با يا با زملائكم بسروا وعد هنا جهال بزامروا زملائكم. قال يا ابني
4: بيحكوا أخي الكبير أبي،
5: قال يا ابني أنتم يعني راضين يعني مستعدين؟ قال مستعدين لما قال تدخلوا جهنم؟ قال ماشي. قال خلاص احنا بنعيش مرتبنا ذيك 3500 هذا لا تسعينات لا تسعينات. اخر ما يعني مرتبه بي حق التقاعد كم هو 32000 32000 هذا مرتب والدي كان يعني امين صندوق وزملاء بعضهم امناء صناديق سرق ما فيش عمرو وعماير لكن الحرام زي الوهلة. فأنا قلت لك أنا بزهد الوالد بعفته وكان عندهم رؤى عجيبة يغيث الملهوف يكرم المستضعف يتيم اللحمة ما يرد أحد يتيم له. لكن عشتنا عشنا أنا غير بنقول لك أنا كواحد من الشعب أنا بشرح لك مأساة شعب هذا ثورة 26 والآن لما قمنا نشتين عيد ثرواتنا ودولتنا قال من بيصيحوا الشابعين اللي أكلونا 60 سنة. أنا عمري والله ما هوش إنه بنقول لكم دحين إنه أبي قصر أبي دا كانت فلت دم من أجدتي اللي حكي المدرسة. إحنا 11 أخ وأخت 11 أخ وأخت ما جهد. أذكر أم عشبي 3000 ريال وأنا في الابتدائية في التسعينات درست صف أول في 91 عمري أنا عمري من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي إلى رابع جامعة عمري ما شبعت يوم في المدرسة أو في الجامعة إنه أصطبح لما شبع مثلاً إلا زارتي ما كذا لو قال لك في حق توفي كانت لي أبي جهد ويتي لأخوتي مجهد جهد أجر لي سندوتش فاصوليا وبسمه شاهي ذيك القلصة تذكروا القلصات الصفر والحمر البلاستيك فاصوليا والله ما مو مدرسة حكومية أقسم بالله العظيم نحن بنقرأ فوق البلط لا كراسي لا مدرسة الشهيد والكبسي من شهداء ثورة 26 سبتمبر وإحنا جالسين في القاعة. أما في صف رابع أقسم بالله الذي لا إله وذا زملائي موجودين قالوا زحمين مع ذا مدري ما هو فتحوا ذا معمل وفي نص المعمل وعزكم الله حمام الباقي حق المعمل والله ودخلونا فعلوا صرفة مرحض ودرسونا في المعمى في الحمام هذا في دولة الجمهورية عن أبوه. أنا قلت لك ما عرفتش نفسي شبعت إني جريت لي أكل نفسي لكن عايشين بكرامتنا بعزتنا بيتي لي أبي أذكر أكل 5 ريال جري لي بريالين ونص سندوتش وريالين ونص شاهي أقولهن ما شبعتش للمن لأنهم ظلمونا. هل قصرنا؟ هل خلنا كشعب؟ هل احنا فقراء؟ هل ما بيش معانا؟ هل ما بيش دول؟ هل ما بيش ظلط للنفس جمعة؟ ماشي بلال بلال بلال صوالين سيارات بلال مناصب سفريات والشعب كل هذا لمن؟ تقولوا اذا انتوا سواب كذاب لعفك انت كذاب لا المشرفين كذاب لعفك انت كذاب لعفك المشرفين الذي أعرفهم أنا كلهم مشرفين اجتماعيين ثقافيين عسكريين مشرفين مشرف على خبرة مشروع عليك أفقر الناس في ظل هذا الوضع هو ذهم مهندمين ما يتبهدل سعما أنت وأنت مران زلط وبتهلك وطلب يا مبهدل شرفة هو لا قادل وهذا وضحوا هو ذا بيجوا ناس من صعدة مشهم كلهم من صعدة مجاهدين بم تجار حشيش من صعطة مثل ما كان معنا طرطور بحكم اليمن من سنحة ما تجي تقول لي من صعطة ولا من سنحان ولا من بيجي لك واحد مشوا مع المسير من صعطة وذا كم من سفي عيال عثمان مجلي هذا قاطع الطريق أبا عن جد عملهم القتل وقطع الطريق اندلف السعودي مع التحالف هم من صعطة ولا مشوا من صعطة بيدخل لك واحد من صعدة لا ومع المسيح لهجة الصعدي ثقافة الصعدية لبس الصعدي أكل الصعدي لبس سيارتهم مركبة فاصل صعدي لكن مش معنى
0: يطلع لك فوق رصيف، يبع لك فوق مواطن، يهين كرامة واحد هكذا، تروح حط صعطهم ما بفعلهم. مشوا مع المسيرة هذا يا أخي، مشوا مع المسيرة. إحنا نعرف المجاهدي، ما بش مجاهد ينخط، ما بش مجاهد يسرق، إلا لا مسخته لعنة الله عليه وعليكم. لا يكونش تضحكوا تقولوا ليش جالس تذكروا عفش، فلتونا روحوا لكم مننا، روحوا لكم من هذا الشعب، خلوا يقاتل. تشويه. وهذا الحين قبي اجتمعوا، زعما اجتمعين المكالف ليلة العيد يتناقشون بيجتمعوا ما يفعلوا في 26 سبتمبر. يقع لكم دس يقع لكم قتلت كلب في مسجد. شوية خونة، شوية منبطحين، اسلمونا يعني، لا نحاكيكم ولا تحاكونا، ايش خلونا نعيش بسلام، كلها ناس شو السلام، نعيش بسلام. وبعتدي احد على الوطن لا تقاتلوا، سنذهب نحن وربنا نقاتل، يجسوا هجعونا، ما بالله يطعنوك في الظهر، ما بالله يشوهوك، ما بالله يكذبوا عليك، ما بالله يسيئوا اليك، ما بالله يقلبوا عليك. شلينا عليكم يعني، انا بنحاكي العفافيش، ما بنحاكيش، ما بنتحاكش مع قيادتكم اللي بيقاتلوا مع التحالف. شلينا عليكم بيوت صلاحيين، شلينا عليكم بيوتكم، اتصلناكم من وظائفكم، عملنا لكم نقاط تفتيش بالهوية والبطاقة، أنت صلاحي ولا مؤتمري؟ أنا بنقول لما أتكلم بصفة الجمع بنتحكى عن ثورة 21 سبتمبر وهذا الشعب، ما معاكم إذن؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا التناء؟ ما هو هذا الحقارة؟ قالوا طلع البترول شوي سعر عالمي، يطلع نزل طلع الدولار لا 700، لو في أحد علي عبد الله صالح ينزل فلس واحد والله ونزلوا له 500، معجزة معجزة، أقسم بالله أنها معجزة. ولا يقولوا قلت طلعوا على 700 دعموا خلي 700 وقدر الناس بيصرفوا، قلت لهم سنتين بيصرفوا من 700 والله نزلوا له 500، لو خلى 700 طيب، لو طلعوا سعر البترول بالسعر العالمي من أول يوم قرحة الحربين أمريكا وإيران وخلوا يرفعوا من سعر العالم وذي الكميات اللي خزنوها وهربوها، كم عيقوا عليهم أرواح، كم عيدخلوا مليارات الدولارات للمن ما يربحوها، وإحنا ساكتين سعر عالمي، للمن لو ما يجي يوم ويرفعوا قد إذا طالت الحرب قد يرتفع سعر البنزين شوية في اليمن بحسب السعر العالمي، يعني كملت الكميات بنتي جديد تهريب بسعر الجديد. أبا كان عاد تقول لو ما بش عدوان ما بش حصار، تقول هؤلاء سرق والنفط بيجي من مارب زي ما انتو يا سرق، لكن عدوان بيدخلك بتروح سعر العالم بيض الله وجهه 8 شهر سنة والعالم كله البنزين مرتفع بنبصر في التلفزيونات والقنوات، ولا عندنا بيض الله أحب راسكم ها؟ تخيلوا يطلعوا يقولوا شو نرفع السعر ولا نأجل سنة، وانتي من داخل نقول لهم احتاج شهرين بيض الله وجهكم. فقصتينا لا يكون العفافيش يمغرون على نفوسنا ويعورونا بصابعنا، العفافيش والإصلاحيين كل نذل وكل نذلة، كل نذل وكل نذلة. علي عبد الله الصالح يعني أنصار الله، طيب خلينا أنصار الله سلمنا جدلا أنه أنصار الله، ما ثورة 21 سبتمبر احتفلت بالعيد الأول في ظل أكبر عدوان في التاريخ على دولة، ما هذا يعني ما تدولوا، ما تدولوا أنتم تدولين أنتم لليوم متدورين انتوا لليوم، هذا المشاريع الذي افتتحت والمولات والدكاكين والمحلات والبسطات والداول والماركة، نحكيكم حق العفافيش، والله نحكي العفافيش يا شعبنا وحكي الإصلاحيين، بيقول لك مع قطعوا البز وأتكمل لي داخل نفتح لها مشاريع نصطرف لو ما يرجعوا الشرعية ضر لكم، ما هو ولا منين مع أحب الشرف مع الخفنك ما معه، بل أقول لكم ما والله ما أشبع يوم في المدرسة ولا في الجامعة، كان أخرج من البيت وأنا في الجامعة في 2004 إلى 2008 أقسم بالله أني أبصر كم في جيبي فلاس، أبصر يعني أخطار رجل ما عاد أركبش بص من هنا لا عند الجامعة الجديدة، وبعدها أخطار القديم أخطار رجل أول شيء أسبتك فيه، بعد أركب بص من هناك للجامعة القديمة، وعلى الرجعة هل أركب باصين ولا مع ولا أركب غير باص، وبعدها أصل منهم حق المواصلات وحق النص النفر الفاصولية لين اصطبحنا والخبرة، منين عنا يجي معنا مشاريع نسرق ما نسرق ما به، لكن هي اللي كان يضرتنا، اي بتضرنا احنا يا شعبنا لما نصدق سماعونا للكذب والذي عيش رك به به ما يخلوش. ملعون والدين مل والله لا يخرج شرح من راح من عرض من عرضه ومن عرض أولاده. فيها دماء، فيها تضحيات، فيها شهداء ماشي لعبة، فيها علام هدى. علي صالح طلع والدولار ب400 ريال، ولو ما نزل في 2011 ما بش عدوان ولا حاجة على اليمن ولا حاجة، نزلوه ب 150 ريال. ليش ارتفع؟ ليش؟ قالوا ما عبش تصدير للمنتجات المحلية، ما عبش عملة صعبة بتدخل للبلاد اللي هي الدولار، ولهذا الناس لما يشتروا من خارج استيراد ويرجعوا يشتروا، ما يشتروا لا بالدولار ويرجعوا يسح. كل تاجر يدور من الصرافين دولارات من أجل يشتري بضاعة من الخارج بالدولار، ولو ما بيدوروا الدولارات ما عبش، ولو ما تلقى قدو غالي في ذمتهم. هذا في ذمة الدولة، في ذمة الدولة، ولهذا ما يشتروش. نسطر ما عاد نسطر بنادق، نسطر صواريخ، ما إليكم عرفوا دولارات، نسطر قنابل، نسطر مسدسات، ما لك. وهذا الآلي الروسي في كل بيت في العالم، أو ما بش معك آلي روسي أنت يا يمني، كلها أولي من معه آلي صيني، إلا واحد في المليون، كلنا أولي يعني تخيلوا. وفي كل شعب، وفي أفريقيا هكذا بيبيعوا أولي الروس، من بيدخل هذا الزراط بكلها من النفط والأوالي، أوالي. وإذا إحنا كنا بنصنع بيضرب 15 ضعف الآلي الروسي بالرصاص ولا يقع بالشي، والآلي الروسي يفتلع. اللي مش مصدق يصير يجرب. حرام إنهم بيفعلوا صناعات هذا المؤمنين، هذا حاجة عجيبة. الروسي مضنن. إيران بتصنع، إيران بدي لهم. يجوا يضحكوا عليكم، هذا فيش طبيعي، قناه الجمهوريه وحق من اليوم يضحكوا عليكم طبيعي، اقسم بالله انهم بيسمعوا منها. وانا ابصرت بعيني هذا، ابصرت بعيني هو هذا. انا كان قصدي، قلت لهم قصدي انكم ناب، احنا كوب بس قصدنا انه بيصنعوا كل شيء هنا، يعني من كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء، حتى شاشه الكمبيوتر حق الصاروخ. يعني ما منهم هؤلاء الشباب، منهم هؤلاء المؤمنين. هذا آية من آيات لا يكونوا يضحكوا علينا، لا يكونوا يربشونا. احنا هذا الشعب المتولدين لهذا القائد، واللي قمنا بهذه الثورة، أطهر ثورة وأنقى ثورة وأعظم ثورة في تاريخ البشرية. عفاش الملعون، عندما أقول عفاش معناته 26 سبتمبر، عندما أقول عفاش معناته الخونة والعملاء، عندما أقول عفاش معناته أعداء ثورة 21 سبتمبر. عفاش استلم السلطة وكانت دولار بأربعة ريال، وما ترك له بمائتين وخمسين ريال، لا حرب ولا عدوان ولا حصار، ودعم دولي وشتي هو أمريكا والسعودي والناس جمع. عفاش دخل القصر الجمهوري رئيس، والريال السعودي بريال ونص يمني، خرج من القصر وقد الريال السعودي بأربعة وستين ريال. لاحظوا أربعة وأربعة، والله ما أعذر ما أقسمها لكم، والله ما أدري ما أي ما عجبش الهدر يغلق، أي تعب يغلق. إنه ليلة ما يغيبش عبد الله حي في كل خميس. هن راعوا 250 ريال قسمة أربعة، دارين كم طلع؟ شوفوا، دعونا نسلم بما يقوله هؤلاء العفافش. الحوثيين بيحكمون، قلت لهم 11 سنة ها بيحكمون، وهذا اي في المجلس السياسي على هذا الثلاثين هم مؤتمر، من هم الحكومه، من هم والمؤسسات والوظائف من هم من هم عموما هاي بيحكموها لهم 11 سنه يا اخي في قروه الشعب. طيب لحظه، خلي كلهم في مقابله الدولار، لان الدولار عالميه. كان الدولار يوم استلموا الحكم انصار الله والحوثيين والحوثه، استلموا والدولار ب 250 ريال، الله يرحم الزعيم، كانوا ب 250 ريال. طيب اليوم بكم؟ ب 500 ريال، يعني كم ضلع؟ مر ضعف واحد بس. كانوا ب 250، زيت فوقها 250، كم؟ 500. يعني 10 سنين عدوان وحصار وضرب للمنشآت الاقتصادية وتجفيف العملة المحلية وضرب للعملة المحلية وطبع تريليونات العملات غير القانونية وسحب وحصار وتشوي وضرب كل حاجة كل حاجة إحراق وطلع ضعف واحد وأنتم لا مطارات لا موانئ لا كذا لا تسطير لا ولا حاجة لا دعم دولي لا اعتراف دولي وكل طلع ضعف واحد وطلع 700 يعني ضعف وربع أو ضعف وثلث ونزلته لا 500 لا ضعف ما هو هذا هياتم هذا حكم الحوثيين.

0: واحد علي عبد الله والتنيام سلم والدعم والزلط والسمن والعسل والأطلاء. طلع سعر الدولار أو نكع سعر الريال اليمني 62 ضعف، لأنه كسموا 250 ريال على 4 دولار 62 ضعف، اكسموا 500 دولار على 250 2 يعني ضعف، يعني تقسمها كم 250 ضعف العدد 500 هذا 4 طلع على 8. هذا في أيام علي عبد الله صلاح كان يقولوا يا خلق الله كنا نصرف الدولار بربع أو نشتري دولار بربع ريال، الحين نشتري بثمانية ريال، الحين بتشتري بثماشر ريال، الحين بتشتري بستاشر ريال، الحين بتشتري بعشرين ريال، الحين بتشتري بربع وعشرين ريال، ثمانية وعشرين ريال، باثنين وثلاثين ريال، بستة وثلاثين ريال، باربعين ريال، لو ما طلع لمائتين واربعين ريال أنتوا بتعقلوا؟ هذا الزعيم يظهر لكم من يدمر الاقتصاد اللي بنعيشها الآن، اللي بنعيشها الآن هذا الأزمات وهو في ذمته خبزي وعجيني. لا تخافوا لا عن ست احنا وبنت وعن ست احنا والتنبو وعن ست احنا وعلي محسن وعن ست هم خبزي وعجيني، خبز عفاش عفاش هذا يا عزب قوله. كان الريال السعودي يوم استلم علي صالح الحكم الريال السعودي بريال ونص يمني، يعني احنا والسعوديين راس براس راس براس. خرج علي عبد الله الصالح خرجت امريكا من الحكم والريال السعودي ب 64 ريال، طلع ضعف يعني في مقابل ما شاء الله والله انصار الله. هذا لو يفلتوا لهم، لو يفلتوا لانصار الله حول العالم يجي مثلا يقول احنا معترفين بشرعيه انصار الله والموانئ مفتوحه ودوله ذات سياده، وهي دوله سياده غصبا عنهم. لكن تخيلوا دولة ما قال السيد عبد الملك في خطاب الخطاب اللي ألقاه قبل أسابيع لما قال حاجة غير، قال كل العالم ما بش إلا غزة واليمن، غزة واليمن. لما تحكى آية من جمعة التفويض لما خرجنا من فوق قوة أمس الحليمانية معادلة الحصار بالحصار، قال يعني في ممنوع أنه يدخل لك بضاعة، قال أي دولة، قال الدول بتتحارب بتتقاتل وتدخل البضائع وتخرج وتجي وتحارب والحرب في شك، ممنوع يدخل غزة واليمن فقط في العالم بكله. تخيلوا روسيا وأوكرانيا قد انتدعوا وسط مسكولة وسط والبضائع بتصير والقطارات والمطارات. تخيل يعني العالم دحين قصته، العالم يا شعبنا قصته أنه أنتم محاصرين من الخروج بالطيران مثلا تسافر لأي دولة في العالم خارج، وقصتهم العالم كله تسألوا قصتهم أنك تسافر من صنعاء، هم يعرفوا صنعاء وعدن، أنك تسافر بالطيران من صنعاء لعدن ولا من صنعاء للحديدة على قولتهم، ولا تخرج من صنعاء بطيارة لمارب ومن مارب لتعز، الطيران داخلي هذا تحاصرهم داخل يدوجنا، مش هم مصدقين انهم حاصرين لنا حتى من الطيران داخلي. ممنوع تطير طيارة من من من المطار للحصبة، ممنوع تخطى طيارة، ممنوع تخطى طيارة في المطار، ما هو هذا الجنان؟ هذا ما تفعله الا اسرائيل ولا السعودية وامريكا، ما بش فيها كلام، وإحنا لا عشنا ولا كنا. هذا في ذمة عفاش الملعون مخزون عفاش، إحنا عايشين في مخزون عفاش. عفاش صعد للحكم كان سعر كيس الدقيق بأربعين ريال، ورحلة من الحكم هو بستة ألف ريال، يعني سبوا الألف الأولى كم فيها أربعينات، فيها عشرين أربعين، الألف فيها عشرين أربعين وخمس، فيها 25 40، الألف الواحدة فيها 25 40. والله كان الكيس دقيق في عهد عفاش في عهد 26 سبتمبر 40 ريال، وما فلتونا 26 سبتمبر لو هو ب 6000 ريال. عفاش استلم الحكم والكيس السكر ب 300 ريال، وما فلت الحكم على قولته ودها الأيادي الآمنة إلا هو ب 12000 ريال، من 300 إلى 12000. ما هو يا زعيم لا حرب لا عدوان، تقول سعر عالمي ما شو بترول، لحظة ما شو الذي ارتفع سعر السكر، الذي انخفض سعر عملتك، ليش انخفض؟ لأن اقتصادك لا بالتنمية اقتصادية ولا يعني تنمية ثروات اليمن واستثمر ثروات اليمن، لا بالتصدير لا بالإنتاج لا بالتصنيع، ما في ولا حاجة، ولا بتدخل لك عمر الصعبة، ما بل المغتربين في السعودية بيدخلونا عمر الصعبة بس. بس أما أنه بحاجة بتدخل اليمن بالعملة الصعبة، ولهذا بيعدم الدولار ويرجعوا يدوروا الدولار. تخيلوا به 200 جرادة، أنت بيعجبك الجراد به في السوق 201 بيبيعوا جراد، هذا بخمسة هذا بأربعة ونص هذا، لكن تخيل معدلة ثلاثة، هذا الجراد ب3000 وهذا جراد ما بلاهم تحكموا بك. الدولار بيقول لك أنا مع بلان هذا كمية قليلة تشتيني أنا غالي. الله يلعنك الآن، أنت مذيع ما نش مذيع، أنا مواطن، أنا كنت أشبع في المدرسة ولا في الجامعة، وكل الشعب هكذا، كل الشعب هكذا حاقد ونص ونص. علينا إحنا يعني كان أنتوا 3 سنين ضد العدوان، وهذا عدوان غاشم. قال علي عبد الله صالح قال له مذيع الميادين قال هؤلاء الذي في الخارج يعني قال لن يعودوا، هذا الزعيم قال لن يعودوا، أتحسبهم الأطفال الذي عدم في بطون أمهاتهم؟ تقتلوا أطفالنا يا مجرمين، تقتلوا نسواننا يا مجرمين، لن يعودوا، ستحاكمهم الأطفال أي في بطون أمهاتهم. وبعدها يا طرطور شين سكوت لك تخرجوا تحت أي شعار كنت ترفع أنت ما يرفعه نكسر نزل. أقولها عفاش تولى السلطة في اليمن وقع رئيس، والرز الكيس الرز كان ب 120 ريال وفلت الحكم وقدوا ب 13000 ريال، لا عدوان لا حصار. دخل عفاش القصر الجمهوري وكان سعر السمن التنك السمن ب 30 ريال وخرج قدي ب 8000 ريال. أنا بنقارن لكم يعني مثلا الحوثة حكموا 10 سنين على افتراضها، ما حكموا انتوا بتحكموا انتوا عمو يلا 10 سنين، هو حكم قولوا 30 سنة مش 35 30 سنة، هذا حكموا 10 سنين. طيب لو تفعلوا الحوثة 10 سنين فوق 10 سنين 20 سنة 30 سنة، يعني الدولار أيجي وهو بعد 30 سنة ب 500 دحين 500 750 أيجي وب 1000 تشتري دولار ب 1000 بعد 20 سنة، بعد 20 سنة تمام. طيب لو عفش بيحكمنا اليوم انتو دارين بكم تشتروا الدولار بعد 20 سنة؟ قولوا دحين هو ب500 هتشتروا بعد 20 سنة، لو عفش بيحكمنا هتشتروا بعد 20 سنة ب32000 ريال. لو عفش بيحكمنا هتشتروا الدولار بعد 20 سنة ب32000 ريال الدولار الواحد، بينما انصار الله بعد 20 سنة وإذا استمر العدوان والاحتلال طبعا أيجي وفي حال ارتفع سعر الصرف أيجي والدولار بعد 20 سنة بألف ريال، لكن تشو عفاش ب32000 ريال. والله ما بنحازيكم. عفاش دخل السلطة وسعر البيضة 30 ربع ريال، ربع ريال بربع، أنا أذكر النص ما أذكر شيء الربع، لا الربع أذكره، الربع والنص الثمن ما عرفتش. كان الريال العدني بعد الوحدة اللي حقك إبراهيم الحمدي كان الريال العدني بريالين صنعاني على قولتهم، أذكر أنا كنت أوضع الريال العدني في السفينة هكذا والله وطيح وخم هذا فيها ورفعتني أقول لها ولا بعد الوحدة مفترض ثروات وبلا تنزل الناس يعيشوا في رفاهية، خلى الناس يعيشوا بين يعني ما عاد يقدر واحد حتى يتنفس، لا كل واحد يكالد يومه يكالد يومه، تفكر انك تعالج تتمرض تعمر تزوج ما عبش ما عبش. لف القندرة يا ولد للعيد الثاني، هذا ما بيحاكش في عيد رمضان بيحاكي في عيد عرفة، لف القندرة للعيد الثاني للسنة الثانية. الله يلعنه، عندما أقول العن بين العن كل من صفق له طب الله، أنا كنت واحد منهم الله يلعني حين صفقت له، الله يلعني الله يلعني إذا ما تبتش وخضيت مع الحق ويرضى عني اذا قلت صحيت وخضيت مع الحق ولو على ولو على راسي. عفاش دخل السلطه ولا والجنيه الذهب ب 500 ريال وما فلت له ب 90 الف ريال. هذا سياسة الاقتصاد، سياسة الدولة. المنجزات المنجزات الحكومة دفلا شهرين دفلا ست اشهر. الفساد انشأنا الهيئة العليا لمكافحة الفساد الله يلعنك. ويشتوا يلبسونا كل ما فيهم في فيها فينا في 21 سبتمبر كل فيهم ما فيهم من وساخة ومن قذارة ومن فساد ومن حقد ومن مرض ومن عنصرية ومن مناطق. ايش تلبسها لك انت؟ انا للمه اتحاكي معي لوقف معي لوقف. عفاش دخل السلطه وسعر الدب الغاز ب 20 ريال وخرج وهي ب 1600 ريال. دخلوا سعر كيس السمنت ب 50 ريال وخرج ب 1800 ريال. عفاش تولى الحكم وكان طن الحديد ب 6000 ريال ما خرج له ب 150 الف ريال. عفاش استلم الحكم سعر الدب البترول ب 30 ريال وما خرج له ب 3500 ريال. عفاش دخل الحكم وسعر السيارة الصالون 26 ألف وتركوه ب 3 مليون عليك. عفاش استلم القصر الجمهوري وكان نسبة الاكتفاء من المنتجات الزراعية في اليمن، يعني كان اليمن يحقق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، وخرج من السلطة ما عبش ولا اكتفاء حتى في حبة فاصوليا. صلصة صلصة صلصة من الخارج، ملخاخ من الخارج، حتى العسوة بهؤلاء والجناب الصيني من الخارج، يعني مقلة من الخارج في أحد. عفاش الملعون تقول يا أخي أنت الله عم لا تلاعنش. أنا شوفوا كان معنا كشف الإنفاك هذا الأسبوع والله إنه وعدوا ولا وقت لا وقت نقرأ والله لو أجلس نتحدث من فضائح عفاش. لا عندما أقول عفاش 26 سبتمبر هذا 26 هذا الذي خرجت لنا هذا العاهات. ما لو بالدولة ساعة الناس ما قامت ثورة أين الدولة تحمينا؟ تعرضت بلدنا يا علي عفاش يا خمسة التداول السلمي للسلطة. أين سلمي للسلطة؟ من حين ولدتني أمي لو ما قدنا في 35 سنة ما عرفتك إلا أنت. أين تداول سلمي للسلطة؟ على من بتكذب؟ وذا في بلاد اليهود والنصارى كل أربع سنين رئيس ثاني، على من بتكذب؟ طلع فيصل بن شملان وطلعوه طلعها الشعب إصلاحي وغير إصلاحي، وعلي محسن بترى والله قال علي عبد الله أنه فاز فين فضل بن شملان، وبعدين علي عبد الله خطط قال والله نسينا الطمل والخب وحركته بابات. هذا علي محسن أخوه الرئيس بحاجة، على من بتكذبوا؟ طلعت لنا عبد الجندي يزبج لنا شوية نضحك ونسلا وتخموا الشعب هذا بكله. أقول لك والله ما إحنا فاضيين لك كذا. الخبر في أذانكم وإحنا معنا عمل. أنتوا تمعضوا وإحنا نبذل، إحنا نبذل من دمانا وكبادنا. حملة شعبية للإنفاق لدعم القوى الصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية. إحنا حق حرب، إحنا حق مشاكل، احنا الذي يخرج قبالنا يعني يشتي يعور هذا الشعب ولا يخون هذا البلد ولا يشوه الشرفاء عن عن عن عن فريق كبده. يقع بنت يقع ولد يقع شيبه يقع طفل. روح خرجوا لا تدفعوا بالناس للشوارع. شو جرب تفضل. انا اسحب كلمه الطفل صدق هذا ما بخرج الاطفال، بيخرجين الفارقات والفرقان بس. عبش أطفال يخرجوا صح عدل عدل يخرج وجهها والله لا قدو. أو تقول لو هناهم لا يخرجوا هذا السنة. حي على خير اليمن.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية. حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ما وصل من مبالغ الإنفاق في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، أبرك حملة وأعظم حملة وأعظم عطاء. في مرحلتها 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، دعما لأقسام التصنيع العسكري الخمسة، القوة الصاروخية، الطيران المسيرة، البحرية، الجوية، هيئة التصنيع العسكري اليمنية، ومعهم سمع اليمني وبصره إعلامنا الحربي اليمني الذي شعلناها الآن فقط ما وصلنا الخميس الماضي لهذا الخميس، سواء عبر محفظة جيب على الرقم 7230-66-700، يعني 7730-66-700. بعضهم بيقول لك يا أخي ما بيطلعش الاسم، بيطلع ميم حاء ميم ألف حاء ألف، هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ليش ما بتخلوش ظاهر؟ لأنه لدينا أمورنا الخاصة. أنت تطمئن، أهم شيء إن الرقم صح وطلعت لك هذا الرموز ميم ألف حاء ألف، خلاص هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730-66-700. هذا عبر محفظة جيب، يعني إلى محفظة جيب، سواء تحولها من محفظة جيب أو من أي محفظة أخرى إلى محفظة جيب. إحنا مشتركين في هذا الحملة في محفظة جيب. حق مني محفظة جيب والله ما أدي لكم علم، الله يدي رزقه ما دخلني يقدم لي خدمة. أو بيوصلنا حوالة مالية على اسم محمد، هذا الاسم المعتمد لدينا، اسم المستلم ورقمه نفس الرقم حق جيب، وهو رقمه اللي أتحطه في الحوالة، واسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، اسم النصين محمد إسماعيل حسن إسماعيل، اسمه هذا الرباعي محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730-66-700. هذه حوالة مالية أو عبر الرقم هذا إلى محفظة جيب أو في حساب الحملة في البريد، حساب رقم 555-555-655، وتأكد بس إنه نفس الحساب، لأنه بعضهم هوايل بيدخل لك في حساب دعم كورونا. اسمعوا ما وصلنا الأسبوع الماضي حتى هذا الأسبوع، عشان لا تقولوا والله ما الذي يقول ما بلا بيفوت، اللي ما بيشاركش بيفوتها الفضل، بيفوتها العزة والشرف. مشو بحاجكم هذاك، هذا كلام الله، أو تقول الحوثة هذا بيقول لك دلكت هذا اليومتين حرام. إن عمليات ما قد حصلش مثلها في الزخم الناري، ما قد حصلش مثلها منذ 12 سنة مثلا. أكشف لكم حاجة، تذكروا لما ضربوا لنا مطر صنعاء يوم كان الوفد اليمني عايشين يشارك في تشييع الإمام الخميني، وضغطوا على العميد يحيى سريع احنا قبل المسيرة بالضبط أو بعد المسيرة، وقال أنه ردنا على العدوان السعودي على مطر صنعاء، تم استهدفنا مطار أبها بعددنا الطائرات المسيرة. تمام، احنا ما طابت نفوسنا، حتى السيد طلع في خطاب بعدها وقال يعني حتى أن الرد لم يرقى إلى مستوى تطلعات شعبنا اليمني آنذاك، وبيحذر السعودي بيقول له ما يقولوا. هيا أقول لكم حاجة، هي كانت رسالة للسعودية، وأنه بيقولوا أنتوا بتحرجونا أمام العالم، أنتوا لو بتجوا بالحلال نحن عند في تلك الضربة اللي طلع الإمام العميد يحيى بهدوء، تم تدمير مطار أبها بالكامل بالكامل. تعرفون ايش معنى بالكامل؟ بالكامل، مطر كبير بالكامل، طرحوا للقع المجاهدين، طرحوا للقع القوات المسلحه اليمنيه، طرحوا للقع المطر بكل من طرف الله طرفه. هتقولوا ما هو هذا يشتيله، هو يشتيله، لو اقول لكم بكم قصفوه ما تصدقوش، هتقولوا انا هذا مشعب كذاب بمشع، بكم قصفوه بصواريخ وطائرات ما تصدقوش، في ضربه واحده، في نخس، في نخس، ما لكم قصتك من السعودي ربط من من من من شوية تركتني يا حما، بش صفات فخط في مطار صنعاء نحرق والد والدك أنت السعودي. جرب مرة ثانية ضرب في الحديدة، ما ضرب في الحديدة، الله لا وراكم بس بكم قصفوا صواريخ وطائرات مسيرة، لما اعلقوا له جيزان أرامكو في جيزان من طرف جيزان لا ضرفها، لما ابسروا الدخان بالأقمار الصناعية، لما وصلت خان لا الحديدة، لا تقول ليش بقول لكم بكم. واليوم يعني زخم ناري أكثر من الذي قلت لكم. ومن أبوه، ومن أبوه، كذلك نريد أن نمن على الذين استضعفوا، استضعفونا، استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان سعودية وأمريكا وإسرائيل والحفافش والإصلاح ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الذي كنتم تحذرون من الحوثي، كنتم بتفعلوا هذا الكذب والدجل والمؤامرات والخرباء والتحالفات والكذب من أجل يفعل هذا الشيء لا يقع ليل. أيوريكم الله هذا الشيء منه ان تشو ترجعوها اما انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي واعتقد هذا الملايين من المؤمنين، السيد عبد الملك امامنا ما عاد شيء يقول بنرجعها كانوا اذا كانت جمهوريه لحالها، بس امام امام امام مثل الامام علي مثل الامام الحسن مثل الامام الحسين، مو هذا ايماننا واعتقادنا من داخل اعتقدني ودولتي دولتي يحمي حب الوطن من الايمان، وما خلنا نحب اليمن ونعشق اليمن ونتير روسنا من اجل اليمن في سبيل الله. السيد هذا القائد ولا كان قصنا بحذا، والله كان يقول اليمني أخرج يشتغل يصير يشتغل حتى ما أزد أقولها في السعودية، ما أزد أقولها يقول على الزلط ولا يجلس في هذا البلد، يقول لك بلاد عيشة كلاب، هذا عيشة كلاب. دكاترة خرجوا، مهندسين خرجوا، طلاب خارج، كلهم خارج، من جت له فرصة رحلة يهج من هذا البلد. اليمني ولو يقولون المجاهد اللي بيدور ما يأكل هو بيدافع عن بلده عن جمهوريته عن بلده في ظل هذا الإمام، أخرج انتي لك والله لو تقول الزلط التنين لا ساعة سمكة يحس انه خرج من بين الماء ما عاد يصير يتنفس، ولا هذا القدرات هذا العقليات هذا بتصنع الصواريخ والطائرات والمسيرات هذا روسيا تشتيه، بيشلوا كم من ضرطور من المناطق المحتلة يصير يقاتلوا في روسيا بيقدموهم الاوكرانيين قاتلوا وهم شوية عذل وشول ما بيصير شي اخطاء عدي يقاتل. هذا القدرات هذا العقليات التي مع السيادة عبد الملك، هذا القيادات العسكرية، هذا عايش في العالم، أي جيش في العالم عايش لا عايتين 500,000 دولار للواحد، جي عندي اشتغل، أنت حوثي جي عندي، أنت حوثي اقتصادي جي عندي، أنت حوثي عسكري تعال عندي، أنت حوثي تعبوي تعال عندي، عايتي لك زلط، لأنه هذا الرجال ما بيش مظلم في العالم، ما يشتروا ناس من هؤلاء بيشتروا خبرة مثل ما أنت طبيب جراح قلب تعال عندي. ومع هذا ولا واحد خرج، ولا واحد وفاء للجمهورية ووفاء للوطن ووفاء للإمام وفاء عجيب. قال أبو حرب المصري قال الناقد بشرته متبردك هرب الخارج يا رجال، ولا واحد قالوا متبردقين، قال قدي بشرته متبردك هرب الخارج، كلهم مكرفتي العفافيش المناذقي في المقاهي والفنادق والكازينوهات، سراسر من يوم هم كانوا معنا سراسر، خنقتوهم لعب يدخل خمر لعب بمراقص لعب بالدور دعارة إلا ما زلحقوا وشبحوا، ما وصل من مبالغ الإنفاق عبر الحوالات المالية وعبر محفظة جيب وعبر البريد اليمني من الخميس الماضي إلى هذا الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى عين كل خاين وصيوني وعفاجي وصلاحي من حسين أحمد على نخس، من حسين أحمد حسين عبد الله العزي للطيران المسير 1000 ريال، قصي علي صالح علي العميسي 100 ريال، إلى روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين 2000 ريال، باسم خالد محمد عبد الرحمن العريقي 2000 ريال، صلوات الله على محمد وآله 200 ريال، أم زينب عبد الإله أحمد محمد الحوثي أو عبد الله أحمد محمد الحوثي 3000 ريال، من وإن جندنا لهم الغالب 5000 ريال، أبو بكر الحسين بن علي محمد الجماعي 10 ريال يمني يا قوة الله، ألف يا ميمراء 1000 ريال، ألف خاء يا ألف عين 500 ريال، ألف خاء يا ألف عين مرة ثانية 400 ريال، خليل ضيف الله حسين علي الشعوبي 100 ريال.

بنية القرآن العظيم والنبي الكريم آله الطاهرين منفق في سبيل الله 3000 ريال، عين عين ميم ألف 2000 ريال، صالح الداعري أحمد الداعري 2000 ريال، قايد صالح قايد جابر 5000 ريال، عين عين ألف ألف 2300 ريال، سين ميم ميم شين ألف ألف انفاق في سبيل الله 12000 ريال، بعضهم بيخفي اسمه في المحفظة ما يشيش يظهر طبيعي يطلع حروف. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 500 ريال، علي محمد علي قاسم حوريا للقوة الصاروخية والطيران المسير 2000 ريال، غمدان محمد أحمد قايد الأخضري 4700 ريال، أحلام محمد محمد علي النمراني 800 ريال، ها ميم عين ميم انفاق القوة الصاروخية 2000 ريال، حاء حاء ألف ألف 1000 ريال، زيد علي صالح علي الجاسري 5000 ريال، باء ميم عين صاد ألف 100 ريال، عبد الرزاق ناجي علي مصلح المخرفي 200 ريال.

علي حسين أحمد حسين العزي 500 ريال، علي ناصر يحيى هادي الحاشي 500 ريال، الجريح المقعد أبو محمد سعيد شفاك الله 277 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 500 ريال، عين ألف حاء زين 200 ريال، حسين غالب فارس حسين العزي 2000 ريال، ألف ياء عين ألف إنفاقا في سبيل الله 30000 ريال، قصي محمد علي مهدي العرشي 100 ريال، شين ميم نون 1200 ريال، طيران وصاروخية من همام أو همام إبراهيم 5000 ريال، قاف قاف قاف ألف 2000 ريال، وائل عبد الله محمد حاجب 500 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطة 100 ريال، ألف قاف ميم عين ألف 200 ريال. يقولوا ليش بتقول ألف؟ ما بش داعي ما دام وشو هو أي ثرلة نحن قرينا أنفاقه. ألف قاف ميم عين ألف مثلا ساعة ما تقولوا أحمد قايد محمد علي الأنسي مثلا هو داري باسمه، يقول والله وصل أنفاقه وعلمه الحمد لله 200 ريال. خالد حسين علي قايد 300 ريال لجميع الأقسام من محمد علي محمد 100000 ريال. من الخميس إلى الخميس حي على قوة القوية أستاذ عبد الله الحيفي، أنا أدري إنه بيصح من عنده. شين فاء ميم عين شين للطيران المسير 2000 بل 22300 ريال. نذر لمجاهدين لمجاهدي حماس في فلسطين 6500 ريال. عبد الله محمد بوزير 1000 ريال. فاء واو ألف ألف 11760 ريال. هاء زين عين ياء ألف 4000 ريال. محمد علي أحمد علي العزي 200 ريال.

وهنا هنا هنا العلم هنا العلم هنا العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء ما هوش من حفظ لك 40 حديث ولا 100 حديث ولا 2000 حديث وحفظ القرآن. العلم من علم الله وعلم عرف الله حق معرفته، علم من هو الله. وهذا ينطبق على طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومها، المركز الرئيسي للأقسام الخمس. تخيلوا بيدرسوا يعني وضعهم الاجتماعي كل من طبقة الفقراء، لأن الشعب كله مفقر، وبيدرسوا علم في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، ودائما يجمعوا والله العظيم من من من صرفة قوتهم اليومي، من قيمة الكدمة، من قيمة البسكوتي، من قيمة المواصلات، من كل المستويات، من ضل للمرة مش الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا العاشرة. ولا يقول لك أنا طالب، يلا يا الله، من طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم عبر إذاعة سام، برنامج يجمع شورهم برعاية المجاهد مع الله، حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن المرحلة 23، دعما لكل أقسام التصنيع العسكري اليمنية. من طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، المركز الرئيسي لأقسام التصنيع العسكرية الخمسة، الصاروخية والمسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع العسكري، 375,865 ريال. يا الله تقبل. الله الله، كيف لما استلمتها منهم وجاء رئيس الجامعة شخصيا يسلمها بكل محبة بكل تواضع. كيس هذا أفلس أفلس أفلس، أبو 50 وأبو 100، أبو 50 وبعضنا أبو 10 انفاق من الطلاب. قلت قالوا هذا أبو 200 وأمي أبو 200 وهذا أبو 100 وهذا أبو 1000، وهذا مجمع من كل طالب، من كل من كل من نفسهم، لحد غصبهم ولا قالوا لهم يلا، من نفسهم من نفسه، حتى الدكاترة ما حكوهم، قالوا طالب مسكين بعد بيتجمعوهم ويجمعوا، وهكذا طالبات وهكذا مراكز كوثر كذا. سلام الله عليهم طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومها، المركز الرئيسي للأقسام الخامسة، 375,000 ريال و865

من يوسف سالم علي سالم وكل واحد والله انه مثل هؤلاء الطلاب كل واحد وحده. يوسف سالم علي سالم زفه 1000 ريال، عبد الله احمد عبد الله علي الشكايلي 100 ريال، عمار محمد صالح السريحي 1000 ريال، ماجد علي علي السلطان 5000 ريال، علي علي عبد الله الجبيري 1000 ريال، عاصم محمد صالح سعد العرار 200 ريال. لاحظوا لاحظوا عشان الله من كل قرية من كل أسرة. هؤلاء هم السادة، هؤلاء السادة، هؤلاء القادة، هؤلاء القادة، هؤلاء سادة الأمة، هؤلاء سادة حمود شرف، هؤلاء قدوتنا، هؤلاء قدوتنا. لا بنقصبه وبيا أنت أنت قميري وهذا صهيون وهذا الملكية وهذا هذا الصهيونية، هذا بن قفير في تعامله مع الأسيرات الفلسطينية. هذا قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبتحاكى من سلمان، سلمان الفارسي من بلاد مش شو عربي، لا بيقول له لا سيد ولا قبيلي، مش شو عربي، ما هو داري ما معنى سيد ما معنى قبيلي، ما عجمي ما به، جاي من خارج البلاد العربية. وقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله سيد السادة سيد الأمة سيد الأنبياء والمرسلين، قال سلمان منا أهل البيت، ومش عربي. ليش؟ من أحب أهل البيت؟ من أحب رسول الله وأعلام الهدى؟ هو منهم، هو منهم، هو منهم. ما هو ذا الشرف؟ إيش يقول لنا النبي؟ مش هو قال سلمان منا أهل البيت؟ ما معناته؟ ما قالوا كان يقولوا له العفافش أيام النبي، كان يقول عن قبيلة وهو زنبيل عن زنبيل وهو قنين. هذا علي عفاش وعبد الله بن أبي الأمراض اللي عندهم عقدة نقص. سلمان الفارسي داري صح ما نش عربي، بس أنا من بلاد فارس، حضارة حضارة حضارة حضارة وثقافة وعلم وعلماء، ما قصدكم سيبويه عالم النحو العربي ومن إيران، ما هو بلاد فارس كل علماء علماء الفلك كلهم كلهم علماء اللي بنتفاخر بهم، الزجاج قال ماذا قال سيبوي قال بسم الله، كلهم هؤلاء العلماء حق الفلك حق كلهم بلاد فارس، لكن هم مننا ما دام حبوا النبي وحبوا القرون مننا مننا الأخوة أنهم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وهذا الشيء يفرقوا بيننا وإحنا في قبيلة واحدة في قرية واحدة. قال الله للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اصطفى من بني هاشم لأنه دار أن هذا الشخص هو أكثر واحد بيرحم الناس بيحب الناس بيتواضع للناس. من هو أكثر واحد في اليمن بيتواضع للناس ويحب الناس ويهم الناس؟ السيد عبد الملك، بنقول السيد عبد الملك. أي بشعر بعقدة نقص هذا كافر مش هم المسلمين أصلا. النبي قال سلمان منا على البيت، لو ما تقرأ الكشف هذا ما العرار من صنحة، عرف ناس بيت العرار من صنحة، مش هم هاشمين مش هم من قبيلة بني هاشم، لكنهم من قبيلة قبيلة أخرى في صنحة، من قبيلة قحطان، من قبيلة حمير سبا، من قبيلة الملك تبع، من وهذا من قبيلة ما هاشم، هم قبائل وما مش هم قبيلة، هم بني هاشم هم قبيلة ولا هم قبائل ولا مش هم قبائل، هم قبيلة بني هاشم. سموهم سادة العرب لأنهم كانوا هكذا العرب يعرفوا زعيم القوم يسموه السيد. ما معنى السيد؟ وضع يقول لك ساد الليل ثم غابت الشمس وساد الظلام مثلا مثلا، ما معنى سادة؟ انتشر، يعني هذا يسموه السيد سادة، انتشر انتشر صيته بكرمه بأخلاقه بشجاعته، هذا هو. وبفر قبيلة آخرين من نفس الأسرة بس لأنه من قبيلة بني هاشم سموهم كلهم سادة، ما قال ما طبيعي، بس هم هذا سيد الناس جمع، هذا السيد عبد الملك هذا الحين مثلا ولا فلان ولا سيد، هم معنا سيد واحد للناس جمعة رحم للعالمي رحم للعالمي، جد محمد بن عبد الله سيد سيد الأمة وسيد البشرية وسيد الأنبياء لأنه رحم للعالمي. هذا الأمراض روحوا لا تصدقوا لهم شيء، يقول هذا مزين وهذا، أنا قلتها وأقولها لأكثر من مرة، اللي بتسموهم مزين ولو اسمه بيقول لك أنا مزين طبيعي، اسم اسم المهنة، أقسم بالله أن في قبيلة وفيه إيمان وفيه جهاد إنه سع أعظم من شعب من شعب. أعرف ناس يدق الطاسة ولا يذبح ولا يجزر، أقسم بالله العظيم إني جنبه ما أسواح ذاته، أنا ما أسواح ذاته. ليش؟ داري
داري ما بيجاهد وداري ما ضحى، بعضهم جريح بعضهم استشهد أخوه وبنه، أنا داري بعضهم سطر مواقف في الجبهة وبعد ما هدأت الأمور رجع محلي يذبح ولا يجر ولا يدكطه، من أنا جنبه؟ من يقولوا لا أبي جنبه؟ ما أنا جنبه؟ فلا كن تصدقوا الأمراض، لا تصدقوا الذي عندهم عقدة نقص، لأنه صهيوني أصلا، صهيوني ما هوش من أبناء هذه الأمة. هم سعلي عبد الله صالح في وصايا الزعيم، هم يقولون أنه الزع قنديل والثاني هو زنبيل، هم زنبيل. لكن ما لعند ترامب وصل عند بوش قال وأنا أشكر السيد بو السيد هذا لحظة السيد بوش هذا ابن رسول الله ما المتمرد عبد الملك الحوثي ها، وهذا السيد بوش، ونشكر السيدة هيلاري كلينتون. طيب السيدة فاطمة الزهراء ما هذا أنتم سعادة وإحنا هذا، وهذا السيدة هيلاري كلينتون عادي، السيد أوباما عادي، يا يهود ما شنو ايش يقول الرسول الله وأعلام الهدى ساده، سادوا الناس بأخلاقهم وجهادهم وإيمانهم. ولهذا السيد مثل ما قال جده رسول الله سلمان من آل البيت وقال خلقت أنا وشيعتي من طينة واحدة، من يحب النبي هو من طينته. السيد عبد الملك بيقول أنا أفتخر، أنا أحمد الله أنني من هذا الشعب، أنتمي إلى هذا الشعب. ما قال أنا سيد، ما هو اللي خلاه سيد؟ يسود إلا هذا أخلاقه ورحمته وكرمه. هذا لكل مسادة، هذا لكل مسادة. يوسف علي سالم، علي سالم زف هذا سيد، عبد الله أحمد، عبد الله علي الشكايلي هذا سيد، عمار محمد صالح السريحي هذا سيد، ماجد علي علي السلطان هذا سيد، علي علي عبد الله الجبيري هذا سيد، عاصم محمد صالح سعد العرار هذا سيد، شرف عبد الله محمد الكرشمي 100 ريال هذا سيد. سيد سيد يسود، بنسود في العالم، ما هو ساد سيطه بإنفاقه بكرمه بعطائه بتفاعله في القضايا والمواقف المحكة والقضايا الكبيرة، ساد الأمة، ساد الأمة فأصبح سيد الأمة، عرفتوا؟ وهولك سادة، لكن سادوا بالعهر والفجور. سيد علي عبد الله الصالح سيد، سيد الدعارة، سيد الخمر، سيد الخيانة، لا وظل قال في القرآن.